وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقول

بالله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك

تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

زادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع

يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار.

طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية

خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

فلك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا.

تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

أفاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما.

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ

له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري.

إنك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحر

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير.

ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا.

فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فيحاسبهم.

كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتقوا

ألهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق

الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

بأوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.

الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات

الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله

قال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة.

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فليحمدها.

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لبكر، لما مشى يشوف لبكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواو.

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل. قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، يذكر قال مرابحة وغيرها. قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
5: هذه الحلقة إعادة.

0: تارك الظلماء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم قناة التناصح المرئية والمسموعة في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 أو 094-466-56-81، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة أيضا. كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. وهذا سؤال ورد إلى صفحة البرنامج، يقول: أريد أن أستفسر عن موضوع الدولار عن طريق المصرف، هل صار جائزا أم لا يزال غير جائز؟ أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، موضوع الصرف كما ذكرنا مرارا وتكرارا هو من أضيق أبواب الربا، والربا تعلمون خطره وجرمه وإثمه. الله عز وجل توعد من يأكل الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أكله، فينبغي على المسلم أن يبتعد غاية البعد عن كل ما فيه شبهة الربا. فما بالك يعني الموضوع خاص بباب الصرف، باب الصرف كما ذكرنا من أضيق أبواب الربا، يعني الخطأ فيه قد يغير العقد من صرف جائز إلى ربا محرم، يبدأ صرف مؤخر، يسموه الفقهاء يسمونه صرفا مؤخرا. والصرف المؤخر اللي هو حصل فيه انفصال بين زمن العقد وزمن القبض، أو حصل فيه فصل بين زمن قبض العوض الأول وزمن قبض العوض الثاني. معناه لازم يكون العقد وقبض العوضين في مجلس واحد قريبا، حتى ما يطولش المجلس وما يكونش فيه يعني خروج ودخول. توا الإخوة اللي بيعوا في الدولار، ربي يهدينا وإياهم، يقول لك أنا خلاص قداش تبي، تقول له 1000 دولار، يقول لك هاي شوية هاي بكذا، ويطلع يمشي لمحل تاني ويجي، هذا مفسد لعقد الصرف. عقد الصرف ما فيش تفرق في المجلس، ما يتفرقش، يقعد بحداك لين تستلم العوضين. وكذلك العقد حتى هو ما يكونش العقد يعني في زمن وبعدين القبض في زمن آخر، لا، لازم يعني يتأخروا عنه. نستقبل اتصال الأخ يونس من مصرات، تفضل.
2: السلام عليكم يا شيخ عبد الرحمن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، أهلين أخي نستض.
2: حياك الله وبارك الله في جزاك خير وجزاك عنك
1: وتخير
2: إلى المباركة، ونسأل الله العزة والثبات لأخوتنا في غزة العزة والمسلمين.
1: اللهم آمين، بارك الله فيك.
2: الله يبارك الله فيك. هو يعني لما نفيد بعضنا الحقيقة، وحاجات الإنسان من الله يتكلم عليها من أنا من الله مضيق، فمثلا توزيع مصيبة التدخين يا شيخ الرحمن، الأمر مستدعي واضح فيها، ولكن نلقاها حقيقة مستسهلة مستشفية، وقليل من يتكلم عليها، حتى ممكن من الثبات مقتربة هيك، وإحنا نتقدم من هالمصيبة هذه بإضافة المال والإداء والحقيقة، ونتمنى منك حقيقة نصح له حتى ولي الأمور انتبهوا لهالمصيبة السوداء دي. ويعني الوحيد اللي ما يقولوش عمر غلط يعني ياخذوا فيه، بس هو خيالية وراه أرقام كبيرة في السنة، راه مليارات تصل يعني الحقيقة. أتمنى منك التذكير في هالمصيبة هذه، ونسأل الله أن يعفو عليها على الناس، وهي مدخل من مداخل المخدرات والبلاوي كبيرة، ولكن نجوا إعلام ولا غيره، وطبعا إضافة لكل القضايا، ولكن هذه واحدة من الحاجات اللي
1: بارك الله
2: رب يفك شبابنا منها إن شاء الله.
1: اللهم آمين، بارك الله فيك،
2: يفتح عليك إن شاء الله.
1: في معنى حد. إذن ما دام عرفنا بأن الصرف أضيق أبواب الربا، فينبغي أن نتحرى وألا ندخل في عقد صرف إلا ونحن موقنون أنه عقد صحيح سليم خال من الربا. الآن العقد الذي في المصرف كان في السابق المنظومة فيها طرفان، الطرف البائع للعملة الأجنبية اللي هو المركزي، والطرف المشتري للعملة الأجنبية هو الزبون. الزبون يكتب طلبا إما إلكتروني وإما ورقي، يقول للمصرف أنا نبي نصرف 2000 دولار، يوكل المصرف اللي هو حسابه فيه بأن يعني يجري عملية مصارفة بينه وبين المركزي. المصرف متاعك شنو يدير؟ يأخذ من المال متاعك هذا قيمة صرف الدولار ويودعه في حافظة المركزي، ويأخذ من حافظة المركزي اللي عنده بالدولار ويودعها في حسابك الفرعي، لأن كل واحد عندنا احنا حساب أصلي بالعملة المحلية تحته حساب فرعي بالعملة الأجنبية، فيحصل الصرف ناجزا. بعدين يوضع في بطاقة ولا يتحول في حوالة ولا زي ما توى كاش، هذا ماشي الحال. لكن بعدما أدخل المصرف شركات الصرافة في العقد، هذه الشركات الصرافة أربكت العقد من أوله إلى آخره، وشركات الصرافة لا تقوم بأي عمل حقيقي. المنظومة اللي مديرها المركزي منظومة إلكترونية تتحقق من الهوية وتشبه حسابك عنده فيه فلوس ولا ما فيه، وانت مصرف قبل دولار ولا مش مصرف، وتتأكد من رقمك الوطني، هذا كله يجري آليا، منظومة ممتازة. لكن إدخال شركات الصرافة فيها هذا زي ما قلنا أربك العقد، لأن شركات الصرافة إذا كانت مشترية للعملة معناها لازم تقبض من المركزي مباشرة يدا بيد، وبعدين لما بتبيع للمواطن يعني تقبض حتى هي وياه يدا بيد، وهذا لا يحصل. إذا كان بيقولوا شركة الصرافة هذه مجرد وسيط فقط وتاخذ في عمولة 0.5% اللي هي 53 ولا 54 دينار، فبأي وجه تستحق هذه العمولة؟ هذه خدمة يعني أجرة بدون خدمة هيك وخلاص. اللي يخدم المركزي اللي مدير المنظومة، واللي يخدم المصرف التجاري اللي فيه الفرع متاع اللي في حسابك الفرع اللي في حساب، هذا هو اللي يخدم، وهذا اللي يحول، وهذا اللي يجري في المصارفة، وهذا اللي يشبح في المطابقة، هذا اللي يشبح في كل شيء. يعني الشركات الصرافة ما عندهاش إلا أنها تحول الرقم المرجعي تحطه في ملف وتحمله، هذه اللي يدير فيه شركة الصرافة، وهو أمر غير لازم أصلا. وبالتالي باش يحولوا الناس من هذه الشبهة ويخلوا الناس على الجادة السليمة الصحيحة الواضحة اللي هو صرف يعني الدولار الكاش، مش هو المصرف يمشي يشري فيه من المركزي، المركزي يعطيه دولار ويخصم منه بالدينار في نفس المجلس، والمصرف يطلع به للفرع متاعه يوزع على الفروع، والفروع يبيعوا كاش للمواطنين. أين محل شركات الصرافة من هذا؟ علاش ما يخلوش زي ما شري المصرف من المركزي مباشرة؟ علاش أنا نخش المنظومة ونختار شركة صرافة ما نمشي للفرع متاعي وناخذ منه؟ ما يحولوا شركة صرافة المنظومة ونحجز أنا حتى أنا في المنظومة عبر الفرع وناخذ من الفرع، ويبدا الفرع يعني قبضت انا وياه يدا بيد. لكن هذه الطرق الملتويه، وبعدين يبوا اهل الشرع يعني يوجدون حلولا تلفيقيه لهذه المعامله، برا مشيها عليه هيك مشيها عليه هيك. لا، كان الاولى والاجدر بالمركزي قبل ما يطرح المعامله هذه يعرضها على اهل العلم، اهل العلم يقولوا له عندك ثلاثة خيارات، 1 2 3، الخيار هذاك راهو مش مزبوط ما تديراش، دير هيك أو هيك. هو بعدين المصرف بيشوف أي طريقة قالوا له عليها حلال، أما يحط أهل الشريعة في الواقع ويدير المعاملة، بعدين أنت تقعد تدورها على الحلول ومعاش تقدر تكيفها على أي حاجة، فهذا من الخطأ البين، وينبغي على الناس أن يجتنبوا هذه المعاملة حتى يتبين حلها. معنا اتصال الأخ علي.
0: مرحبا أخ دكتور عبد الرحمن.
1: أهلين حاج علي، كيف حالك؟
0: الأمور طيبة إن شاء الله.
1: الله يسلمك، بارك الله فيك. الحاج
0: الحاج العوالي يكون طيبين.
1: الله يسلمكم حاج علي، بارك الله فيك.
0: والله أنا في التسعينات أنا كنت في تونس، وكان في مدير بنك يعني محترم ما نبيش نضغط ليش، ولكن عرض تو حتى البنوك اللي الان خاصه او البنوك العام مثلا مصر الجمهوريه عندها اموال، المصرف التجاري عندها اموال، ليش ما يحوش الناس في موضوع شراء السيارات، شراء اتات، شراء مثلا قطع غيار، شراء مواد بناء، ليش هم ما ياسسوش شركات تنبثق من البنك ويظل عندهم شركات ويربح زي ما يبي، ربحها معناها حلال، ربح حتى 50%، يستورد يدير مخازن ويدير جراجات ويشتري سيارات، يشتري مواد بناء، يشتري اثاث، والناس والناس تمشي في راحه طيبه من ناحيه الدينيه والشرعيه.
1: صحيح.
0: عرضت عليه مدير بنك بصراحه في التسعينات، وقلت انا مستعد نعاونكم ونسست معكم شركات وما نبي شيء الا ان تاسس شركات منبثقه من البنك، ومن خلالها يتم توريد، يكون البنك عندنا مثلا مناشط تجاريه هو اصلا خدمه تجاره ويربح اكثر حتى من الفوائد هذه اللي فوائد ربويه.
1: صحيح.
0: ومهما يدققوا تو الان حتى بعض الشيوخ هنا في يعني يعطي في مثلا يعطي في حلول، حلول تلفيقيه يعني اللي ماسكين الجانب الاسلامي في مصر في الجمهوريه شطر، مقدر اللي يديروا فيه كله غلط، ما فيش حكايه تشتري سياره يجيب هذا بعدين يشيلها البنك وما يشيلهاش البنك ويردها البنك ما يردهاش للبنك، هذه كلها امور بصراحه والله للاسف الشديد انا مش عارف ليش البنوك التجاريه سواء كانت الخاصه او العامه ما تاسسش الشركات لتوريد كل احتياجات المواطن ويستريحوا الناس من هالمشكله هذه.
1: بارك الله فيك.
0: وحاجه ثانيه بالله عليك يا دكتور، نفرقها معقوله لليبيا بجلاله قدرها المجاهدين الابطال اللي هي الدوله الوحيده في العالم اللي ما استقرش فيها الاستعمار، جهاد جهاد جهاد 11 سنة باش استقر في طرابلس، 30 سنة باش استقر في الشرق، أبدا استعمل ما عمره استقر في ليبيا، تحكم فينا فرنسويين أجانب، والله أنا متأسف، والله حارة، والله ماني قبلها، ويجي بعدين واحد ثاني تاجر بزناس يخش فينا بقول لك اسمه بولس، احنا عندنا ناسنا وناس تفهم وناس ما شاء الله تبارك الرحمن. ليش احنا ما نفرش امور انفسنا؟ يا سيدي جهه الشرق يبغوا بروحهم هنا يشتغلوا على روحهم، واحنا جهتنا نشتغلوا بروحنا، ولكن حسب الحق ما يعودوش يتحكموا فينا اجانب. لا انتم تحروا احنا اذا كان مثلا اليوم احنا 14 سنه او اكثر في المشكله هذه، ما فيش حل. هذول الاجانب اللي يجوا تبع الامم المتحده هذول يدافعوا على مرتباتهم هذه في المدى ذو المده 5 سنين ثانيات، ويمدوا البرلمان والمجلس الاعلى وكل المجالس اللي موجوده، ويلا مشي 5 سنين ثانيه باش هم يحسنوا مرتباتهم. كل حد يجي لصالح حرام، مش حد يجي لصالح الليبيه للاسف الشديد. واخيرا نحيي اخواننا في غزه وفي فلسطين، ان شاء الله النصر قريب، ان شاء الله انه كل الصهاينه المدعيين مقتولين متقطعين الاوصال.
1: الله يبارك فيك
0: دكتور، يرحم والديك ويعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله.
1: جزاك الله خير الحاج علي. أبو سليمان من بنغازي.
3: السلام عليكم يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: حياك الله وبياك يا شيخ.
1: الله يحييك ويبارك فيك.
3: شيخنا بالله ما حكم الانتخابات يا شيخ؟ لو سمحت تشرح لنا عليها شوية. بارك الله فيك.
1: وفيكم إن شاء الله. نعم. أبو أحمد. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد من جنزور تفضل يا أبو أحمد.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك يا دكتور عبد الرحمن؟
1: الله يبارك فيك.
4: والله يا دكتور نبي نتكلم، جزاكم الله خير ومزال حسناتكم على مستحقات المتقاعدين، يعني المتقاعدين طوال الدولة يعني أول أمس يعني أول أمس صرحت أن مؤسسة النفط أن إيراداتها لشهر 6 $3,260,000,000، يعني توا إحنا ما شاء الله يعني توا إحنا من 2021 نتكلم ونطالب ونتكلموا متقاعدين. يا أخي الكريم أنتم جزاكم الله خير يعني دافعوا علينا وتكلموا معنا، أو إحنا نتكلموا كل يوم، نتكلموا كل يوم يعني نحن حطونا في أزمة، يدوروا بينا في الأزمة يا أستاذ عبد الرحمن، يدوروا فينا في الأزمة مع أزمة الكهرباء وأزمة الوقود، ودوروا بينا في الأزمة نحن معاش نتحمل يا اخي الكريم، خلاص يعني كبرنا في العمر يعني معاش نتحمله خلاص يا اخي الكريم، امراض ويعني شني وشني لا يرحمه صغير ولا يرحمه كبير. جزاكم الله خير
1: بالله واخر وبارك الله فيك. بارك الله فيك يا ابا احمد، ان شاء الله نوصل رسالتك. الاخت اسماء من طرابلس.
5: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: كيف الحال يا شيخ؟
1: الله يبارك فضلي.
5: والله أنا نبيك تترحم لي على أخوي غسان العباني.
1: نعم.
5: وعندي سؤال، نبي ندير لافتات هذه اللي حطوفين في الجوامع وفي الطريق العامة تسبح الله صلوا على رسول عليه الصلاة والسلام وكي تمشي له، نبي ننوه لي هو تمشي له.
1: من هو؟
5: يمشي يقبل الأجر أو لا؟
1: ما سمعتكش، بتديري لافتات؟
5: نبي ندير هم زي اللي يديروا فيهم في الطرق.
1: ايه بتديريهم لي من هادو؟
5: لي من لأخوي المتوفي.
1: اللهم اغفر له ورحمه. ايه
5: اللهم امين. ايه ما عرفتش نبي ندير له حاجه هيك غير الميه، درت انا ميه حاجه ثانيه قالوا لي هذه احسن.
1: واضح
5: انها تقعد لها جايه
1: ان شاء الله. واضحه اخت اسمها.
5: ونبي يا شيخ سؤال ثاني سامحني. نبي الميت اللي ما تضرب سيارة وما يلحقش هو اللي يشاهد له شيء من اللي ضغطه خشف غيبوبة وتوفى في مكان عرف كيف، نبي ينكتب من الشهداء أو لا؟
1: إن شاء الله بارك الله فيك.
5: نبي تتكلم لي عليه شوية فيك حاجات على الموت وكيف بعدين.
1: تمام.
5: ونقدر ندير له ختمة أو لا؟
1: إذن هذا سؤال على سيارات مصر في الجمهورية، يقول بنسأل عليهم من الناحية الشرعية. السيارات المرابحة هذا قسمان، فيه عندنا مرابحة يسموها مرابحة بسيطة، يعني المصرف يشري السيارات اللي في الوكالة المعينة وبعدين يطرحهم للبيع، هذا مرابحة بسيطة، يعني المصرف شاري سيارات وبيعهم طرفين فيها، بس طرف الأول مصرف طرف الثاني الزبون. هذه ما فيهاش أي إشكال، يعني مصرف شري عنده ملاءة مالية شري سيارات وبعدين باع السيارات هذم طرحهم وشروهم من الناس، هذه يعني عملية واضحة، بائع ومشتري طرفان، ما فيهاش باس ولا فيها تغرات. القسم الثاني أو النوع الثاني اللي هو المرابحة المركبة، اللي هي فيها ثلاثة أطراف، طرف البائع اللي هو المصرف، وطرف يعني البائع اللي هو الوكالة آسف، والمشتري اللي هو المصرف، والواعد بالشراء اللي هو أنا الزبون. يعني فيها ثلاثة أطراف، أنا بنجي المصرف بنقول له اشري السيارة الفلانية وأنا نشريها منك، ففيها ثلاثة أطراف. لكن ما يكونش الشراء يعني على البت، بحيث أنه لازم لي أنا بالسيف، لا لا على الخيار يكون، يعني شنو أنا نقول له اشريها وأنا نشريها منك، ومش لازم لي يرى، مرات نشريها ومرات ما نشريهاش، والمصرف ياخذ الفاتوره المبدئيه اللي جبتها انا ويمشي يشريها بالفعل من الوكاله هذه بتاع السيارات، وبعدين يجي يقول لي الان انا ملكت السياره واشتريتها، هل انت تبي تكمل المعامله وبتشري او لا؟ تقدر ترجع وتقول عليهم عش نباها وتقعد في ملك المصرف ويطرحها للبيع لغيرك مره ثانيه، يقولوا ما انا عندي سياره كذا شريها للزباين اللي عنده، او انت تقول لا بنشري تمام، يقول لك اذا خلينا ندير معك العقد، ويقول لك جيب ضامن وعبي الكمبيالات وخلاص، تبدأ تخصم منك أقساط، ويقول لك برا غدوة ولا اليوم تلقى مندوب المصرف يسلم لك السيارة هذه اللي هي شريتها أنت. هذا حتى هو جائز، بس تنتبه أن المصرف شريه بالفعل، يعني لما أنت جبت للفاتورة المبدئية هو مشي للوكالة وشريه بالفعل وبعدين طرح السيارة عليك وخيرك فيها هل تبي تشري ولا لا. لأن مرات في بعض الموظفين في المصارف سامحهم الله يحسبه هو مجرد ملف عبيه بالوراق وخلاص، فهو يجي للزبون يبيع له ويعبي له الكمبيالات وكل شيء، وبعدين يقول للمندوب بالله برا شري لنا السيارة جيب لنا فيها عقد شراء، يعني هو باع قبل ما يشري وهذا خطأ شرعا، هذا فرق بين المعاملتين، فرق بين تشري وبعدين تعرضها للبيع وتخير الزبون، وبين أنك يعني تبيع السيارة قبل ما تشري، ما فيهاش لا تخير ولا شيء، بعتها قبل ما تشري. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، الإنسان ما يبيعش حاجة ما يملكهاش. فهذا اللي بتنتبه له إذا كان بالطريقة الثانية. وطبعا احنا قلنا للمصارف أن لازم يديروا يعني إدارة للتدقيق الشرعي، مش لجنة رقابة شرعية من المشايخ اللي يديروا العقود والمعاملات، لا، في يعني مفروض إدارة للتدقيق الشرعي. الإدارة هذه شنو وظيفتها؟ هذه تفتش كل معاملة على حدة، تشوف كل معاملة بروحها هل تمت إجراءاتها سليمة ولا لا، هل في عقد بيع قبل، هل فيه كذا، هل فيه تخيير، يشوفوا هذه الإجراءات كلها ويتأكدوا من سلامتها إدارة التدقيق الشرعي. فبالتالي كان ما فيش إدارة التدقيق الشرعي، صعب على الناس أن يضبطوا المعاملة هل هي صحيحة أو غير صحيحة. أم يوسف من مصراتة،
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
6: مثلك يا شيخ.
1: نعم.
6: لما يحلف ويحلف على حاجة وبعدين يبدلها،
1: من هو هذا يحلف ويحلف؟
6: يحلف على حاجة مثلا ما تبدلوهاش وبعدين يحلف يرد ولا يبدلوها.
1: إيه هذا يكفر على يمينه.
6: مثلا حليف هذا بكفر يعني من غير الشرعية، لكن مثلا.
1: صوتك مش واضح صوتك. عموما هذا الجواب. هذا أيضا سؤال يقول سمعت الخاص بشراء العملة. أتكلمنا قلنا بالنسبة للكاش ما يغركمش إن اللي يحصل بين المصرف والزبون هو يد بيد. لو كان العقد بين المصرف هذا الفرع متاعك وأنت وحصل الخصم مباشرة يدا بيد دروا ما عادش فيه إشكال. الإشكالية إنك أنت تعقد عقد الصرف من لما في المنظومة وتختار شركة الصرافة وتختار سعر معين تقول أنا بهذا، والسعر هذا هو الذي يتم به الصرف غدا، وبالتالي هذه مواعدة محرمة على الصرف. يعني أنا الآن لما نخش للمنظومة ونختار شركة الصرافة ويعني يطلع لي السعر وندير موافق، راهو هنا نعتبر عقدت عقد الصرف وتفهمنا حتى على سعر الصرف. وبالتالي بعدين غدوة لما نمشوا احنا ونديروا يعني ما نديروش عقد جديد، مجرد أن نستلموا العوضين، والصرف عقدت من لما كنت في المنظومة لأن تفهمنا حتى على السعر. فهذا الإشكال لو كان هو المركز يبيع للمصارف التجارية بدون شركات صرافة هو يبيع لها، وبعدين المصارف هذه هي تبيع للزبائن بدون شركات صرافة، يبدأ ما عادش فيه إشكال. يعني كانت في السابق المنظومة فيها شركات صرافة وكانت العملية شرعيا ما فيهاش إشكال، وحتى المنظومة سلسة وكويسة وواضحة وما فيهاش أي إشكال. شن الداعي لتطوير المنظومة وإضافة شركات الصرافة فيها؟ ما فيش داعي لها أبدا، أربكت العملية وخلت فيه يعني عمولة لشركات الصرافة من غير داعي. يعني إذا كان يبوا شركات الصرافة يحلوا محل السوق السوداء يديروها برا ويبيعوا لها دولار ويراقبوا بيعها للدولار للمواطنين زي ما يراقبوا توا في المنظومة، سهل الأمر، لكن هيك ما يصحش هذا. معنا اتصال الأخ إدريس من مصراتة.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن.
1: اللهم أمين وإياكم.
7: الله يبارك فيك وإن شاء الله ربي يفرج على إخوتنا في غزة وفي السودان وفي لبنان. اللهم انصرهم على الكفر والمشركين إن شاء الله يا رب العالمين. يا شيخ عبد الرحمن والله بسألوك عليها المبيدات الحشرية اللي الهجمة اللي طلعوها من التجار ومن البايع في المتاجر المبيدات الزراعية، شيء خطير. الحملة دروها تو لما استعملوه في المزارع حدا للناس اللي خذوا الخضرة بتاعهم ومشوها في الأسواق وكلوها الناس، وهذه يعني من المسؤول عليها؟ السموم اللي طلعوها بكميات رهيبة رهيبة، يعني كيف؟ وين الرقابة الزراعة؟ وين الرقابة اللي جت وصلت منها مبيدات خطيرة وسموم خطيرة وجابوها في التلفزيون وهم يطلعوا بيها بصناديق، يعني مسلطنة وشيء خطير. لا شيء خطير
1: إن شاء الله.
7: هذا من المسؤول عليه يا شيخ عبد الرحمن، المسؤول عليه الدورة الصحة
1: تسمعت
7: هالشيء هذا. بارك الله فيك. الله يبارك فيكم
1: إن شاء الله. من معنا؟ أميرة من طرابلس. أخت أميرة تفضلي. الأخ صالح. الأخ صالح من جدابية تفضل.
8: السلام عليكم.
1: وعليكم.

0: أيضا سائل يقول هل تعليق كاترو فيه اسم الله في البيت أو تبارك الله هو جائز إذا أمن من الامتهان؟ كان عارف إن ما يهانش معلق فوق في مكان عالي ما يطلاش الأوساخ والأقدار وما يداسش ويمتهن ما فيش بأس عادي. أما إذا كان تحط لوطة مثلا ولا في عروة باب اللي إذا مشوها ينوشها واللي فيه وسخ ينوشها واللي ولا ينحط لوطة في مكان يلعبوا به الصغار ويعبثوا به أو تنحط عليه حاجات وكذا لا يحط ينحط إذا كان مكان مرتفع ويؤمن من الامتهان ما فيش بأس عادي. هذا أميرة من طرابلس تفضلي.
1: أيوة السلام عليك يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: قلت لك يا شيخ أنا متعاركة أنا وراجلي باهي وصار بيننا سوء تفاهم.
0: نعم.
1: وأنا توا حاليا حامل باهي.
0: إيه.
1: وقال لي بري أنت طالق طالق. هل تمشي الطلقة ولا لا؟
0: طبعا تمشي. كان هو واعي بروحه عشان قال تمشي. إيه. عنده قبل طلاق؟
1: لا لا
0: هذا أول مرة.
1: إيه.
0: إيه خليه يسأل ما ترجعي لاش وما تمكنيش من نفسك لين يسأل. هذا عنده طلقتين لازم يمشي يسأل عليها.
1: تمام.
0: الأخ حمزة من طرابلس.
2: السلام عليكم شيخ عبد الرحمن كيف حالك؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا.
2: سؤال شيخ عبد الرحمن لي علاقة بموضوع يعني إقراض الناس وإعطائهم بعض السلف وما إلى ذلك. أنا شخص أعطيته مبلغ معين ومن فترة جاي تواصل معي وقال لي راهو محتاج أني مثلا نمدد فترة سداد المبلغ هذا، لكن أنا عندي مشروع حالي، لو أنت حابب تخش معي بالمبلغ اللي أقرضته لي كشريك في هذا المشروع عادي ما فيش مشكلة. هل الشيء هذا شرعا جائز شيخ عبد الرحمن أو لازم هو يرجع لي القيمة اللي سلمتها لنا من البداية؟
0: يعني جاء موعد السداد هو قال لك توا ما عنديش أو خش معي في مشروع.
2: أيوه بالضبط.
0: واضح.
2: شكرا شيخ عبد الرحمن.
0: هذه سائلة سويرة تقول صار يعني عراك بيني وبين زوجي، فكنت مصرة أن أذهب مع أهلي لمدينة أخرى لغرض العلاج، فقال لي لا تذهبي، فقلت سوف أذهب، فقال لي كان طلعتي برا من الحوش أنت طالق طالق طالق، وكان يقصد الذهاب مع أهلي، وبعدها قمت بالخروج من باب المنزل إلى الجناح الخارجي من البيت، هل وقع الطلاق؟ هو خلي الرجل هو اللي يسأل، أنت ما تقدريش تقولي هو ناوي ولا مش ناوي، أنت مش في قلبه، هو شو ناوي يعرف روحه، خليه هو يسأل يعني، لأنه هو المسؤول عن هذا الأمر، هو المتلفظ وهو الناوي، هو يقول شن قلت بالضبط، خليه يمشي يسأل شيخ يثق بدينه وعلمه ويجاوبه. تو هو لما كان هو صدقت أنه بالفعل قصده يعني تطلعي برا يعني معاهم هذاك الوقت وتمشي للمدينة الثانية، معناه هذا ما وقعش طلاق، لكن كان هو غضب وقالك ما تطلعيش بكل وقصد الخروج مطلقا يعني هذا بيقع، خليه هو يسأل. الأخت أم سند قالت عندي زوجي توفي يوم الأحد 9 ذو القعدة، قالت أمتى تكمل العدة بالضبط؟ هو يوم الأحد 8 ذو القعدة مش 9 ذو القعدة، يوم الأحد 26/4/8 ذو القعدة، يعني 21 يوم من ذي القعدة متعدد، ما 8 هذا ما نحسبوش اللي توفى فيه، بنحسبه من 9، وبالتالي تكون خدت 21 يوم من ذي القعدة، بتاخد ذي الحجة كامل ومحرم كامل وصفر كامل، ذي القعدة أيوه ذي الحجة ومحرم وصفر، وعندها 21 يوم من ذي القعدة، تزيد 19 يوم من ربيع الأول باش يبدو 40، 3 شهور و40 يوم يعني 4 شهور و10 أيام، فيوم 19 ربيع الأول بعد غروب الشمس تنتهي العدة. الأخ يونس من مصراتة بارك الله فيك، الأخ يونس ومن دعا لإخواننا في غزة وفي السودان ومن دعا للمسلمين في كل مكان، قال الظواهر اللي تحتاج إلى نصيحة.

كثيرة في المجتمع الحقيقة، لكن قال فيه التدخين ما فيش كلام عليه وتحذير هلبة، وأصبح عادة مستشرية جدا ويسبب أذى للجالسين وكذا. فبالإضافة إلى أن فيه إسراف، حتى قال يغلى ثمنه وكذا ما فيش مشكلة يشروه بيش ما هو. فقال نبو كلمة في هذا الخصوص. التدخين يا أيها المستمعون الكرام، التدخين اختفى في فترة من الفترات، ويعني الحرب عليه الإعلامية والتوعوية نجحت إلى حد كبير، لكن للأسف الجيل الجديد توا أرجع بقوة للتدخين من جديد. والتدخين الآن في العصور هذه المتأخرة اتفق علماء الشريعة على تحريمه. علاش بعض الناس يقولوا لا والله هو مكروه وكذا، وهو فقهاء قالوا مكروه؟ رأوا الفقهاء اللي قالوا مكروه كانوا يشبحوا للإسراف والأذى الاجتماعي متاعه، لكن ما كانش عندهم العلم الكافي بما يسببه من أمراض قاتلة. الآن معامل التحليل الموثوقة ومراكز البحث الموثوقة أثبتوا أن له أضرارا قاتلة كثيرة جدا جدا جدا. وبالتالي لا يتردد عالم في هذه العصور في تحريمه، هذا حرام قطعا. راه الآن ما عادش تقول لي قبل والله كانوا قالوا مكروه، في اللي قالوا مكروه، في اللي قالوا حرام، في اللي قالوا حتى مباح، لأن قبل ما بان لهمش الضرر هذا الموجود الآن. الضرر الناتج اللي يقولوا فيه الأطباء الآن بعض يعني خلاص هذا ما عادش بدأ، لا يدع مجالا للشك ولا يدع العالم يتوقف في تحريمه. بعض الناس يقول لك هو جدي صحيح ومات عمره 80 سنة ولا 90 سنة، مانيش حلاقة، هذا هو أكل من صحته، ولو كان هو تارك للتدخين راه عاش أحسن صحة من الصحة اللي عاشها. فهذا ما الإنسان عند أجل لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ما فيش واحد بيموت قبل ساعته ولا بيتأخر بعد ساعته، لكن الإنسان مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على هذه الوديعة الجسد اللي أعطاه له باش يعيش صحيحا معافا، والمدة اللي كتبها الله عز وجل أن يعيشها مش يثقل نفسه بالأمراض وكذا. الله يكتب له ساعة الموت، لكن أنت تسببت في الموت بهذا السم الذي تشربه، فهذا فيه أذى صحي وفيه أذى اجتماعي. يعني أنت اللي تدخن راه ما تشمش ريحة الدخان، أنت عندك عادي، لكن اللي يجلس معاك يتأدى جدا، راه الناس اللي متدخنش تتأدى من الرائحة. والله في المساجد يا إخوة في ناس يعني يجوا بحداك في الصلاة يعني قريب الدوخ من رائحة الدخان، هو ما يحسبش أنه فيه رائحة مؤذية، عنده عادي، هو ممكن يطفيه في فم الجامع قبل ما يخش ويجي بحداك يبدأ يتنفس في السم هذا، أنت يعني تمرض منه وتتعب، هو معتاد على هذا الأمر. وبالتالي الناس نصيحة للمدخنين، أول حاجة أترك التدخين لأنه حرام. علاش أنت تركت الخمر؟ وعلاش تركت الربا؟ وعلاش ما حرمه الله سبحانه وتعالى؟ حتى هذا حرمه الله. علاش يعني تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ تطيع الله عز وجل في موضع وتعصيه في موضع؟ تقول والله ما قدرتش، واحد نفسك تغلبك وفي رمضان تقدر تصيم من الفجر إلى غروب الشمس وتترك الدخان. أنت أعزم، بس أعزم، أعقد العزم والله سبحانه يعينك. كان أنت صادق ومخلص لله سبحانه وتعالى وعزمت على تركه، ادعو الله سبحانه وتعالى والله يعينك على تركه، لأن أنت الحكاية في العزم. راه يعني بعض يعني الناس في السجن في أحداث الثورة يعني شهور قعدوا، فيه اللي كان معتاد على شرب الخمر، وفيه اللي على تناول الحشيش، وفيه اللي الدخان، وفيه اللي الرقيلة، وفيه اللي أدوية، كلهم استغنى عن هذا الشيء لأن لا يخش لهم دهاء ولا يخش لهم دخان ولا يخش لهم كذا، واعتادوا. فأنت كيف ما تبي توطن نفسك وتعودها تعتد تتعود عليها، ما فيش واحد يقول ما نقدرش، تقدر، اعزم وتوكع الله وتقدر. هذا زي ما قلنا أذى اجتماعي وكذا. الوالد يحدث فينا على الشيخ علي الغرياني رحمه الله، قال كان يكره التدخين جدا، ويعني يتمثل بالبيتين يقولهم وقارئ القرآن منتن الفمي، يعني بالدخان، من غير ردة أتى بمأثمي، يعني جاء إثم، مش ردة لكن فيه إثم.
وقارئ القرآن بالإثم أحق، لأنه أنتنه بغير حق، لأنه هو اللي خلى يعني الفم الذي يخرج منه القرآن يخرج منتنا بهذا القرآن، فمفروض ما يعني هو إثم التدخين، ولكن القارئ القرآن يتأكد في حقه ترك هذا الأمر. وكان يقول أنت يعني تحب الدخان أكثر من صغارك، لأن لو ولدك يقولك أعطيني 50 قرش ولا دينار اللي هو حق الدخان ما تعطيش، لكن تمشي تشري به الدخان. فهذا التدخين ينبغي للناس أن يحذروا منه، زي ما قلنا إذا اجتماعي، إذا حتى الصغار يتعودوا على هذا السلوك السيء، راهو يعني حتى اللي ابتلاه الله عز وجل يعزم ويصدق النية حيعين الله سبحانه على تركه، وحتى في فترة الابتلاء متاعه يستتر، ما يقعدش يجاهر الله سبحانه في المعصية ويقعد يدخن قدام الناس ويدخن قدام صغاره، يعني ما عادش يقدر حتى يقول لصغاره ترك الدخان بعدين لما يشوفوا فيه هو، لأن التربية بالسلوك أكثر من التربية بالقول. الأخ علي الحاج علي من طرابلس جزاه الله خيرا، ديما منورنا بملاحظاته و يعني تكلم عليه، يعني البنوك، البنوك عندها أموال طائلة، البنوك بدل ما تشري من الشركات وتبيع مرابحة والناس تعيط من المرابحة نسبة 20 و25%، علاش مش البنوك تدير شركات؟ وهذا أمر خاطب به مجلس البحوث مصرف ليبيا المركزي، مجلس البحوث بعث رسالة لمصرف ليبيا المركزي قال يا مصرف ليبيا المركزي والمصارف اللي عندك، علاش ما تفتحوش شركات لإدارة هذه الأموال الطائلة اللي مكدسة عندكم وخلاص، يعني مليارات محطوطة وخلاص ما تتحركش، علاش ما تتحركش المليارات؟ علاش ما تديروش شركات تبع المصارف، شركات سيارات أنت تستورد السيارات بروحك، بدل من في الوكالة حقها 100,000 واصلة هنا، أنت لما تجيب 500 ولا 600 سيارة عدد كبير أنت تجيبها 80,000 بس راه، وبعدين تحمل عليها المرابحة للزبون 10,000 ولا كذا، يعني 10,000 مكسب كويس، فأنا كمواطن استفدت لأنها جتني رخيصة بدل من تجيب 100، لأن بالجملة جت ب80 وانت خدت عليها يعني على أقساط 8 سنوات خدت مني 10 ولا 15,000 ما يضرونيش عادي، لأن قاعدة ما وصلتش لسعرها الحقيقي أصلا لما شريتها بالجملة انت وحملت عليها نسبة المرابحة متاعك، ما خسرتش أنا. أيضا تدير شركات الأثاث زي ما قال الحاج عليس، هذا كله خاطبنا به مصرف ليبيا المركزي، يعني علاش منش الأموال هذه تتحرك تستثمر، يعني تدير الأموال هذه المصارف تدير شركات تحتها في السيارات في قطع الغيار في الأثاث، في حتى احنا نجيبه في يعني البنزينة وكذا من برا، علاش ما تفتحش مصانع تكرير هنا في ليبيا بأموال هذه المصارف؟ فيه أموال طائلة يقدروا يفتحوا بها وسوقها مضمون يبيعوا هنا للدولة مباشرة، لكن للأسف المصارف عقلية ربوية متعفنة، يعرف يعطي قرض ويأخذ فائدة عليه وخلاص، ما يعرفش يخش في تجارة يقولك هذه مخاطرة ومجازفة وكذا، هذه هي اللي تحرك المال، هذه اللي تسمي فيها مخاطرة، هذه هي اللي تحرك المال. لو درت شركات والشركات هذه تخفف على المواطن وتجيب مكاسب للمصرف. فقال كلمناهم وقلنا لهم نعاونوكم، ما عادش تديروا حلول تلفيقية مرابحة، ولا جيب أنت وبيع أنت وحيكون هنا أوفر ليك وأوفر للزبون. النقطة الثانية قال معقولة ليبيا اللي ما استقرش فيها الاستعمار وعرف عنها يعني البأس والإباء والقتال وعدم الخنوع، قال الآن يحكمون زوز نساوين أجانب، يعني قال حارة هذه شوي، يعني كلهم خاضعين لشين يجي من الغرب، وصفقة بوليس هذا تاجر عنده أجندة، أين الحلول المحلية؟ هل يعني عدمت الحلول المحلية؟ ما عندكمش حلول أنتم ما تقدروش تقعمزوا؟ لا والله الأجسام هذه ما تبيش تدير حل يا أخي المواطن، الأجسام هذه مستفيدة، أنت نفسك المواطن لو كنت عضو مجلس نواب مش حتسيب، يعني وين هال الفرشكة هذه، مرتبات وسفرات وعلاوات وبدل سكن وبدل مركوب ودبلوماسي وكل يوم في بلاد، هذه مش حتسيبها حتى أنت، وكذلك لو كنت عضو مجلس الدولة كيف بتسيب الـ الـ
الأبهة هذه اللي عايش فيها والمرتب الكويس والراحة ما يخدموا في شيء، يعني أنت يعني هذه كل واحد مش حيسيبها. إذا ولا تقول لي الرئاسي ولا اللي مقعمز، هذا مش هذا مستفيد، ما يهماش الوضع حكومة رئاسي يستمر ما يستمرش، هو يخدم وماشي أموره. من المتضرر؟ أنا وأنت، المواطنون متضررون. أنتم تبوا حلول يا مواطنون، سهل جدا، أطلعوا سكروا الشوارع، ديروا اعتصام، مش حنوقفوا مش حنرجعوا لحياشنا إلا ما تديروا استفتاء على الدستور تنبثقوا عنه انتخابات. هذا ما نقدروش نفرضوه، ما طيحتوا نظام في 2011 بسبب هذه المظاهرات. يعني شوفوا في أنظمة تهاوت بسبب الجموع، الناس رأوا الحكومات والمجالس تخاف من الجموع، لما تلقى الجموع بكثرة يعني تخنع وتخضع لهذه المطالب. لكن احنا ما نبوش نديروا حل بيدينا ومقعمزين نستنوا في الحلول الأجنبية. هل البعثة الأممية عمرها دارت خير أصلا للبلدان اللي جتها؟ ما دارتش خير، راهو يعني الصومال طردوها البعثة من كثرة ما داروا فيهم، لبنان تشوفوا في حالها من حلول البعثة، العراق تشوفوا في حالها. قالكم الحاجة عليهم مرتباتهم، كل ما يحصل يمدد هنا مدى به يستمر، سواء هو البعثة ولا الناس المسؤولين اللي في على رأس الدولة عندنا، هضم مرتباتهم تنزل ومدى بهم الأزمة الطول، وهم مجلس الدولة والنواب يتعاركوا إلا لما تجي انتخابات بتطيحهم الزوز يتفاهموا، ما عادش يبوا ينتهي الجسم هذا إلى يوم القيامة، يبوا تقعد الأجسام هذه. فإحنا مفروض إحنا نطلع كلنا نتكلم ونديروا حلولنا، إحنا حلول اللي بيدينا، مش حلول إملاءات من الخارج تفرض علينا. معقولة يبوا يعني البلاد تحكمها عيلتين بس؟ ما عادش فيه في ليبيا هذا مجلس رئاسي وهذا حكومة ويستمروا وبالسيف عليكم الليبيين. علاش علاش الخنوع هذا والخضوع؟ إحنا نبوا انتخابات، الانتخابات هذه نزيهة، وما يجي حد يعني ينفرض علينا فرض. وفي النهاية الشعب يملك الحل، كان بيتحرك وكان بيقعد سلبي معناها خلاص بيقعد دمية ولعبة. بعض الناس يقولوا أنتم وين في 2011 خيرا ما قلتوش التدخل الخارجي وكذا وكذا وكذا، هذا كلام غير صحيح. التدخل الخارجي طلبه أنصار القذافي، طلب شلقم وطلب الدباشي وطلب هذا من يطلبوه، ما طلبوش التوار على الأرض، ما قالوش والله إحنا وين وإحنا كذا وإحنا. يعني الآن شفتوا أنتم روسيا تضرب بقوتها في دمشق قداش سنة، وهو انتصر يعني الثوار في النهاية على بشار الأسد. الشعب لما ينتفض ويطلع ويصير دم راهو مش حيولي، مش حيرجع مهما صار من قتل وما صار. تقولي والله يساعد النيتو وساعد فلان، المهم هو مش حيوقف، حتى ما ساعد أحد مش حيوقف. اللي طلب التدخل هم أزلام القدافي اللي طلبوا التدخل، اللي انشقوا ونقزوا من من من سفينة القدافي لما عرفوها بتغرق. من طلب التدخل؟ هل يعني أحد المشايخ طلب التدخل وقال والله وين نيتو يقصف ولا البعثة تعالي ديرينا حل؟ لا، هو كان في حرب، إذا كان جاي نيتو وضراب مش معناه هذا رضا به راهو. فالإنسان لابد أن يميز بين الحلول راهو، فمش معناه تقول والله خير 2011 المسؤول عليه اللي ناداه هو المسؤول عليه، اسألوه قولوا له علاش ناديت النيتو وعلاش ناديت التدخل الخارجي. فالغرب مش ما يبوش فينا خير، ومش معناها زي ما يعتقدوا أنصار النظام السابق يقولك هم اللي داروا الثورة، الثورة دارها الشعب، هم نادوا استغلوا هذا الوضع ويبوا ينقزوا فيه، يبوا يتأقلموا على الوضع. تمام، القذافي عميلهم هو من الأول أصلا، فكان قدروا يحافظوا عليه حيحافظوا، ما قدروش يحافظوا عليه مش حيخسروا عليه خاطر، يديروا عميل جديد وينقزوا مع الموجة ويركبوا ويمشوا مع الثورة وخلاص. فالإنسان لابد أن ينتبه، لو الحلول هذه الخارجية مش حتجيب استقرار للليبيين. وتحية لأبطال غزة، قال الحاج علي بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. حكم الانتخابات يا أبو سليمان الكلام فيها طويل جدا. الحكم الشرعي في التولية عندنا احنا الخلافة، إما أن يجتمع أهل الحل والعقد. من أهل الحل والعقد؟ أهل المشورة والرأي والسلاح والمال والوجاهة، هذم يتلاقوا مع بعضهم ويختاروا خليفة للمسلمين، هيك كان النظام في الإسلام، أو أن يعهد الخليفة إلى خليفة بعده زي ما عهد سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر. باهي الآن اللي تتكلم فيه أنت مش واقعي، مش حيجتمعوا أهل الحل والعقد وبيديروننا واحد وبيحطوه. لو اجتمعوا احنا مدبينا،
لأن الصوت اللي يسموه صوت الفاسق زي صوت البر التقي، وهذا غلط طبعا. يعني واحد سكار نكار قاطع صلاة صوته زي واحد مصلي وعالم رجل صالح، هذا قطعا يعني مش ميزان عدل. لكن هذا مفروض عليك الآن، ما عندكش إلا هذا، هذا هو الباب اللي توصل به للإصلاح. فماذا نفعل؟ نقولهم لا والله إحنا معاش بنخشوا انتخابات وبنقعمزوا في حياشنا وبر ودير، معناها بيوصل الفاسد. إحنا إذن ما دام مضطرين لهذا الطريق نجو ونحاول نوصلوا الأصلح، نتفاهموا عليه الأصلح لقيادة هذا المكان اللي يخاف الله عز وجل ومش سارق ومش قاتل ومش يعني رجل يخاف الله عز وجل فينا، نجتمع أهل الصلاح والخير ونوصلوه لهذا الأمر. يعني هو مجرد المقصد هو تولية الأصلح، ما قدرناش نوصلوا له إلا بالوسيلة هذه، فتكون الوسيلة هذه من باب الضرورة فقط. وإلا كان قدرنا إحنا أهل الحل والعقد يحطوا واحد من أهل القوة وأهل الصلابة وأهل الصلاح، ماذا بينا هذا الأمر اللي يحصل. الأخ أبو أحمد، مستحقات المتقاعدين والله ديما نتكلموا عليها يا أبو أحمد، إحنا نقولوا الناس متقاعدين 900 ألف جنيه، والله حرام عليكم يا مسؤولين، هذا ما يسدوش حتى نص الشهر، كان بروحه وكان عيلة حتى أسبوع ما يسدوش، انظروا في حالهم بارك الله فيكم، فالله سائلكم عن هؤلاء. الأخت أسماء قالت بندير لافتات تسبح الله، كويس هو دلالة على الخير، لكن أنت لو تبحتي على يعني حفر بير وقف في في في لطلبة علم ولا لطلبة قرآن يستمر يعني نفع إلى يوم القيامة، هذا أفضل من اللافتات هذه اللي هي قد تسقط، وقد واحد كان حديد هذا بيخنبها وبيبيعها بالكيلو ومرات تطيح تخش فيها سيارة تقعد ملوحة وتداس، فقصدي من باب أولى أن تديري شيء آخر أفضل. الميت هذا خلي أمره إلى الله سبحانه وتعالى، مرات هو تشهد مش شرط يعني بالجهر، تشهد يعني مش هذه علامة على أن حالته سيئة ما دام ما نطقش بالشهادة، مرات هو يعني نطق الشهادة ولكن ما سمع حد أو نطقها في قلبه ما تمكنش أن ينطقها. وهل يكتب من الشهداء أو لا؟ هذا أمره إلى الله. في بعض العلماء يقولوا هذا زي يعني زي الميت تحت هدم اللي تتفطز عليه السيارة وكذا ولا تنقلب وكذا، في بعض العلماء يرجى له إن شاء الله أن يعني يكون كفارة لي هذا الحادث إن شاء الله. هل ندير له ختمة؟ ما فيش باس، ديري له ختمة قرآن بروحك أو أنت وأهلك بدون مقابل، مش تجيبي القراية هذم يقروا تعطيهم فلوس ولا تديري لهم ماكلة ولا كذا، لا. أم يوسف قالت زوجي ولا أبي ولا شن يحلف ويحنت هلبة، يجب عليه كفارة عن كل يمين، وقولي له معاش تحلف ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعظم الله سبحانه وتعالى لما يحنت يجب عليه أن يكفر عن يمينه. الأخ دريس من مصرات المبيدات، المسؤول عليها كل من أدخلها التاجر وكل من تغاضى عنها من الجمارك والرقابة وغيرهم وكل من باعها حتى هو اللي شراها من تاجر المورد وباعها وكل من استعملها في هذا، كل واحد مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، وفي رقبته دم كل من مات بسبب هذه الأمراض. الآن وزارة الصحة، وزارة الزراعة، كل من له مسؤولية وولاية الله سبحانه وتعالى سيسألهم عن هذا التفريط. والحاجة عليه هذا تكلم عليه في عدة حلقات قبل، المبيدات والسماد هذا كله قال فيه سموم، وأغلب الأورام منه من زمان كان يقول فيه، وهل بناس قالوه يعني الأستاذ عبد السلام الصاوي وغيرهم من الباحثين تكلموا عليه مرارا وتكرارا، تو تحركت الأمر سنوات في كل حوش بدأ فيه ورم، عافانا وإياكم الله، والجهات الحكومية راقدة وغافلة عن هذا الأمر. الأخت أميرة من طرابلس زي ما قلنا لازم تخلي زوجك يسأل. الأخ صالح من جدابية، مسمى الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، الإيمان ما يكملش إلا بالثلاثة هضم، الاعتقاد والقول والعمل. الأخ حمزة من طرابلس، ما يجوزلكش تقرض شخص وبعدين تنتفع من هذا القرض بالدخول معه في تجارة، هو لولا القرض لما أدخلك معه في هذا المشروع، لكن هو خايف عطل عليك وتحشم منك فقال لك يعني ندخلك معي في المشروع، لا أرفض واستنى، ربي قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ألا غالب أنت سلفته وهو متعسر تستنى، مش متعسر تقول له بيع ما عندك هذا من أشياء ولا مشروع ولا كذا وخلصني، لكن ما تنتفعش من هذا السلف وتخش معاه شريك. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا في غزة وأن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، أسأل الله أن يبطل صفقة بولس وصفقة كل الأعداء والمنافقين، أسأل الله سبحانه أن يولي علينا خيارنا
وألا يولي علينا شرارنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أخنا سائل هذا عبر البريد يقول: هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
2: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان، أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة، هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وهو ولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه، يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر. لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة، الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه، فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي، حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر، يعني لازم تفصيل في هذه المسألة والتفريق بينهما. الله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.

0: استقبل اتصال معنا الأخت فاطمة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
1: معليش عندي أسئلة نبي نسألك عليها على موضوع زوجي الله يخليك.
0: تفضلي.
1: وبغيت نعرف الشيخ شني الفتوى فيها. زوجي اكتشفته يأكل في رمضان، فهمتني؟ وكلمته النهار الأول ما تأكدش كويس، قال لي راه ريحة تاع السيارات، بس هذا الغدوة شدته بعيني، فهمت؟ من تناقشت معاه قال لي أنا يا باغي نخش لجهنم، يعني نعرف أكثر من الشيوخ وأنا باغي نخش لجهنم، شني يدخلك فيا، فهمتني؟ أنا صراحة قاعدة مصدومة توا من السبت اللي فات، كيف أنا الراجل هذا بنزيد نعيش معاه ما يصليش، يأكل في رمضان، صراحة تاعبة معاه كثير كثير، بغيت الحكم في هذا الشيء، واش أنا هذا الراجل نقدر نزيد معاه ولا نطلب الطلاق؟
0: تمام، هذا بس أنت سؤالك، وعندك سؤال عندك
1: هذا السؤال اللي محيرني أكثر وأكثر.
0: عندك أبناء منه أنت زوجك هذا؟
1: لا لا لا، ما عديش أبناء منه، توا متزوجة 5 سنوات، ما عديش الصغار منه.
0: تمام، تسبي.
1: والسؤال الثاني يا أستاذي، المشكلة حتى في موضوع الصلاة، من يلقاني نصلي ولا حاجة يتضايق. الحمد لله الحمد لله يا ربي، الصلاة في وقتها نود نصلي الفجر وهو راقد، راه مش صغير في عمره 61 سنة، فهمتني؟ توا من كلمته على الموضوع هذا سافر، حتى رمضان ما كملوش معانا، مش سافر خارج ليبيا، ممكن غادي باش يكمل ما يصومش، الله أعلم. المهم أنا أريته مرتين، رأى ربي اللي شاهد.
0: تمام، بإذن الله تسمي
1: إيه إن شاء الله
0: الشيخ والتوضيح بإذن الله. تمام، شيخنا الأخت فاطمة هذه تسأل شيخنا، تقول بأن زوجها لا يصلي، واكتشفت مؤخرا أنه يفطر في رمضان عمدا، فلما ناصحته يعني رد عليها بأنه هو حر في نفسه أو بأنه بيدخل جهنم، وهكذا من العبارات اللي ذكرتها الأخت فاطمة. وكذلك قالت أيضا، وسؤالها الثاني متفرع الأول، قالت لما يلقاني نصلي يتضايق، وهو الآن مسافر، فتسأل هل تستمر معه أو لا، مع العلم بأن ليس لها بينهم أبناء شمين.
2: والله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. هو لا شك أن المرأة والله أحيانا تبتلى بزوج، إما أنه أحمق وإما أنه فاجر وإما كذا، فهذه يعني نسأل الله العفو والعافية على كل حال. ولكن في مثل هذه الصورة المرأة لابد أن تنظر في يعني العواقب والأضرار. لو أن عندها أبناء في غير تركه للصلاة، لو أن عندها أبناء تلاحظ أخف الضررين، تلاحظ أخف الضررين، وتنصحه وتحاول توعظه ولعله يستجيب، لأنه هو المسؤول، هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهي من رعيته في الحقيقة. لكن لما يكونش عندها أبناء في الواقع، هي ما عندهاش حاجة تضحي لأجلها، ما فيش حاجة تضحي لأجلها. ولهذا أنا والله نقول لو هي تقدر تستقل بنفسها، تطالب بالفراق، لأن ما عندهاش أبناء، وهو رجل يعني يأكل في رمضان وما يصليش، يعني يجمع الشر. هذه أركان الإسلام اللي حتى الأطفال يصيموا، مثل ما قال سيدنا عمر وكيف روي عن عمر وأبناؤنا أو أطفالنا صيام كذا، فهذا من الغريب. ولذلك هو ابتداء لما يبدأ الرجل مهوش كفو المرأة في دينها ما تقبلش به، ولكن لما الآن بعد العقوع والنزول تولي عندها أبناء، لأن نحن بنخاطب المرأة هذه، وفيه ممكن يسمعوا فينا من هو من يشبه القضية هذه، اللي هي عندها معها صغار، راه الفراق صعب وترتب عليه نتائج خطيرة، والراجل مدام ما خرجش من دينه والزوجة مش مسؤول عليه، تولو كان والعياذ بالله ارتد كفر، هني معاش تقعد معاه، معاش يحل الزوجة أنها تبقى مع زوجها. لكن مجرد الفجور، مجرد المعاصي، كون افطر في رمضان، كونه سارق، كونه يشرب في خمر، هذا لا يضر العصمة الزوجية. فإذا كان المرأة استضم هذا الحال بحال عندها أطفال، لأن احنا طبعا بنكلم المجتمع في اللي عند أطفال، مخافة أنها تنزل صورتها على صورة السائلة، نقولها راه الطلاق والفراق مشكلة، فأنت أخف الضررين أنك أنت تعيشي مع هالرجل وتدعي له وتوعظيه بشوي بشوي، ولعل الله يهديه. لكن إذا كان المرأة اللي ما عندهاش، علاش تضحي معها أبناء؟ والله إني نقول لنصحها لا، يا إما أن يستقيم، إما أن يستقيم تمام الاستقامة لله عز وجل، وإما أن تفارقه يكون أولى لو كان هي تقدر تستقل بنفسها. فيترجي لن يحضر وتقول له يا فلان إحنا واحدة من الاثنين، يا إما تستقيم لله بالصلاة والصلاة والصيام مثل ما فعلت أم نسيبة. أم نسيبة هذه أم أنس بن مالك رضي الله عنها وارضاها، لما جاءها الرجل الأول بعد اللي هو غير أبو أنس، لما توفي أبو أنس جاء رجل بيخطبها كان على الشرك، اشترطت عليه الإسلام. هذا مثال للمرأة المسلمة، قالت لها تبين تزوجه ادخل الإسلام، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهو أسلم لأجلها، تزوج منها وأسلم وحسن إسلامه إن شاء الله. فحنا نقول لها كذلك أي مرأة هي تعلقت بالرجل أو فاتها وتزوج تشرط عليه الاستقامة. إذا كان استقام باهي ما استقامش في مثل هذه الصورة السائلة، أني والله نقولها لو كنت تقدر تعتمد على نفسك امشي للقاضي وطلبي من الفراق، يمشي كل حد لحاله، أسلم لها على دينها، مخافة أن يؤثر عليها أو حتى يلقاها تصلي يعني ما يرضاش بصلاتها، هذا مشكلة حقيقة يعني.
0: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: نرجو منكم نصح الذين يرفعون أصواتهم في المسجد ويتحدثون عن أمور الدنيا لأنهم يؤذون المسلمين. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالمساجد هي بيوت الله تعالى خصها لنفسه سبحانه، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وجعلها للعبادة والذكر لا لغير ذلك من أمور الدنيا، فقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد سجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نشد ضالة في المسجد فقال له: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم. ورفع الصوت في المسجد ولو بالقرآن منهي عنه، ففي الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. رواه مالك. قال أبو الوليد الباجي رحمه الله تعالى: وإذا كان رفع الصوت بقراءة القرآن ممنوعا حينئذ لأذية المصلين، فبأن يمنع رفع الصوت بالحديث وغيره أولى وأحرى، ولأن في ذلك استخفافا بالمساجد واطراحا لتوقيرها وتنزيهها الواجب وإفرادها لما بنيت له من ذكر الله تعالى. قال الله العظيم: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. انتهى. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرجلين على حديثهما في المسجد: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. فالواجب على كل مسلم أن يعظم الله تعالى في بيته، وأن لا يبقى في المسجد إلا للعبادة وذكر الله تعالى، وأن ينزه المسجد عن مجالسة الناس للكلام المتعلق بالدنيا وعن أي شيء لا يرضي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: رجع لي سؤال الأخ سعد، سألك الشيخ على اللي يسوق في السيارة بسرعة غير قانونية، قال جاوز السرعة القانونية إلى 150 كيلومتر في الساعة، فلو تسبب في حادث هل عليه شيء في هذا يعني؟
2: هو لا شك ما يتعلق بضمان الأشياء، عندنا ضمان يتعلق بالأموال وضمان يتعلق بالأرواح، نسأل الله العافية للجميع إن شاء الله. ما يتعلق بالأرواح فرق الشرع بين العمد والخطأ. لو أن الإنسان نقول إحنا بالسيارة يجري خلف إنسان معين نقول إحنا بقصد قتله، فهذا يعتبر قتل عمد. هذا يعني يوجب القصاص، له يوجب القصاص يقتل به، أو يوجب إذا أراد الصاحب ولي الدم الدية تبقى هي في مال الجاني، وهذا باش الناس يعني تحتاط الآن والعياذ بالله، استسهل الناس القتل بصور مختلفة، نسأل الله العفو والعافية للجميع. أراه جرم عظيم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا عذاب الآخرة، فما بالك بعذاب الدنيا. ومن عذاب الآخرة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي المقتول ورأسه بين يديه ويسأل الله: سل هذا فيما قتلني، كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعني يشكو الله عز وجل في المجرم، وين بيفر المجرم؟ وربي قال لا ظلم اليوم، عن يوم القيامة ربي قال لا ظلم اليوم. ولذلك يعني ينبغي كل إنسان يبقى عنده يعني نقول إحنا إمكانيات معينة وقدرات معينة، ألا يعني يستسهل إزهاق الأرواح الناس الآن لأدنى مشاجرة، لأدنى خصومة، لأدنى عركة في كراهة في السيارات، يعني أحيانا تفضي بهم إلى التقاتل. فهذا وعيد الآخرة. أما الدنيا فأوجب الله فيه القصاص قتل العمد، وإلا أوجب فيه الدية العمد وهي مغلظة وهي في مال القاتل. لكن إذا كان هو لم يقصد قتل من مات، فهذا من حق من مات له الميت أن يعني يعطيه دية الخطأ، هي صحيح يطالب بها الميت القاتل ويأتي بها من نقول إحنا العاقلة، سواء اعتبرناها العصبة ولا الديوان متاعه ولا اللي هو، المهم يعني بيعوض أو يجبر هؤلاء الذين تركهم ميت بمال الدية. والأموال تجبر حتى هي في الخطأ والعمد، ولهذا الفقهاء يقول الخطأ والعمد في أموال الناس سواء، الخطأ والعمد في أموال الناس سواء. ولهذا اللي يبدأ يجري بشكل مفرط، والشباب اللي يبدو تلقاه بالسيارة يدور بها في وسط الطريق وبعدها إلى قد الله ينوش حد، هذا راهو حتى العفو يبي أهله، راهو حتى العفو يبي أهله توه يعني اللي والعياذ بالله، ونسأل الله أن يعافي الجميع من كل أنواع اللي ماشي على حاله وكذا، وتحصل الأخطاء، كراها بينوشوا بعضهم يكسروا بعضهم، تحصل الأخطاء. فهذا هم أهل العفو، اللي ماشي بشكل سوي وماشي على حاله، لكن الله غالب، هذا قدر، هذا اللي يستحق العفو. وكل من عفا لأمر ما زاده الله إلا عز، كما جاء في الأثر. لكن اللي يبدأ هو لا يبالي ويعني متهور، فهذا أن يجازى بأخذ المال بتعويض المال وكذا أولى له من العفو، لأن هذا لو يعفو عليه النوع هذا اللي ما يتحشمش. نقول إحنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. فهذا اللي يبدأ يجري في الطريق ومسكر على الناس الطريق ويدور، هو أصلا هو برهن على أنه لا حياء له، فكيف بيستحي بالعفو؟ فحيانا يزيد طغيان هذا. فاللي عنده كيف نقول إحنا يغرمه بقيمة السيارة اللي كسرها، أحيانا يكون هذا أنفع ليه من العفو حتى لمن أعطى المال. لكن اللي هو ماشي الحالة، والله إحنا نحس الناس على التسامح والعفو أكثر من أن الإنسان يأخذ المال وأجره على الله سبحانه وتعالى.
5: الأخ إبراهيم طلب من فضيلتكم شيخنا توجيه نصيحة للمستفتين اللي يتصلوا بالبرنامج ويسألوا عن مشاكل عائلية. قال يعني يشوفون أن الأولى أن يتصلوا بالرقم المجاني 1413 لعرض مشاكلهم، لأن قال الصوت معروف والمواضيع هذه تحتاج لسرية وتكتم قد يعني ينتشر بين الناس، فما نصيحتكم شيخنا؟
6: نعم، هو يعني البرنامج يعني للعام زي ما قلنا، بعض الناس لعله يطرح بعض الأسئلة والغرض منها توضيح بعض الأمور للناس، يعني حتى لو ذكر مشكلة يعني أمر خاص، فهو الغرض منه أن ينصح الناس وأن يعني يستفيد الناس من بعض، خصوصا بعض مسائل الميراث وبعض المسائل المتعلقة بالقسمة، حتى يعي الناس ويتفكر شن هو اللي يديروه لو حصل لهم مثل هذا الأمر. وفعلا يعني كثير من الناس استفاد من هذا الأمر لما سمع بعض القصص الأخرى من عائلات أخرى في موضوع القسمة، في موضوع تأخر القسمة وغيرها، فالإنسان يتنبه لهذا ويقول أني أن أتحاشى هذه المشاكل بموضوع بالقسمة وغيرها. لكن يعني إذا كان الأمر ممكن يسبب فتنة وعلم السائل أن فنحن ننصحه يتصل بال 14-13. وفعلا كثير أحيانا كثيرة ينبه الأخ المخرج هنا لما يتصل يقول له راه البرنامج على العام، فإذا رضي هو على العام يطلع على العام، وكان هو يبي سؤال خاص يتصل عليه 14-13 وسؤال خاص يسمع الشيخ فقط ويجيب عنه، وعنده أريحية في الكلام يعني ما هوش مسموع للناس جميعا. فإذا كان الموضوع فعلا في خصوصية يسأل على 14-13 لوحده، وإذا كان يبي فائدة للجميع فيتصل للبرنامج حتى السؤال يعني يستفيد منه هو ويستفيد منه الأخوة المستمعين في كل مكان يعني.
5: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إذن شيخنا الأخ أبو عبد الله طلب يعني توجيه نصيحة عامة بخصوص احترام رجل الأمن من رجال الشرطة المرور والشرطة، إن في بعض الناس يعني لا يقدرونهم بل أحيانا يعني يهينونهم ويشتمونهم ويعني يفعلون بعض الأفعال والتصرفات المشينة تجاههم يعني. لو شيخنا لو توجه كلمة أو نصيحة بخصوص احترام رجل الأمن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك أرحم الراحمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بداية، المسلم ينبغي أن يتدافعه أمرا. الأمر الأول الأخلاق الإسلامية والتي أمر الشرع بها. كل صاحب مهنة وكل شخص مسلم فهو جدير بالاحترام منك، ويزيد هذا الأمر طلبا وأهمية إذا كان يؤدي إليك خدمة. يعني رجل المرور الآن تخيل في طرابلس في أوقات الذروة رجال المرور يتركون العمل، يعني المشوار اللي قبل أصلا متاع هو متاع ربع ساعة تبي فيه ساعة وربع وساعة ونص من الزحام، ومع وجود رجال المرور وما يعني يضقع عليهم من ضغط من أصوات السيارات ومن تهور السائقين ومن الأحوال الجوية ومن عدم الاحترام، تخيل يسيبوا المكان ويخلوا الليبيين يحوسوا مع بعضهم هكي. يعني المشوار متاع ساعة ونص يبدأ يبي ثلاث ساعات. فأنت مبدئيا هو شخص مسلم يجب احترامه، حتى كان مقعمز، حتى كان ما هوش رجل مرور، حتى أي شيء. هذه الأخلاق الإسلامية التي يجب أن يتحلى بها المسلم. ويزيد الأمر إذا زي ما قلنا هذا الشخص تاعب وواقف وما تقوليش ياخد في معاش. يعني للأسف إن رجال المرور أقل مستوى معاش نظني في ليبيا، مع أن خدمتهم أتعب خدمة. تلقى الساعة 12 في الليل في الزحمة واقف، تلقى الساعة 12 في الظهر واحد والقايلة واقف، يعني خدمة شاقة ويجب أن يقدروا من الدولة. فبداية أخلاق المسلم يجب أن تحطه على احترام رجل المرور، لأنه يقدم إليك خدمة أولا، ولأنه شخص مسلم ثانيا. لكن الكلام هذا ما يأكلش عيش زي ما يقولوا المصاروة. يعني توا مثلا 1000 شخص كانوا مستهترين بالمرور وسمعوا الرسالة هذه، الآن قداش شخص منهم بيتأثر وبيلتزم من 1000؟ كان مليح مليح مليح نقولوا 100، كان هذا مليح بكل بكل، والـ900 يقعد. لكن دير كدولة قوانين أي شخص يتعدى عليه رجل الأمن بعدم احترام إشاراته يقول له أوقف وتلقاه قريب يعفس عليه ويمشي لين مسكين يضطر إنه يحول، يقول له امشي يقعد يتدلع يشبح في النقال ولا اللي هو ما يبيش يمشي، يقول اللي يمشوا اللي على اليمين قبل يطلعوا اللي على اليسار قبل. تخيل الدولة تدير قرار وتنفذ، اللي خالف رجل المرور يديروا له يخالف رجل المرور، فرق بين انني نطلع في الاحمر وبين ان رجل المرور يقول لي اوقف ونمشي. تخيل يديروا 5000 دينار غرامه ومخالفه وتدفعها بالسيف عليك، الالف هذو حتى تلقى منهم 2000 ملتزمين، هم الف بس لكن تلقى 2000 ملتزمين. فدائما مساله ان احنا نترك الامر للدين والامر للاخلاق فقط لا يجدي نفعا. كويس مش كويس ونرغب ان يكون الالتزام ذاتي، لكن اذا لم يكفي الالتزام الذاتي يجب للدوله ان تتدخل، يحطوا في جنب كل واحد سيارة سلاح ولا ما نعرفش توا في ليبيا لين ربك يفرج علينا. يعني المرور برا من ليبيا ما تلقى بحدا حد، ممكن حتى هو ما تلقاش سلاح، ما عندهاش سلاح، لكن ما فيش واحد يقدر يتجاوز إشارته أبدا، مستحيل، لأنه يعرف روحه ممكن معاش يسوق طول عمره، يعرف روحه ممكن ينحبس، يعرف روحه أنه يصرف مبالغ طائلة بعدين باش غير يرجع الموضوع. ولذلك إضافة لأمر آخر أنني هذا مدايرين أني باش يحافظ على سلامتي. الآن كان في طريق سريعة والمرور وقف واحد وما باش يوقف ومشي، هذا توقع 2-3 يموت وراه، وبالتالي هو أول شيء يحافظ على سلامتك، وتالي شيء شخص من الدولة مكلف من الدولة بتسيير أمر معين، وثالث شيء هذا شخص مسلم ينبغي له الاحترام وينبغي له التوقير والتبجيل. لكن للأسف زي ما قلنا الآن في سبب قد يكون، يعني مرات بعض أصحاب هذه المهنة قد يسيئون إلى الأكثرية، تجد بعضا منهم مثلا يخالفون بدون داعي، تجد إنه مستهتر في عمله، تجد أنه ربما يتلفظ بألفاظ غير جيدة ولا كذا، مع أن للأمانة نسبة قليلة جدا ما تجيش حتى واحد في الألف، لكن الليبيين يأخذوا الواحد في الألف هذا ويعمموه عليه المرور بالكامل، بينما هو الحقيقة بالعكس أن نعمموا الغالبية الفضلة والغالبية يعني التي تؤدي دورها على أكمل وجه على من أخطأ أو على من ربما يكون خطأ وربما يكون تعمد، نغلبوا الكثير على القليل. فهذه نصيحة للناس ونصيحة أيضا للدولة أن تأخذ حق هؤلاء، ما يبداش واقف في والله يعني نشوفه في حاجات مؤسفة جدا، تلقاه واقف في الطريق قريب يعفش عليه، كان في مكان زحمة وكذا لين يضطر يوخر التالي، ومرات حتى يضطر يقعد يعني يغضب ويتكلم بصوت عالي، وربما بعضهم إذا كان الوضع صعب ربما حتى يتكلم بكلام سفيه، وهذا كل السبب هو بقية الناس الذي لا يحترمون أصحاب التخصصات.
5: وشيخنا ربما يعني حتى انتشار السلاح هو أحد الأسباب، يعني الناس اللي عندهم سلاح ماش ندور يعني ماش
7: ولما هو يبدأ خايف، لما هو يبدأ خايف من جماعة السلاح هادو يجرئ عليه، ومن حقه يخاف، يعني مش نقوله خايف معناه صفة جبن، لا يعني نوقفه يقتلني ويمشي بعدين حتى 5 قروش ما يحاسبوش ولا يعوضوه ولا يحبسوه. فبالتالي لما نشوف مثلا سيارة قبلي من السيارات العسكرية قريب عفست على المرور ومشت، هذا قدامنا احنا واقفين في الأحمر ومحترمين أنفسنا، وجاء واحد من ورانا ركب على المادة والمرشبات دي هذا وقريب الضرب الواحد ومشي، هل تتوقع أن بقية الناس سيحترمون المرور بعد ذلك؟ والمرور ما عنده ما يديره. وبالتالي المسألة مختلطة جدا، فيها أسباب شخصية وفيها أسباب أكثرها تبع للدولة وبعضها والأقل جدا من أخطاء بعض رجال المرور، لكن لابد للدولة أن تتدخل وأن تحمي هذه الفئة بزيادة الراتب أولا باش يخدم بقلب أكثر، مع أن للأمانة والله في غالبهم يشتغلون بذمة وضمير، والأمر الثاني إنه يعطوه حق ثالث ومثلث، اللي يغلط فيه إن شاء الله ينحوا منه السيارة أو يديروا له غرامة كبيرة جدا جدا. بهذا ترجع الهيبة لرجال المرور، وإحنا مش المقصود هيبة رجال المرور بالدرجة الأولى، المقصود حماية الناس. لما الناس كلها تحترم رجل المرور وتحترم إرشادات المرور، الحوادث تقل وأرواح الناس الذين تحصد تقل. يعني ما فيش يوم يفوت إلا ويقولك 3-4 ماتوا، 5 ماتوا، 3-4 ماتوا، 5 ماتوا. هذا كله ماذا؟ لعدم احترام إشارات المرور وعدم احترام رجال المرور، يؤدي إلى تجاوز الناس للقوانين، إما تجاوز السرعة وإما الخروج في الضوء الأحمر وإما عدم أعطاء الأسبقية لصاحب الأسبقية وإما التهور. هذه كلها تؤدي إلى حصد أرواح الناس تقريبا بما يزيد عن الحروب التي حدثت في ليبيا. يعني رأوا أرقام الحوادث في ليبيا رهيب جدا. السبب الرئيسي فيه أو السبب الرئيس فيه عدم احترام رجال المرور وقواعد المرور في البلد.
0: شيخنا هذه الأخت حميدة تقول بأن يعني أخذت شهادة ثانوية من عن طريق شخص وما دفعتش مال عليها، وهي الآن موظفة في الدولة في على الكمبيوتر أو بتخصص كمبيوتر وتأدي في الوظيفة على تم وجه، فتسأل على حكم المال اللي تقاضى فيه من هذه الجهة.
8: نعم، هذا العمل اللي قامت به الأخت أو يعني قاموا لها به أقربائها هو استخراج شهادة ثانوية مزورة، هذا عمل لا يجوز لأن فيه غش وتزوير وخداع، وهذا يعني كله ممنوع شرعا. تقول لأنا والله نادمة وأنا أستغفر الله وأتوب إليه من هذا العام اللي قمت به، وأنا راني تعينت بهالشهادة هذه المزورة ونخدم لي سنوات ونأدي في عملي على أكمل وجه، والآن أسأل على هالمرتب هذا هل هو حلال أم حرام. نقوله إن الشهادة الثانوية ليس كالشهادات الأخرى، مثلا واحد مثلا مزور شهادة في الطب وفاتع عيادة ويعالج في الناس، مداير سماعة في ودانة وتعالى وانت خذ ذا، هذا يختلف الأمر. ولا واحد مزور شهادة صيدلية ويصرف الدواء للناس ويقول أنا تعلمت برا وغيره، فالأمر يختلف حقيقة من من من, من النوع العملي نفسه. بعض الأعمال يعني تحتاج أن تكون الشهادة فيها شهادة حقيقية، ليس مجرد مسوق مطلوب لأنه بيشتغل مثلا في مكتب ولا بيشتغل بيقوم بأي عمل غراو مطلوب مسوق وخلاص. فهذه الأخت اللي تقول أنا أدي في عملي وليس هو يعتمد على الشهادة يعني هذه، نقول له أن مرتبك حلال وعملك حلال، وإن كان هذا لا يجيز ما قمت به، أو يجي واحد توه يسمع فتوتي يقول ماله حتى أنا خلي نمشي نزور الشهادة ما دام هو حلال خلي نزوره ونخش ونخدم، نقول له لا لا تقدم على هذا، هذا حرام لا يجوز. الإنسان يعني يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى في المعروف وينتهي عما نهى عنه، فهذا لا يجوز ابتداء أن تزور أو تغدع أو تغش أو تعين بهذا. لكن الأمر هذا وقع خلاص لها سنين بهذا الأمر، نقول ما دامك أنت عملك هذا حقيقة هو لا يعتمد على هذه الشهادة اعتمادا كاملا، وإنما عمل مثلا مكتبي أو الكمبيوتر أو يعني كيف ما نقوله ريسبشن ولا وغيره، نقوله ما عليك شيء، استغفر وتوبي من اللي دي الطيف الأول والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخنا.
3: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
8: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء
10: في السبرات اللي هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان الباء اللي هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
9: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
11: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه بشكل دائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. مرحبا بكم شيخنا الكريم وحياكم الله.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله مستمعينا الكرام.
0: مرحبا شيخنا. شيخنا، الكلام في هذه الحلقة عن فريضة الوضوء، فتعلمون أن عادة المؤلفين والمصنفين من العلماء إذا ابتدأوا في درس من الدروس أنهم يعرفون به وبحكمه وبحكمه، يعني مقدمة فيها تعريف بهذا الذي سيتناول. فنريد منكم شيخنا تعريفا بالوضوء بمعناه في اللغة وفي الاصطلاح وما إلى ذلك من المقدمات الهامة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله

ذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في موضوع مهم في العبادات، وهو الوضوء. هذه الشعيرة، هذه العبادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى شرط صحة لمن أراد الصلاة، سواء كانت فريضة أو نافلة، وجعلها أيضا واجبة لمن أراد مس المصحف. وهنا حري بنا قبل التعريف بالوضوء شرعا في الاصطلاح أن نعرف به وبمعناه في اللغة. فالوضوء مأخوذ من الوضاءة، والوضاءة يعنى بها النظافة والحسن، ويقال فلان وضيء الوجه أو فيه وضاءة، أي فيه حسن وفيه نظافة. ولهذا فمن يغسل عضوا من جسمه فإنه يقال قد وضأه، أي نظفه وحسنه. وهنا يصدق إطلاق الوضوء في اللغة حتى بغسل عضو واحد، كأن يغسل يده أو يغسل رجله أو وجهه، وجاء في الأثر أنه كان يتوضأ بعد الطعام، أي يغسل يديه. أما تعريف الوضوء اصطلاحا فيعرف بأنه طهارة تشتمل على غسل أعضاء مخصوصة بكيفية خاصة مع النية. والأعضاء المخصوصة هنا يدخل فيها ما هو واجب كغسل اليدين إلى المرفقين، وكغسل الوجه، وكغسل الرجلين، وكمسح الرأس، ويدخل فيها أيضا ما هو مسنون كغسل اليدين إلى الكوعين والمضمضة والاستنثار، الاستنشاق والاستنثار، ورد مسح الرأس ومسح الأذنين. ولما كان الوضوء بمعناه الشرعي الذي ذكرناه، أي الغسل بكيفية مخصوصة، فهذا لم تعرفه العرب في الجاهلية، وإنما جاء به

0: الإسلام كشعيرة عندما أمر من يريد الصلاة بالوضوء في آية النساء في آية المائدة. قالوا ولعل هذه هي الحكمة في أن القرآن الكريم عندما تعرض لمسألة الوضوء فإنه قد فصل فيه وبين ووضح وشرح، لأنه لم يكن للناس معرفة بهذا الوضوء، فجاء في سورة المائدة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذا الخطاب موجه لمن؟ لمن ليس على وضوء، يعني من توضأ ولم ينتقد وضوءه فهو لا يحتاج إلى أن يتوضأ من جديد لأنه على وضوء، وإنما الخطاب لمن ليس على وضوء، أي كمن توضأ وحصل له ناقض، خرج منه ريح أو بال أو دخل الغائط أو مس النساء نحو ذلك. بينما كان للعرب قبل الإسلام علم بالجنابة، فلما جاء الأمر بالغسل لم يتناوله بالتفصيل والتبيين والشرح كما جاء في الوضوء، وإنما قال سبحانه وتعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، لعهدهم ومعرفتهم بها. ما يدل على أن العرب كانوا يعرفون الجنابة قبل الإسلام ويغتسلون منها أن أبا سفيان ابن حرب بعد معركة بدر، وقد علمنا أن أبا سفيان قد جنح إلى السلم بالقافلة ولم يتجه إلى بدر ليدخل الغزو أو الحرب مع صناديد قريش، فآثر أن ينجو بالأموال في القافلة إلى مكة، فلما جاءه خبر مصرع صناديد قريش وهزيمتهم وانتصار المسلمين فإنه نذر ألا يمس رأسه ماء من جنابه حتى يغزو محمدا. وفي هذا دليل على أن الغسل من الجنابة كان معروفا عندهم في الجاهلية، ولعلهم قد توارثوه من بقايا دين الحنيفية دين إبراهيم، وكان هناك بقية من العرب يتحنفون على ديانة إبراهيم، وهناك مآثر باقية من ديانة إبراهيم كالحج والنكاح، وأيضا أنهم كانوا حال جنبتهم يعني يجتنبون البيت الحرام فهذا ثابت في السيرة، ومنه أخذ هذا، وهذا ما يسميه علماء المصطلح فقه السيرة. طيب، متى كانت مشروعية الوضوء؟ وما الدليل الذي جاء من الكتاب والسنة في بيان ذلك؟ قال الله تعالى في كتابه العزيز، وهذه الآية كانت في السنة السادسة للهجرة في غزوة المريسيع، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والمسلمين جميعا كانوا يتوضؤون قبل نزول هذه الآية، ولم يعلم أنهم صلوا منذ فرضت الصلاة، ومعلوم أن فريضة الصلاة كانت ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، لم يعلم أنهم صلوا من غير وضوء. فقد جاء في حديث التيمم عند نزول هذه الآية: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، بمعنى أنه لا يوجد ماء، فأنزل الله آية التيمم ولم يقل آية الوضوء. والحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فقوله فأنزل الله آية التيمم دليل على أن الذي طرأ عليهم العلم به إنما هو التيمم. أما الوضوء فهو معلوم لديهم قبل ذلك، وقوله في الحديث على غير ماء دليل على ذلك، لأنه لما جاء وقت الصلاة، وصلاة هنا هي صلاة الصبح، وكانوا يفتقدون الماء لأنهم كانوا لا يصلون إلا بوضوء، فلما فقدوا الماء فإنه لا يتأتى الوضوء، ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم. أيضا حديث زيد بن حارثة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أتاه في أول ما أوحي إليه فأراه الوضوء والصلاة، وإن كان الحديث ضعيفا لكنه ليس شديد الضعف أو منكرا. وبهذا يكون الوضوء قد ثبت وجوبه بالسنة أولا، قبل الهجرة عندما شرعت الصلاة، وبالقرآن ثانيا عند نزول آية المائدة في السنة السادسة من الهجرة، ليكون دليل وجوبه وفرضيته متلوا في كتاب الله العزيز تعظيما لأمر هذه الشعيرة. إذن الوضوء فرض بالكتاب والسنة والإجماع. بالكتاب قوله تعالى في الآية آنفة الذكر: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وفي السنة ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. يعني الإنسان اللي كان متوضي وانقض عليه الماء بأحد نواقض الوضوء المعروفة فإنه لا يجوز له أن يشرع في الصلاة بغير وضوء، وإنما يجب عليه أن يتوضأ حتى يؤدي الصلاة، سواء كانت هذه الصلاة نافلة أو فرضة. وكل ما يشترط فيه الوضوء زي مس المصحف وزي قراءة القرآن، مش قراءة القرآن، زي مس المصحف وزي الطواف وغير ذلك مما يشترط له الوضوء. وجاء في الصحيح أيضا حديث مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر رضي الله عنه يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ ومن هنا يستنتج أو نعلم جواز أن يسأل المسلم من يعتقد فيه الخير والصلاح يسأله أن يدعو له، فهذا أمر مشروع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور أو بغير طهور. وهنا إن قلنا طهور فإنا نقصد الماء المستعمل في الوضوء، وهو كناية عن الوضوء. وإن قلنا طهور بالضم فهو الوضوء، والاستعمالان جائزا. ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله سبحانه وتعالى صدقة من مال حرام، من مال مسروق، من مال مغتصب، من مال أكل بالباطل، من مال مصدره فيه شبهة أو متعلق له حق بغير، وهذا يحدث كثيرا في زماننا. بل إن البعض يظن أن الصدقة من المال الحرام تطهره، يخلب مليون جنيه يقول لك هات نطلع 100,000 والباقي 900,000 يبدو الإحلال. لا، هذا فهم خاطئ ويقع فيه كثير من الناس. لا يقبل الله صدقة من غلول، والغلول هنا ما يقع فيه يعني الحرب، ويكون خش فيه كل مال حرام. ولهذا شماذا قال في هدايا العمال؟ قال هي من الغلول. ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. فالغلول هو الخيانة. وابن عامر هذا كان واليا يلي أمر المسلمين، والغالب في من كان كذلك أنه لا يسلم من ظلم الناس ولا من تبعاتهم، فهو يذكره بأن يراجع نفسه ويتوب إلى الله ويرد الحقوق إلى أصحابها. إذا كان هذا بالله عليكم في ابن عامر الصحابي الجليل يذكره به ابن عمر، فما نقول في حالنا وفي زماننا؟ فالله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير الجزاء. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نستكمل بعده حلقة اليوم، فكونوا معنا.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
0: نعم، وجاء في الحديث الصحيح

0: مما ترفع به درجات مسلم يوم القيامة إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان باء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
1: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
2: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء
4: رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ها قد عدنا إليكم مستمعين الكرام لنواصل ما ابتدأناه من مقدمات في باب الوضوء. شيخنا الكريم، ذكرتم قبل الفاصل أن العرب في الجاهلية لم تكن لهم معرفة ولا عهد بالوضوء، ولذلك فسر الله عز وجل في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الفرائض ففصلها، فدل ذلك على أنهم لم يكن لهم علم بهذا كما تفضلتم. شيخنا، هل نستشف ونستخلص من هذا أن الوضوء من خصوصيات هذه الأمة، فلم يكن للأمم السابقة علم ولا يعني فرض في شرائعهم؟
5: نعم، قبل أن نتكلم فيما ذكرت بارك الله فيك، بقي أن نذكر بأن الأمة قد أجمعت على مشروعية الوضوء وأنه شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به ما دام يستطيع الوضوء، إلا من كان له عذر لمرض أو لغيره، فتكون هناك الطهارة البديلة اللي هي التيمم. أما من فرضه الوضوء فلا ينفعه غير الوضوء. وهنا ننبه على أن كثيرا من الناس يتوسعون في مسألة التيمم، فيكون فرضهم الوضوء ولكنهم ينتقلون إلى التيمم بداعي أن المشقة تجلب التيسير، وهذا لا يدخل فيه. فتجدهم مثلا من كف بصره يعني صار أعمى، يقولون لا أنت تيمم. اللي هو في فراشة ما يستطيعش النهوض يتوضأ، يقولوا لا تيمم. اللي هو ما يقدرش يقيم رجله في اللاوندين ولا غيره، يقولوا له تيمم. وهذا كله ما ليس فرضهم التيمم، وإنما فرضهم الوضوء. ولهذا هذا باب قد توسع فيه الناس كثيرا. وشرط الوضوء لصحة الصلاة من كثرة شهرته ومعرفة الناس به، عوامهم وعلمائهم وصغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، صار معلوما من الدين بالضرورة، لا يسع أي مسلم أن ينكره. الآن نأتي إلى مسألة الوضوء وأنه لم يكن معروفا عند العرب في الجاهلية، ففصل فيه وبين ما لم يبين في الغسل الذي كان معروفا. هل هذا فيه دلالة على أن الوضوء من خصوصيات هذه الأمة وأن الأمم السابقة لم تعرفه؟ الصحيح أن الوضوء ليس من خصوصيات هذه الأمة، بل كان مشروعا حتى في الأمم الماضية. فقد ثبت في الصحيح في قصة سارة رضي الله عنها زوج إبراهيم الخليل مع الملك الذي أعطاها هاجر، أن سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، والحديث في صحيح البخاري. وهناك أيضا حديث آخر، وهو حديث جريج الراهب الذي كان في من قبلنا من الأمم، وجاءت قصته أيضا في صحيح البخاري، أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. لكن هناك أمر في الوضوء قد اختصت به هذه الأمة عن غيرها من الأمم، وهو الغرة والتحجيل. أصل الغرة بياض في جبهة الفرس، حصان الفرس يبدأ فيه بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يديها ورجليها. وكني بالغرة والتحجيل عن النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتميزت بالغرة والتحجيل عن باقي الأمم. إذن الغرة والتحجيل نور تختص به وتتميز وجوه من كان يتوضأ من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والأصل في هذا ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعرف أمته يوم القيامة، ذاك اليوم العظيم الذي تفزع فيه الخلائق ويهرع فيه الناس وتجتمع فيه الأمم. قال صلى الله عليه وسلم لكم سيما ليست لأحد من الأمم، يعني عندكم علامة نميزكم بها ما تكونش إلا لمن يتوضأ من أمتي، لكم أنتم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني والسامعين من هؤلاء الغر المحجلين. آمين. فهذا النور الحاصل بسبب الوضوء لا يكون إلا لمن كان يتوضأ في الدنيا، ولهذا فيحرم منه غيرهم. فكم من العصاة من يهجر الوضوء ويهجر الغسل ويبقى أشهرا وأعواما وسنينا لا يتوضأ ولا يغتسل ولا يرفع جنابه ولا يركع لله ولا يسجد ولا ينهج لسانه بذكر الله، والعياذ بالله، إلا في السب والشتم وقبيح الكلام. مسكين من كانت هذه حاله، مسكين من ضيع عمره وحياته في اللهو واللعب والكفر والنفاق وفعل الحرام وترك الصلاة وترك الوضوء، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم، ليس هناك حظ لتارك الصلاة في هذا النور الذي جعله الله سبحانه وتعالى من أثر الوضوء لأتباع هذه الأمة، أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم. شيخنا الكريم، من المعلوم أن للمتطهر أن يصلي بوضوئه أكثر من صلاة، يصلي بوضوء واحد صلاة أو أكثر، فهل كان الأمر كذلك من أول ما فرض الوضوء، أو كان الأمر مختلف ثم يعني خفف على الناس؟
5: نعم، جاء في الصحيح من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، يوم فتح مكة، الفتح العظيم، الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، صلى جميع الصلوات بوضوء واحد ومسح على خفيه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. هنا عمر يتبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي لم يكن يصنعه، كان يتوضأ لكل صلاة، لكن اليوم صلى الصلوات بوضوء واحد. بما رد عليه الصلاة والسلام على عمر؟ قال عليه الصلاة والسلام: عمدا صنعته يا عمر، هذا الأمر الذي فعلته أنا فعلته عن عمد، حتى يعلم الناس أن الوضوء إذا لم ينتقض فإنه يجوز للإنسان أن يصلي به الصلوات العديدة. وجاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان الصحابة أيضا يتبعونه يتوضأون لكل صلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. ومن هنا نعلم أن الوضوء في صدر الإسلام كان واجبا لكل صلاة، حتى من لم ينتقض وضوءه كان عليه أن يعيد الوضوء إذا صلى به، فلا تصلى صلاتان أو أكثر بوضوء واحد. ثم نسخ هذا الحكم وصار تجديد الوضوء من المندوبات وليس واجبا. هذا معلوم أن النسخ في الأحكام الشرعية ثابت، ومن يدرس أصول الفقه ويدرس النسخ ودلالته يعلم ذلك، والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم على هذا البيان الشافي الكافي بإذن الله تعالى. شيخنا الكريم، يرد في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم يعني بتتبع الأحاديث أنه يعني قد يعبر بعبارة إسباغ الوضوء، فما المراد بهذه الكلمة إسباغ الوضوء، وكيف يعني يحصل المسلم هذه الدرجة من الإسباغ ويحصل الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمن أسبغ الوضوء؟
5: صدقت بارك الله فيك، وقد جاءت أحاديث كثيرة تذكر ذلك، كحديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ففي الصحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. فلفظة أحسن هي بمعنى أسبغ، لأن معنى إسباغ الوضوء هو إتقانه وإحسانه وإكماله بإعطاء كل عضو حقه في الغسل. وجاء أيضا في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذه تحية مشروعة لكل من يدخل إلى المقابر يتبع فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هم السابقون ونحن اللاحقون. قال صلى الله عليه وسلم: وددت أنا قد رأينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: أنتم أصحابي، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: انظر الآن المثال أو الصورة التي سيذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيها من بيان وجمال وحسن. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم، ألا يعرف خيله؟ هي خيل مع بعضها، لكن فيها المغرة وفيها اللي فيها غرة وفيها وقلنا الغرة اللي هي البياض في الجبهة والتحجيل في الرجلين واليدين،
4: مميز عن غيرها يعني.
5: مميزة نعم. ألا يعرف خيله؟ الراجل هذا اللي يشبح للخيل قدامه مخلطة وخيله معاهم، يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله، لأن عليهم علامة. قال صلى الله عليه وسلم: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطوهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. وهذا الحديث حديث الحوض، فيه هذه البشارة وفيه والعياذ بالله
6: الوعيد.
5: الوعيد لمن غير، لمن بدل، لمن ضل والعياذ بالله. هنا يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعلنا من الغر المحجلين، لا مغيرين ولا مبدلين. وفي الصحيح أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يا سلام يا سلام، من لا يريد هذا يا رسول الله؟ نعم، نريد أن ترفع خطايانا وذنوبنا، ونطمع أن يرفعنا الله سبحانه وتعالى الدرجات العلى. قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، كمن يتوضأ حال البرد أو حال المرض أو حال القيام النوم، ففيه كره أو كره، لأن قالوا الكره بالضم هي المشقة، والكره بالفتح هي عن غير رضا،
6: كراه يعني.
5: نعم، وجاء في قراءتان:
6: حملته أمه كرها، أيوة، ووضعته كرها.
5: نعم، إسباغ الوضوء على المكاره، يحسن وضوءه ويجدده ويعيده لأجل الصلاة، لأن الوضوء هذه القطرات اللي تنزل تنزل معها الخطايا. والأمر الثاني: وكثرة الخطى إلى المساجد. المساجد وأداء الصلوات في المساجد وأداء الفرائض في المساجد وما فيها من الخير العظيم، حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب صلاة الجماعة في المساجد، فيها من الأجور والثواب، وإنت ماشي كل خطوة يكتب بها حسنة والحسنة بعشر أمثالها، وكل خطوة ترفع سيئة، ويشهدوا لك الملائكة ويشهدوا لك أهل الخير، ويتعلق قلبك مساجد، وتكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تعلق قلبه بالمساجد، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم، المساجد وتعظيم المساجد وتقديس المساجد هذا من الدين، والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى لهذا. والأمر الثالث يا رسول الله: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. بشرى لمن يسعى إلى الصلوات بخضوع قلب خاشع وثبات، ويهيم إن غن الحداث بذكرها شوقا إلى الأذكار والآيات. أرحنا بها يا بلال، لا أرحنا منها، أرحنا بها. كانوا يفزعون إلى الصلاة فيجدون الراحة ويجدون الطمأنينة ويجدون السلام ويجدون الخير، لأنهم بين يدي الرحمن يعظمون ويهللون ويكبرون ويركعون ويسجدون. نعم، لا حظ لمن ترك الصلاة، مما قاله عمر رضي الله عنه وجرحه يشغب دما، ولا حظ لتارك الصلاة في الإسلام. نعم، هذه الأحاديث العظيمة التي ذكرناها فيها الدلالة على أن إسباغ الوضوء بإتقانه وإكماله وإحسانه فيه الأجر والثواب العظيم، حتى إنه لما أخذ الشافعي رحمه الله وهو ميت يشيعونه إلى قبره مروا به على سيدة من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مشهورة بالصلاح والتقى والعلم والفقه، السيدة نفيسة بنت الحسن رضي الله عنها، فأدخلوا عليها الشافعي وصلت عليه ثم قالت قولتها المشهورة في الشافعي: إنه كان يحسن الوضوء. انظروا بما اختارته من مناقب الشافعي على علمه وورعه وفقهه، مدرسة في الفقه وفي الأحكام، ماذا اختارت نفيسة العلم رضي الله عنها في مدح الشافعي؟ إنه كان يحسن الوضوء. وهنا تنبيه لكثير من الناس لا يعطون الوضوء حقه من العناية، فتجد الواحد منهم يستعجل في وضوئه أو لا يكمله. وقد جاء وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الذي ترك عقبه أو العقب في رجله فلم يغسله، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يتقنون وضوءهم ويسبغونه ويحسنونه.
4: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان. مستمعي الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: السؤال الثاني سأل عن هل إذا كان يشك أن عليه دين قديم ولكن ناسي كيف يبرئ ذمته؟ يعني
2: الشك هنا يعني الأصل الأصل براءة الذمة هذا هو الأصل، فليس ملزما بشيء شرعا. أنا لا أذكر أن عليه دين على الإطلاق، ربما حتى يكون عليه دين بين علمين على الأقل منذكر علمين من هو اللي بيبني الدين، لكن الآن لا يعني لا أتذكر أن أحد يبدو مني مال، فهذا هو الأصل، لا شيء لا يلزمه شرعا شيء. إن أراد أن يتصدق بشيء من باب التحوط فلا بأس بذلك، لكن لا يلزمه شيء، لأن لابد الدين لابد يكون فيه يعني قيمة معروفة قداش أو تقريبية أو فيه يقول والله نعم تذكر أن فلان متسلف من دين من فلان فلوس في فترة معينة مثلا، لأن قداش ما نعرفش وبات وبرة بتاعه ما عادش في حده، ومثلا متسلف من شخص ومشي يسافر برا البلاد وانقطعت خباره خلاص. هذا أقول لهم يقدر تقدير، لكن شخص هيك هيك يعني مبرد ومرته حتى فلوس واسع يا شيخ حتى فلوس واسع أكيد متسلف ممكن والله لا لا ابتعد عن هذا الأمر ولا شيء عليك مطلقا يعني إن شاء الله تعالى.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أول أركان هذه التوبة الندم. الندم عمل من أعمال القلوب، مش باللسان. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ندير عمرة في رمضان على أن ترك معاصي هذا المشي، لا، لابد عزم، تعزم على ترك المعصية، العزم. ولذلك أعظم أركان التوبة العزم. الندم عمل من أعمال العلم، الندم عمل من أعمال القلوب، ليس من أعمال اللسان ولا من أعمال الجوارح. الجوارح تعبر عما في القلب، كما يقول كل إناء بما فيه يلظى، حسب مدى قلبك بالإيمان وبالخوف وبالرجاء برجاء رحمة الله، تعبر عن الجوارح متاعك، عملك تعبر عنه. لذلك إذا الإنسان هكذا نوي التوبة بلسانه فقط ما تصلح، يقول تبت إلى الله وندمت على المعصية وعزمت على طاعة الله ولا أعود إلى المعاصي أبدا، هنا إذا لم يكن فيه عزم ما تصلح. وبارك من كل دين يخالف دين الإسلام، يقول هذا بلسانه. وربما جاء حتى لبعض المشايخ، رأوا ما لم ينكر على بعض منهم، يقول له بنتوب على يديك، بنتوب على كذا، لا لا، خليك من قلبك، لما تتوب من قلبك بينك وبين الله، ما تخاف ما تخاف. احنا مش في دين المسيحية يمشي الكنيسة لصندوق الغفران، لا، صندوق الغفران قلبك. صمم تصميما تماما، تصميم بحيث كاللبن لما يرجع من تدي البقرة، هل يرجع إليها؟ كي ينوي تخلع نفسك عن المعصية حيث مش ممكن ترجع إليها، زي الحليب لما يصام عش يرجع. لذلك قال العلماء هذا الكلام لا يغني ولا يكفي، أن تقول أنا نويت التوبة وقلبك مصر على المعصية، بل يكفي، لا يكفي أن تقول استغفر الله وأنت عازم على المعصية. قالوا الاستغفار من غير إقلاع توبة الكاذبين، توبة الكاذبين، توبة الكاذبين على أطراف ألسنتهم فقط. تائب ما شاء الله، لكن كان وتات زناقة خش معاه بسرعة، كان الإنارة فيها قوية، توبة الإنارة قوية، بيتكلموا بالملائكة عزة قبل حاجة بسيطة، بأشياء كبيرة فعلا تغري النفس. توبة الصادقين لابد أن تكون من أعماق قلوبهم، لو جيبوا للدنيا بحذافيرها مش ممكن. جي قدام قولة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أتخلى عن هذا الدين بينكم. هكي لم يتوب التوبة نصح، قول لو جدت العيد وجدت كذا وجدت كذا، خلاص أنا تبت، هذا شهر رمضان وعادت الله الدم، هذه يكون فعلا لابد أن تكون من القلب. لذلك توبة الكاذبين على أطراف ألسنتي، أما توبة الصادقين من أعماق القلوب. باش تبدأ التوبة تبدأ بالندم، تبدأ بالحسرة، حسرة عمري 30 سنة ماذا قدمت، ماذا تعلم؟ قال لي والله الخير والبركة، المزرعة ما شاء الله 25 هكتار كويس، والله شددت على الموقف في العزب في الشك، ما تنفع ترى تحصلش منها حتى أي شيء تراه يحطوه معك مش ممكن فيها أبدا ولا حاجة، كلها بتبقى البركة، مجرد ما كما قلت تفتح الساق بالساق واللي محجر عليك، مجرد ما تمرض على فراش لأولادك أن يحجروا عليك معاش نجم صرف إلا التلت، وحتى التلت الشيطان الآن يصور لك كيف التلت، لأنك ما شاء الله كتار الأرض يدير أربع ملايين، التلت قداش مليون و300 لا ما يمكن. لا ما زال عند عامر ما زال كلام. ليش مالك لما ربي أعطاك أكثر في مالك؟ ليش ما تصرفش أولادك وبناتك لأنهم ثلاثة الأتلاف؟ والله ما هم نافعينك. والله لدن يتخاف من المحاكم يسبوه. ليش الآن حتى عند النهاية تخلي الشيطان يكيدك؟ الآن بالفعل أصحاب المال الشيطان ترى لهم زي ما ترى لجد الرسول عليه الصلاة والسلام. والله لو قالها بس في ودن رسول الله أظن فيه من يسبق الجنة كنش أبا بكر. ولكن لما الشيطان الإنس وشياطين الجن شياطين الإنس جالسين بحلاه وشيطان الجن يوسوس له ما استطاع يقولها. هكذا الآن كثير يملك كذا يملك كذا، لكن ما فيش مرة يلي ما ربك يدير وصية يدير صدقة جارية يدير كذا، لأن الإيجار هلبة حمود كدش مجرى تلتلاف هلبة تلتلاف للفقراء والمشاعر بكي هلبة نعم هلبة يكون يدخلوا عليه تلتلاف هلون لم ينفعوك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هذا من ضمن العزم والندم يكون هكذا. لذلك قال العلماء بهذا الحزن والأسى بهذه المشاعر يكون الإنسان فعلا عازم يعزم ويتوب إلى الله. هذا الاحتراق الداخلي هو أول التوبة، أن يشعر بالندم على ما فات، على ما فرط منه في جنب الله، على تضييعه لفرائض الله، على أكله لحقوق الناس، على يبدأ حاسب نفسه. هذا هو أول التوبة. لذلك قال العلماء الندم توبة، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، علما بأن الحج مش متكون من عرفة بس فقط، في ثلاثة أركان معه، لكن المهم عرفة.

كان كنت عندك عقل تسجلها في الكمبيوتر بتاعك، تبي ترن في الكمبيوتر بتاعك تخليك إلى أن تقف أمام افترق الطرق ليتوجهك للطريق المستقيم. لذلك المؤمن لابد أن يكون دائما وأبدا يأخذ الموعظة.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: الفحوصات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة، فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى، وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها، ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
3: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحق.

حسد. فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة: فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ.

0: إيه قبح الحسد والحاسدين. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك. مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه. هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
2: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
1: أبو طهر
2: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 3 أيام
1: ربع جيجا يعني
2: 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدروا اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبغى نشجع الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائده ودعايه للشركه. فقصه الجهاله انتفت يا سيد ابو طاهر.

0: ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت. لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: نصيحة في دقيقة. رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا. أقول لهم اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسفل أسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
2: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
7: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة.
8: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها إن يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، دعنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدى

0: تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
1: الشيخ النفاتي موسى.
0: علم الشريعة
2: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني ما نيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم

0: السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
2: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية اليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، وهو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم. يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
1: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة. أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأن هو اللي يسيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله لحنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله لحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو ثلاثة قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث
نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبوا لهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه.

0: أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في 7 أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه 3، ثم يضاف إليها 4 لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن 3 لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب 4 لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص، لبس القميص، واستحباب الائتزار، إلباس الميت إزارا، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالكي. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين و2 سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة نبي صلى الله عليه وسلم.
1: 90.9 FM

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفق عليهم، يعني
2: ما هذه تختلف شوي الصورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف، يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف أهل العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

0: والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات، صحبة فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. شيخنا مرحبتين.
1: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالسادة المستمعين.
0: شيخنا، أكملنا في الحلقة الماضية باب الحجب، ونبدأ اليوم بعون الله تعالى في مسألة خاصة من مسائل علم الميراث أطلق عليها الفقهاء أكثر من اسم، المسألة المشتركة أو المشركة. نبدو بمسمياتها شيخنا وصورتها، وننتقل بعدها لخلاف الفقهاء من عهد الصحابة إلى الفقهاء من بعدهم وتفصيل هذه المسألة. تفضلوا شيخ.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، كما ذكرنا أن في علم الميراث أو في كل في أغلب العلوم عادة هناك مسائل فيما نطلق عليها شواذ، فيما نطلق عليها مسائل خاصة، لكن مسائل يعني تخرج عن القاعدة ولها أحكام خاصة.
0: نعم.
1: وهذه المسائل يعني قد تكون حدثت أو وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة، كما سلف الذكر في مسألة الغروين تكلمنا عنها أو العمريتين، هذه تعتبر من المسائل الخاصة يعني التي لها أحكام خاصة. أيضا حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن مسألة من خواص علم الميراث اللي هي تسمى بالمسألة المشتركة أو المشتركة أو المشركة أو المشركة، لها أسماء كثيرة، أو اليمية أو الحجرية أو الحمارية، كل هذه الأسماء نذكر الأصل نتاعها. طبعا المشتركة والمشتركة والمشرك كلها من التشريك، لأن الأصل فيها هي أن يشترك الإخوة الأشقاء كما سنذكر مع الإخوة لأم في نصيبهم، يخش معهم شركاء في نصيبهم. واللي سماها باليمية أو الحجرية أو الحمارية سنذكر سبب هذه التسمية إن شاء الله من خلال سرد هذه المسألة وأحداثها. هذه المسألة لها صورة واحدة، صورتها تتحقق المسألة أن تموت امرأة، يعني أن يكون الميت هنا امرأة، لو كان الميت رجل لاختلف الحال، لكي يكون الورث المذكورون هم، هذه صورة المسألة، أن تخلف امرأة زوجا وأما وإخوة لأم، لما نقول إخوة لأم معناها من اثنين فصاعدا، وإخوة أشقاء ولو حتى واحد، يعني المسألة صورتها أن يكون فيها زوج وأم وإخوة لأم عدد من اثنين فأكثر، وأشقاء يعني أو شقيق حتى شقيق واحد. فهذه المسألة تنظر إليها الشيخ إبراهيم تجد أن الزوج هنا يرث النصف، والأم هنا ترث السدس لوجود جمع من الإخوة، والإخوة لأم لا يوجد حاجب لهم هنا، إذن يرثون الثلث. والأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء في القاعدة العامة أو في الظاهر نقول عاصب أو عصبة لم يفضل لهم شيء. لماذا؟ لأن المسألة انتهت، نصف للزوج وسدس للأم وثلث للإخوة لأم، هكذا انتهت المسألة خلاص. لو في تركة وقسمت بهذا الشكل لم يبقى منها شيء، فنقول الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء أنتم مش محجوبين ومش ممنوعين، لكن لكم عصبة لم يفضل لكم شيء. هذه المسألة وقعت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، ويقال أنها وقعت مرتين. فنذكر في البداية قصة، نذكر ما ذكر الإمام الرحبي رحمه الله، ثم نشرح إن شاء الله هذه الأبيات. يقول المصنف الرحبي رحمه الله تعالى فيما يخص هذه المسألة، يقول: وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة للأم حاز الثلثا وإخوة أيضا لأم وأبي، يعني أشقاء يعني، واستغرقوا المال بفرض النصب، يعني تم المال الأنصباء كل ورث خداه واكتفى، يعني انتهت التركة بالورثة أصحاب الفروض. فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، واقسم على الإخوة ثلث التركة، فهذه المسألة المشتركة. نشرح الأبيات. طبعا لما قال الشيخ وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة الأم حاز الثلث، أي هنا زوجا معناها الهالكة أو الميت امرأة،
0: نعم.
1: ماتت عن زوج وأم وإخوة لأم مجموعة، يبدأ هذه الشرط نتاعها لابد أن تكون صورتها هكذا، يعني لو الميت رجل والوارثة زوجة لن تكون مشتركة. لماذا؟ لأنه سيفضل للأشقاء شيء، لأن الزوجة حتأخذ ربع والأم السدس والإخوة لأم الثلث، وسيفضل ربع
0: للأشقاء.
1: للأشقاء أيضا لو الإخوة لأم مش جمع، لو الأخ لأم واحد سيأخذ السدس أيضا، والباقي السدس الآخر سيفضل للشقيق أو للأشقاء على حسب عددهم. لكن الغرض من هذه الصورة ألا يفضل للأشقاء شيء، ألا يفضل للأشقاء شيء. طبعا هذه المسألة كما قلنا وقعت في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه، ويقول الحكم هذا في الوقعة الثانية. فيروى أن هذه المسألة يعني جاءت لسيدنا عمر، جاء الورثة الإخوة الأشقاء في هذه المسألة، فلما سيدنا عمر يعني قال أن للزوج النصف وللأم السدس والإخوة لأم الثلث والإخوة الأشقاء، قال لهم لم يبقى لكم شيء. فكان أحد الإخوة الأشقاء متكلما فقال يا أمير المؤمنين هب أن أبانا، افترض يعني حجرا، وفي رواية حمارا، ومن هذه جت التسمية الحجرية أو اليمية أو الحمارية، حجرا ملقا في اليم، من هنا جت التسميات بهذه الألفاظ المذكورة في القصة المروية. هب أن أبانا حجرا ملقا في اليم، يعني لما أخذها بالعمية قول يا سيدي نحن الميراث اللي عن طريق بونا ما نبوش، ما نبوش أنساه بونا يسيك حول على جنب، أليست أو لم تكن أمنا واحدة؟ يعني تو هذوم الإخوة لأم، منين ورثوه؟ بسبب الأم،
0: وهي أمهم،
1: وهي أمنا، يعني الرحم اللي جابت هؤلاء جابتنا حتى ولدنا منها نحن أيضا. نحن إذا كان قصة من تعتبونا هذه، نحن الأشقاء من طرفين بتطلعنا حتى إحنا أبونا لا حول على جنبك. أيوة. شوف الباب إظهار الصورة توضيح. سيدنا عمر لما سمع هذا الكلام استأنس لكلامهم، استأنس لكلام بالعقل هيك مقبول.
0: أيوة.
1: هم أدلوا بالأم ونحن ندلوا بالأب والأم،
0: مشكلتهم الأب،
1: مشكلتنا في الأب. فاستحسن لرأيهم سيدنا عمر رضي الله عنه وقضى لهم، حاسبهم كأنهم إخوة الأم بس ما يخشوش أشقارة، قالوا تخشوا معاهم، حتى الإمام راح بيقول فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليم، يعني يخشوا الإخوة الأشقاء هنا مع الإخوة لأم وكأنهم كلهم إخوة لأم، يعني حتى لو الأشقاء فيهم ذكور وإناث ما يخشوش، والله يدعكوهم بعدين يقولهم والله إذا كنت حضروا أنثى لهم الجيش هذه، أدخلهم معهم واعتبرهم كلهم إخوة لأم. فهذا سيدنا، حتى سيدنا عمر يقال أنه لما أعجبه ذلك وشرك بينهم، فقيل له يعني جاءتك من فترة مسألة مثلها فقضيت فيها بأن الإخوة الأشقاء لم يبقى لهم شيء، قال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، هذا اجتهاد رضي الله عنه عن صحابة رسول الله أجمعين، فقال تلك على ما قضينا وهذا على وهذه على ما نقضي. طبعا اختلف الصحابة فيها من عهدهم يعني من وقتها، اختلف الصحابة أصلا فيها، مش مش مش لو كان متفقين عليها رأوا ما تكلمناش فيها، لكن في خلاف بين الصحابة حقيقة، وهذا الخلاف تولد عنا الآن حتى في المذاهب الفقهية، يعني في من أخذ كل مذهب أو كل إمام من الأئمة أخذ بما رأه، يعني فاختلاف الصحابة فيها رضي الله عنهم. ذهب سيدنا علي رضي الله عنه وعبد الله بن العباس وأبو موسى الأشعري وأبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهم، هؤلاء رأوا إيش؟ أنه ما فيش تشريك،
0: نعم،
1: على القاعدة إخوة أشقاء عصبة اللي يبقى لكم شيء، ما عندهم مش مشترك هذه. عندهم الزوج النصف والأم السدس والإخوة للأب للأم الأم الثلث والإخوة الأشقاء عصبة لم يبقى لهم شيء. هذه القاعدة. فهؤلاء أخذوا بهذا القول وعندهم العمل عندهم على ذلك، أنه لا تشريك ولا يأخذ الأشقاء شيئا من التركة، كما هو الأصل القياس، يعني هكذا القاعدة. والقاعدة هذه القياس لأنها زي ما قلنا لأنهم هم عصبة، وذكرنا أكثر مرة أن العاصب قد يأخذ كل المال وقد يأخذ جزء من المال قليل أو كثير وقد لا يأخذ شيئا كما هنا. أما من الصحابة من رأى بتشريكهم أولهم زيد بن ثابت رضي الله عنه الفرضي المعروف، ذهب زيد بن ثابت وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين، ذهبوا إلى سيدنا عمر طبعا باعتباره
0: قضى بها.
1: فهؤلاء رأوا بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في الثلث ويقتسمون الثلث بينهم بالسوية. وعلى ذلك انبنى الخلاف بإيش؟ ويروى أيضا القول الأول اللي قلنا أن بعدم التشريك اللي هو قول سيدنا علي رضي الله عنه وابن عباس ومن معهما الذي ذكرناهما وموسى الأشعري وأبي وابن مسعود وغيرهم، أخذ بقول من لا يرى بالتشريك الإمام أبو حنيفة.
2: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رضي الله عنه، والشعبي وابن أبي ليلى والإمام أحمد بن حنبل، وهو قول للشافعي، يعني المذهب الشافعي فيه قولين، الشافعي نفسه عنده قولين، قول بعدم التشريك وقول بيش
2: بالتشريك.
1: بالتشريك يبدأ الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد والشافعي يروا بعدم التشريك، علي وقول ذكرناه، قول ابن عباس والإمام علي رضي الله عنه وابن مسعود وغيره. أما القول الثاني اللي وقول سيدنا عمر قضى به، وقول زيد بن ثابت رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، أخذ بقولهم شريح وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين والثوري ومالك، وهو المشهور من قول الشافعي. مش قلنا الشافعي عنده قولين، لكن المشهور عنده والأكثر على أنه وافق فيه مذهب الإمام مالك. وكأن تقول الأحناف والحنابلة يروا بعدم التشريك، والمالكية والشافعية يرون بالتشريك، اللي هو هذا الخلاف بين الصحابة نتج عنه خلاف في المذاهب، كل اجتهادات. علينا أن ننبه أن الصورة المشتركة أو المشتركة أو اليمية يعني لا تتغير إذا تغير الورثة، إلا في حالة واحدة بس، لو استبدلت الأم بجدة فقط، هذه لا تتغير. لماذا؟ لأن نصيب الأم السدس والجدة السدس. أما لو أدخلت أي وارث آخر أو غيرت في عدد الورثة حتتغير. نعطي أمثلة. كما ذكرنا، قلنا لو اعتبرنا الزوج زوجة لصار هناك فضلة للإخوة الأشقاء. أيضا لو قلنا أن الإخوة لأم ليسوا عددا إنما أخ لأم واحد، لفضل السدس الباقي للإخوة الأشقاء. أيضا في صورة أخرى نقولها ونأكد عليها، أن هذه المسألة لابد أن يكون الإخوة أشقاء. يجيني واحد يقول لي في العادة وفي الغالب ديما الإخوة الأشقاء يحل محلهم الإخوة لأب، نقول له لا في هذه. ليش؟ لأن لو كانوا إخوة لأب لما لديهم حجة يحتجون بها على أمير المؤمنين، أليست أمنا واحد؟ الحجة أن الأم. لكن لو كانوا إخوة لأب لما اشتركوا في الأم ولما استحقوا هذا التشريك. إذن لابد أن تكون الورثة، يعني هذه صورتها، تكون ميتة مرأة ويكون زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، يعني واحدا أو أكثر، ما هي مش الأشقاء، المهم عدد الإخوة لأم أن يكونون أن يكونوا جماعة، يعني أكثر من واحد. أما الإخوة الأشقاء فلا بأس، يعني واحد أو اثنين أو ثلاثة. أيضا الشرط الآخر أن يكون الإخوة الأشقاء ذكورا أو ذكورا وإناثا، مش يكون حكمهم العصبة. لو كان الأشقاء إناثا اختلفت المسألة كلها. لماذا؟ لأن لو كانت أخت شقيقة معهم أو أختين شقيقتين ما همش عصيبات. هي العلة فيش؟ ما الذي منع الإخوة الأشقاء من الميراث في الصورة؟ أنهم صاروا عصبة، وعصبة لم يفضل لهم شيء. أما لو كانوا إخوة أخوات شقيقات أو أخت شقيقة واحدة لتحولوا إلى أصحاب فروض. هنا تخيل لو أن بدأ الأشقاء مع هؤلاء في أخت شقيقة
2: صاحبة فرض،
1: حتكون صاحبة فرض،
2: حتأخذ
1: النصف. وحنجو إن شاء الله في باب العول، وسنعول المسألة لأجلها. لأن المسألة تعول لأجل صاحب الفرض ولا تعول لأجل العاصب. لماذا؟ لأن صاحب الفرض نصيبه مقدر محدد، أما العاصب فليس له نصيب محدد. كما قلنا دائما، قد يأخذ كثيرا وقد يأخذ قليلا وقد لا يأخذ شيئا. أما صاحب الفرض إذا وجد في مسألة، ديما نكرر فيها شيخ إبراهيم، إذا وجد صاحب الفرض في مسألة ولم يكن ممنوعا أو محجوبا فلا بد أن يرث. ما تقوليش والله المسألة تمت مثلا، كيف اللي توا تقول لي والله زوج خذ النص وأم خذت السدس وإخوة لأم خذوا الثلث، الأخت الشقيقة هنا خلاص تمت، ديما نقولوا فيها تقول لك صاحبة فرض، تقول لك باي تعال يا عم الشيخ ليش بديت باللي فوق، ابدا بيني الاولى
2: من النصف،
1: ايه نحي الزوج، هي بدل ما تنحي لي صاحبة النص نحي الزوج،
2: كلهم اصحاب،
1: فهنا كلهم اصحاب فروض. فهنا جاء باب العول ذكرناه اكثر مره، وان شاء الله مازلنا ما وصلناش فيه ولكن سنصل اليه باذن الله تعالى ونعرف شو معنى العول. فهنا يعني صورة المسألة لابد أن تكون بهذه الصورة. قلنا وارث واحد إذا تغير لا يؤثر، اللي هو استبدال الأم
2: بجد
1: لأن كلاهما أصحاب أو صاحب سدس، لا صاحب سدس يعني السدس، أي هو السدس أيوة. وأيضا لو مسألة ما فيهاش أم أيضا ما هيش مشتركة، لماذا؟ لأن السدس الذي كانت تستحقه الأم سيأخذه الإخوة الأشقاء. يبدأ الشروط كما قلنا أن يكون الصورة المسألة هكذا، أن يكون الإخوة الأشقاء ذكورا أو ذكورا وإناثا، أن يكون الإخوة لأم جماعة مجتمعين، لأن لو واحد منهم بس يعني لو اختل شرط من شروط المسألة معاش تقعد فيش معاش تقعد مشتركة، إنما تنتقل إلى صورة أخرى. يعني مثلا الإخوة الأشقاء كما قلنا إناث، حتبقى مسألة عائلة، أو تغير أحد الورثة الآخرين بحيث أن أخذ نصيب أقل، ففي هذه الحالة يفضل الشيء، والذي يفضل الإخوة الأشقاء ولو كان أقل من إخوة الأم، شيخ بري مش شرط يتساوى معه، ولو مقدار بسيط. يعني مثلا تو تقول إخوة الأم خدوا ثلث، والإخوة الأشقاء مثلا ما فيش أم بياخدوا سدس، أو الأخ لأم واحد بروحه بطولة حياخد سدس، والإخوة الأشقاء على عددهم سيأخذون سدس. يقول لي كيف هذا بروح أخذ سدس، هذا صاحب فرض خلاص، ده بنا فضلهم شيء قليل أو كثير لا يستحقون معه أن يشتركوا مع الإخوة لأم. أيضا لما ندخلوهم مع الإخوة لأم، وهذه معلومة مهمة، معاش ننظر إليهم كأنهم إخوة أشقاء، ننظر إليهم كأنهم إخوة لأم كله. هم شن قالهم هم لما أخذ جابوا حجتهم أمهم، يبدأ شن بتعاملهم أنت، بتعاملهم إخوة لأم. إذن لا فرق بين الذكر والأنثى. يعني لو في إخوة لأم أو مثلا إخوة لأم أختين لأم، ما يجيش الشقيق اللي معاهم لما نشركوه معاهم يقولهم الله تعالوا أنتم إخوات وأنا ذكر، هاي نقسم الذكر متحضر الأنثى، يقول لا افتح لك ربي لا ما يصيرش من الكلام هذا، أنت أصلا كنت محجوب، أسف كنت عاصب، لم يفضل لك شيء. فلما شركناك معنا تبي تأخذ أكثر منا، لا لما أدخلناك معنا كذكر مساو لنا. مثل أحوال الجد نجوها إن شاء الله، لما يخش الجد مع الإخوة إن كانوا إخوة أشقاء يعامل كأنه أخ شقيق ذكر معهم، وإن كانوا إخوة لأب يعامل معاملة أخ لأب ذكر معهم. ففي هذه الحالة لابد أن نراعي هذه الشروط أو هذه الصورة التي تتحقق بها المسألة التي تسمى بالمشتركة أو المشتركة كما قلنا، أو المشركة أو الحجرية أو اليمية أو الحمارية. والله تعالى أعلم. هذه المسألة وهي كما قلنا في يعني علم الميراث فيه مسائل كثيرة، في من يسميها بالشواذ، وفي من يسميها مسائل خاصة، وفي من يعني كما يقول كل قاعدة شواذ، يعني خرجت هذه المسائل عن القاعدة العامة في علم الفرائض من ضمن هذه، كما خرجت العمريتين أو الغروين سابقا، خرجت عن القاعدة، أيضا خرجت هذه عن القاعدة. ليش؟ يعني قياسها قياسا يعني يقبله العقل، والحجة التي يعني ورث بها الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم قبلها أمير المؤمنين وقبلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
2: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا على هذا التفصيل. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: 90.9 FM.
4: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
5: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل مع دلش هذيك قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذيك الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما خافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي سجلها باسم زوجته واللي سجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي أودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماش يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحبه رد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأن قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل العقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة. إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نقول أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى، عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
4: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده نعم.
5: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. أي والله. يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية، شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
4: يتصالحوا
5: يحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
6: الشيخ قال في صلاة العيد الأضحى الماضية، تشأل الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
7: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. نعم. من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيا، فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
6: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
7: نعم
6: نعم بارك الله فيك.
8: السؤال الأول للأخ أبو بكر، قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة، قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك، هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه. فإيش الحكمة في الحالة هذه؟
9: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاه مثلا قال له هذه الثالثة، ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه إذا كان هو واضح إنه هو شخص يتقن صلاته، يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منه كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
4: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
5: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راهو مثل ما هو موجود في الذكور راهو موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد فيبدو البنات إنه يقول أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راهو، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطاها، لأن عندها خوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها ما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وهو بنقسمه، قالوا خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
4: ضاع نعم،
5: لا في صورة
4: في الأولى لما صارش
5: ما ضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
4: كل حد عارف يعني
5: أيوة يقولهم وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غار على الوارث، هو ضاع حتى على
4: الفقير
5: لأن تقولي ضايع عليه كيف يزكيه،
4: ما يعرفش أصلا كم عنده
5: هو. ما يعرفش كم عنده وفي نفس الوقت هذا المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسل عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بيزكي لعام واحد، يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لخطورة المسألة، فعليهم من بناتهم يبادروا ولا باس، وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بأدب مش عيب تقيض، مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الإنسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك ومتادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه حني تنزل لكم الحوش وعلي كذا، بالله تراها تي الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها مرأة صالحة ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعي خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه ويثني عليها كانها ماهيش يعني غاصبه ما دام ما كلمهاش قبل.
4: نعم
5: فلعلها يعني تستجيب ان شاء الله.
4: ان شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
6: نرجع للأسئلة الوارده، تقول في سؤالها انا مطلقه وهي ببيت اهلها فهل يجوز لها الخروج من البيت، يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي ام باء، كذا هي تسأل عن المعتدة يعني
10: المعتدة
6: منطلق.
10: الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستدان، السؤال الاستدان هو الاستئذان، يعني إذا كان الطلاق رجعي فلازالت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين على حسب متعارف عليه والله أعلم، والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء ضرورة طبعا حتى هي لا تستدعي مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا ليس لا يتطلب إذن.
4: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023 وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
5: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فاحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي قسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزل كذا يقولهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا، فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راه هوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7 يقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأني راه السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلولها الزايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
6: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي، قال الشيخ تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم
7: هذا بيع، هذا بيع جائز نوع من البيوع.
6: نعم.
7: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
6: نعم.
7: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
11: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعنده ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي ياخذ في اجره ما عندهش اجر، اذا اخلص لله في عمله لا عنده اجر، وهو يستحق الاجره لانه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو ياخذ في الاجره مش لاجل نظافه المسجد وانما لاجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى واجر من قام المسجد و يعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
8: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
9: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح، لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام لأن عندنا متبرجات، سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش، ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش وكل بلاد فيها اللي متبرجة وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون، فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل، تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات أن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين، هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار. مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأنهم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه والله الحقيقة لهل ببكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
8: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله.
9: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
8: نعم تكلمت على شيخنا.
9: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
8: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
9: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
8: بارك الله فيك شيخنا.
6: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش الحكم؟
12: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا الوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لما تصحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
6: بارك الله فيك شيخ. الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا انه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني ب 100 دينار يعني يكون كاسب رصيد 100 دينار ويعرض عليه انه يشريه منهم ب 70 او ب 80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
10: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال، اذا قلنا انه مال قبل هذا، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجه والله الحقيقه اذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العمله او غير نفس العمله كويس، واعتقد هي نقاط هي ماهوش حقيقه، ما هو زي ما قلت لك هي طريقه كسب النقاط هذه عباره عن نقاط والله اعلم هيك وتتحول لرصيد.
6: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
10: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
6: كل نقاط ما تلعب تحول
10: نقاط لرصيد تقريبا هكذا والله أعلم. هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت الشيخ
6: أكيد،
10: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبالك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعب، لعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليه. وإن كما قلت هو أن الألعاب من لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب، لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعني تروحني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
6: أو سلعة
10: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار، إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها، لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار، هبالك أنت بالمسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني، فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده يعني وأهله يعني يقضي وقته في الألعاب، وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي النقطة حتى ما من مرت علينا يعني وفات علينا، طريقة الكسب هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في نساء يعني زي ما قلت فيه في بعض الصور فيها نساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيه والله أعلم حقيقة يعني.
6: يألف المنكر يعني.
10: يألف المنكر وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
6: تفيد
10: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعليه لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين يعني حتى الصوابع الآن يشلون في يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي مترتب عليه، ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل يعني. فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
8: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
9: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا قدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضى خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية.

0: هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجس النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة. وتتوضأ وتبطل الوضوء، وتبطل إذا كانت قليلة، وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة، بعد ساعة، بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى غسل إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة، كل يوم مرة، كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة، كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجة ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولو له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولو له معفو عنها، لا، راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
3: نعم، لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاه تصلي ليلي يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو انت من محابيش الامام، فان اتم الامام فتتم معه. وعكس الصورة لو الامام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض انت الحاضر وتتم صلاتك.
2: نعم، بارك الله فيك شيخ.
4: انتم تستمعون الى اذاعة دار الافتاء الليبية.
5: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
3: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبلات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبلات. قالوا السبلات جمع سبرة بإسكان الباء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
5: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
6: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعي ومتابعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم فقه الطهارة والصلاة، الذي نستضيف فيه بشكل دائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان، الأستاذ بالجامعات الليبية وعضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية. فباسمكم جميعا مستمعينا نرحب بفضيلة الشيخ، حياكم الله شيخنا الكريم، مرحبا بكم.
1: مرحبا بكم شيخ خالد، حياكم الله، حيا الله المستمعين الكرام.
0: حياكم الله شيخنا الكريم. شيخنا، موضوع هذه الحلقة ينحصر ويتمحور حول مسألة كيفية التطهير من النجاسة، بعد أن تكلمنا عن الطاهر والنجس وعن أقسام المياه وعن مسألة ما يعفى عنه من النجاسات. اليوم شيخنا نتكلم بمعيتكم عن مسألة التطهير من النجاسة وكيف يتم التطهير بها، التطهير منها.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، وانشر علينا رحمتك يا رب العالمين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. ما يتعلق بموضوع التطهير من النجاسة، فالنجاسة التي تكون في محمول المصلي من بدن أو ثوب، أو تكون فيما يستعمله المكلف من إناء ونحوه، فهي إما أن تكون متحققة على وجه اليقين، وإما أن تكون على غلبة الظن، وإما أن تكون على نحو مشكوك فيه، أي في إصابتها للبدن والثوب ونحوهما. فالتطهير هنا، أي في حالة التحقق وغلبة الظن، يكون بإزالة عين النجاسة وأثرها بالماء الطهور المطلق، وهو الماء الذي ذكرناه في أقسام المياه. ونحن قد علمنا أن الماء الطهور المطلق هو الطهور في نفسه المطهر لغيره، بخلاف الطاهر، فهو لا يطهر غيره، كالمختلط بطاهر نحو عطر وزهر وصابون ونحوها. وهنا لا يفرق عامة الناس بين كلمتي طهور وطاهر، فكثير من الناس يعتقد أن العبادات تصح بالماء الطاهر، ونحن هنا قد فرقنا بين الطهور وبين الطاهر الطهور يطهر غيره، الطاهر لا يطهر غيره. طيب كيف تتم إزالة عين النجاسة بماء مطلق، أو نقول كيف يتحقق لنا أو نعلم أن النجاسة قد أزيلت أو ذهبت؟ قال علماؤنا تعرف بانفصال الغسالة نقية غير متغيرة، بمعنى لما نبقوا حنين صبوا في المية على النجاسة، المية اللي بتطلع من الثوب ولا تطلع من البدن يبقى لونها وإلا طعمها وإلا رائحتها لا تزال مصاحبة للغسالة. يعني نضرب لك مثال واضح، رجل غلبه الغائط وأصاب ثوبه، الآن هذا الثوب مصاب بالغائط واضح عليه الغائط، هذا الثوب مصاب بالنجاسة ولا يصح أن يصلي الإنسان فيه، فشو بيعمل له؟ يبي يغسله. بعض الناس هنا يغلطوا في هذه القصة، يجيب المية مخلطة بالصابون طول، يجيب المية مخلطة بالصابون ويصبها على الثوب وتمشي النجاسة ومعاش يبقى من أثرها شيء، لكن في الحقيقة الماء هذا اللي استعملته طهور ولا طاهر؟
0: طاهر.
1: ما دام هو طاهر معناها راهي
0: لا يرفع حكم
1: ما قاعد النجاسة، معناه الثوب راهو ما زالتش النجاسة فيه بالماء الطهور. ولهذا الجماعة اللي يديروا في الغسالة شنو نقولوا لهم احنا ديما، وخاصة لما يبدو فيها من الصغار وثيابهم وغيرها، ونقولوا لهم خلوها الماكينة تصب الماء المطلق، ما تديروش صابون طول، خلوها تاخد شوية وقت تدور على الحوايج بما يغلب على الظن أن لو كان في نجاسة وزيلت، وخاصة هذه في المكاين هذه الحديثة يا شيخ خالد والتوماتيك هذه رأي ما ندون دورة واحدة تمشي النجاسة، بعدين نحط الصابون. ليش؟ لأن هذا الماء المختلط بالصابون راهو هو طاهر غير مطهر. واحد يقول لي با يا شيخ ما لا في طريقة تانية، لو احنا ناخذ التوب هذا نديره له الصابون وبعتالي نصب عليه المية، بعتالي نصب عليه المية اللي مش مختلطة، نقولك ها هنا في فرق، يبقى هنا لما احنا غسلنا هذا درنا الصابون على الثوب وبعتالي قعدنا نصبه في المية والمية مش مخلطة بالصابون، المية ماء مطلق، أذهبت الصابون وأذهبت النجاسة، يبقى هنا هذه مزيلة للنجاسة. زي في الغسل، في اللي يقولك أنا مثلا نجي ندير نطلي روحي بالصابون وبعتالي ننوي رفع الجنابة والمية تصب علي ويمشي الصابون، ما نبيش نصرف هالمية، نقولوا له هذه يحطي مهم الماء اللي يصب عليك ما هوش مختلط بالصابون، فهنا يجب التفريق. طيب قلنا
0: طيب شيخنا لو لو حصل العكس مثلا، يعني شخص اذهب عين النجاسه مش حكمها، اذهبها وبالماء والصابون مختلط، ثم بعد ذلك جاء بالمية بمفردها.
1: أي طيب.
0: حتى هي صورة جائزة.
1: صورة جائزة.
0: ترفع حكم الخبث.
1: نعم. نعم. نعم. ولا تحتاج إلى نية.
0: إزالة النجاسة.
1: هذه لازم ننبه عليها. خلاف طبعاً لبعض أهل العلم. هل إزالة النجاسة تحتاج إلى نية؟ لو واحد توبة أصابته نجاسة وصبت عليه المطر ومشت النجاسة والمطر ما مطلق ما يحتاج إلى نية. أنا كويس. زالت بالمطر، زالت بالنهر، زالت بأي ماء مطلق، ما فيش شيء إشكال. والغريب إن البعض راهو يظن إن البحر ما هوش مطهر لغيره، بأن في ملح يقول لك أو
0: متغير الطعم متغير يقول لك.
1: يقولوا لا لا، هذا بالذات سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميثته. إذن تنفصل هذه الغسالة نقية غير متغيرة بطعم أو ريح أو لون. وهذا ليه علاقة، أحيانا النجاسة تكون هلبة وأحيانا تكون نجاسة
0: قليلة
1: قليلة، وهذا ليه تأثير في الغسالة.
0: طيب شيخنا، سؤال يعني قد يخطر في ذهن البعض: ما إذا أزال النجاسة بالماء المطلق والغسالة يعني خرجت ونزلت نقية يعني غير متغيرة، لكن الثوب مازال ملطخ يعني فيه أثر للنجاسة،
1: أي.
0: هل في هذه الحالة يكون قد تطهر والله ما دام الأثر باقيا مع أن الغسالة تنزل نقية؟
1: هذا لا يضر.
0: أي.
1: هذا الصبغ لا يضر، سنأتي عليه بعد قليل.
0: نعم شيخ.
1: فمعرفة عدم التغير بالذات في الطعم تو الريحة مقبول، واحد يشم الريحة وإلا اللون، لكن الطعم واحد يقول شم بندوق النجاسة مثلا دم، هذا كله مستقدر ولا غايط. لا، نقوله اللي يغلب على ظنك أن معاش فيه بنة النجاسة فصلة، هذا هو يعني
0: فصلة نقية.
1: فإذا انفصلت الغسالة متغيرة سواء في طعمها أو في لونها أو في ريحها قاعد غالب عليها النجاسة، فهذا الثوب لا يزال
0: نجسا.
1: إذا الأمر هو متعلق في المية اللي الغسالة اللي تطلع من الثوب.
0: نعم.
1: ما أنت لما تبدأ تغسل فيه تبدأ تشبح في المية اللي تطلع
0: بتنزل منها.
1: أيوة. فبقاء وصف من الأوصاف اللي هو سواء الطعم وإلا الريح وإلا اللون، هذا دليل على
0: بقاء النجاسة.
1: بقاء النجاسة. أما إذا تعسر زوال هذا التغير مثلا كالثوب، يصاب بالنجاسة فتصبغ فيه صبغا، مع ان انت لما تغسل فيه تنزل المية نقية، لكن اللون تعسر انصبغ. علاش انصبغ؟ تو انت النجاسة لما تزيلها طول ما ينصبغش الثوب، لكن لما تعطل النجاسة لما يقعد الثوب مثلا يوم ولا يومين وعليه النجاسة، فهذا يؤدي الى شنو؟ إلى يبس هذه النجاسة، تيبس على التوب، ويبس النجاسة على التوب تسبب في تعسر زوال لونه. فهنا يكتفى بغلبة الظن في إزالة النجاسة بذهاب ريحها وطعمها. فبسبب هذا الصبغ يصير تعسر في إزالة، وهذا في الغائط أكثر. تو مثلا في المذي، في المني، في ما
0: لا يبقى له أثر،
1: لا يبقى له أثر،
0: أو في الدم كذلك.
1: إيه إيه، وفي الغائط وفي الدم، وخاصة دم يعسر فيه الدم بيجينا حديث توا.
0: نعم.
1: جاء في حديث خولة بنت يسار رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ يعني لما يجي الحيض يصيب الثوب متاعي والثوب أنا ما عنديش إلا ثوب واحد. وهذا فيه يعني على تقشف الصحابة وزهدهم في هذه الدنيا، فتجد الواحد منهم إنما يملكش إلا ثوب واحد، مرات يولي حتى والي زي والي عمر في في, في لما مشى لإحدى يعني الولايات قالوا له الوالي ما يطلع الناس إلا يومين ولا كذا، فلما عمر سأله قال له أنا عنديش إلا ثوب واحد النهار اللي نغسله نقعد هيك ما نقدرش نطلع، وهو والي راه والي معناها رئيس مدينة نقوله إحنا والي مش حاجة سهلة، ولكن كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى ويخشون الله ويتقون الله، فقال ما عنداش إلا. وذاك الوالي اللي بعث عمر حتى هو قال لهم يا جماعة أنا هادي وجيتكم بالراحلة هذه يوم نعزل كان لقيته عندي أكثر من هالراحلة معناها خنت الأمانة، كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى. وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ فقال عليه الصلاة والسلام إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت رضي الله عنها فإن لم يخرج الدم، بمعنى أنني غسلت غسلت غسلت ولكن الأثر متاعها قاعد باقي، يعني ما منضافش انضافة تامة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره، بمعنى أن الأمر فيه تعسر في إزالة اللون. وأيضا جاء في حديث آخر حديث معاذة قالت سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت تغسله فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة، أي بمعنى يظهر لكن يستقبح لونه فتزيله بمزيل آخر. طيب هل يلزم عصر مغسول؟ هل يلزم عرك باليد يعني نكدوه نشد التوب يعني نقعد نكدو فيه بيدينا، ولا يكفي فيه صب الماء؟ قالوا إن كانت النجاسة رطبة كبول أو مذي وتزول بمجرد صب الماء عليها فهذه ما يستوجبش الأمر إنك تعرك التوب ولا تكده، ما دام بمجرد إنك تصب عليه الماء تذهب النجاسة. لكن لو كانت النجاسة لا تزول إلا بالعرك فإنه يصير واجبا كالغائط أو الدم مثلا. هذا ما ذكرناه في النجاسة المتحققة أو النجاسة الغالبة على الظن. فإن كانت النجاسة مشكوك فيها بحيث لم تكن متيقنة أو غالبة على الظن، بمعنى أن إصابتها للمحل كانت مشكوكة، فهنا يجب الغسل بالماء على نحو ما سبق في النجاسة المتيقنة، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء عند القيام من النوم، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والحديث هذا في البخاري. شو معنى أين باتت يده؟ إنسان نايم ما يدري على روحه، ممكن مس نجاسة من جهة القبول، ممكن مس نجاسة من جهة الدبر، ما يدري عليه حاله أن في أصابت، ما يدري أين وضع يده في نومه. فلهذا اللي يجيب يتوضى زمان كان يتوضى يعني في الغالب بالإناء يعني، فيقول لا، أن ما تحطش يديك في الإناء،
0: لا تغمسهما،
1: أيوة لا تغمس يداك في الإناء، وإنما تصب الماء في البداية على يديك. وهو وضح العلة صلى الله عليه وسلم بما ذكر، فيصب على يديه ثم يأخذ في المضمضة وغيره بيده. طيب، إن كانت النجاسة المشكوك فيها يعني في الثوب أو النعل أو المكان كالحصير مثلا بيصلي عليه، ولا المصلية اللي بيصلي عليها، فالواجب هنا هو الرش والنضح بالماء. كيف يعني النضح والرش؟ بمعنى أن يأخذ غرفة من الماء بيده وينثرها على المحل المشكوك في نجاسته. هذا على مذهب علمائنا، وإلا فإن الجمهور من الأحناف والشافعية والحنابلة ذهبوا إلى أن النجاسة المشكوك فيها سواء كانت في البدن أو في الثوب لا يجب فيها شيء، لا غسل ولا نضح، باعتبار أن الأصل هو الطهارة، وعلى القاعدة الكبرى المعروفة وهي من القواعد الخمس: اليقين لا يزول بالشك. وهذا القول هو أرفق بمن أصابهم الوسواس، وسواس الطهارة، وهذا يصيب كثيرا من الناس، فهذا يقعد الساعات الطوال في الغسل. والله من أسبوعين سألني شاب قال لي إنه نص ساعة استنجى، نص الساعة استنجى، فاتح المية ويستنجى نص الساعة، أمر يعني صعب التصور. وفي اللي يقول لك نقعد ساعتين وانا نغسل المية تصب، وهو قاعد في، وهو راه تو هذا مسكين راه هو من دقيقتين لولات راه تم وصله، لكن بسبب هذا الوسواس الملازم لي، اللي ديما احنا نقوله ان علاجه هو عدم الانتباه اليه وعدم الالتفات اليه. ومن كان عنده شيء من الوساوس يا اما ياخذ بقول ان ازالة النجاسة ماهوش واجب، وإلا يأخذ بهذا القول أنها لا يجب فيها لا غسل ولا نضح. جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه، ماذا يقول أنس؟ يقول أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، عزمة الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يردش من يعزمه، وخاصة أهمال الفقراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفقراء ويحب ويشهد جنائزهم ويعني يقبل دعواه، مش متعزمة متعزمات عليه حاجة كبيرة، هي هذا مسكينة متعزمة عليه شيء قليل، ولكنها تتبرك بقدومه وبمجيئه وبأثاره صلى الله عليه وسلم، فأكل من الطعام عليه الصلاة والسلام اللي عدته مليكة، هذه جدة أنس ابن مالك رضي الله عنهما، عن أنس وعن جدته. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما بشبي عارفها شنتبي هو العجوز، النبي صلى الله عليه وسلم عارف، النبي صلى الله عليه وسلم عارفها ماذا تريد، فقال لها قوموا فلأصلي لكم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، من طول ما يمشوا عليه ويعفسوا عليه ويأكلوا عليه ويشربوا عليه، هم فقراء مساكين، طيب ما عاش فيه حصائر يا شيخ خالد، زمان نعرفوهم احنا الحصائر لحقنا عليهم، الحصائر زمان مساج كلهم فيه محصائر، والحصائر لحقنا عليهم فعلا، كيف الحصيرة تقدم وكيف يتندي وكيف يصيبها، زمان ننشروا فيهم احنا في جوامع النحوم، ننشروا في الشمس باش ما يطللوش ويسود من كثرة الاستعمال، ما الآن ما عاش فيه يعني قل، يعني حصائر نحكيك الحصائر اللي قدموا الصفر، مش هما حصائر البلاستيك، الحصائر الحقانيات. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم. واحد يقول بايت شنو هو اسود، يعني يبي كان اسود معناه تنجس، لا معناه مشكوكة في نجاسة هنا، هو هذا علاش، هذا علاش انه هو جعل من، وإلا القدم هذا ما يضرش اللي يصلى عليه المكان، لكن هو خائف إنه شنو ما عندهمش إلا هو وممكن تكون عليه نجاسة شك يعني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، صلى بهم ركعتين ثم انصرف. وهناك أيضا حديث آخر في المرأة التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه، بمعنى أنه مصاب بدم الحيض بالنجاسة، فقال عليه الصلاة والسلام تنظر، فإن رأت فيه دما فلتقرصه بشيء من ماء. وإحنا كنا قد نقلنا في الأعيان الطاهرة على النجاسة أن الإجماع انعقد على نجاسة الدم. قال عليه الصلاة والسلام فلتقرضه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى، اللي هو المكان المشكوك فيه، هي شاكة فيه إن أصابات نجاسة، ولتصلي فيه. ولهذا الآن كثير من النساء ومن الرجال يظنوا أن الثوب إذا أصاب نجاسة، مثلا ثوب جامع فيه أو ثوب استحلم فيه أو أصابات النجاسة يعتقدوا أنه يجب غسل الثوب كله، يأخذ الثوب كله مع بعضه يغسله. لا، هو راه الواجب إزالة الأذى فقط، مكان النجاسة اللي متيقن وغالب عليه بيغسله، واللي مشكوك فيه بينضحه.
0: نضحه والرش.
1: الرش.
0: الرش
1: أيوة. لهذا أحيانا بعض الناس يا شيخ خالد، وخاصة أن الناس اللي مريضة بالسكر إن شاء الله ربي يشفي الجميع، ما عندهاش لما يجي الحمام ما عندهاش وقت إنه باش بينحي وباش بيجلسوا، لأنه خلاص مسكين ما يتحملش، يبدأ مزرور احنا نقول بعميتنا، فيضطر إنه هو يعني يبول واقفا ويتحرص إنه ما يصيبش الأذى، فيبول. لكن شي يصير له
0: الرذاذ والرشاش،
1: يقعد يشك يقول زعمك بكش وصل بكش تنقل، هني الآن أصبح مشكوك. فهذا شن الحل لي إنه هو
0: ينضح.
1: وكان بيقلد الرأي الثاني، لا يلزمه لا نضح لا لا غيره. وأحيانا تضطر حتى لذلك، خاصة نراه في حماماتنا العامة أو الحمامات اللي في المساجد، اللي في مساجد ما فيش من ينظف ومن يعتني، راو للأسف في أحيانا أنت تبي تخش تقضي الحاجة تقعد راو تنظف وتسيق باش تقدر تقضي حاجتك. هذا إنسان ما عندهاش استطاعة لهذا، اللي يبدأ مزروره ما عندهاش القدرة على هذا. في اللي تقعد أنت قبل ما تقضي الحاجة تبي تعبي مية وتبي تصب وتنظف هنا وتنظف هنا. ولهذا أنا ننصح اللي هم الناس حتى من باب التطوع، هو اللي يقدر يجي ينظف الحمامات ولا يجيبوا عامل ويعطوه أجرة، هادو ما يلجون مصلين وغيره باش ينظف، حتى يكون في حتى من ناحية الصحية، مش حتى من ناحية النجاسة بس، حتى من ناحية هذه أماكن يعني يجب أن تكون فيها نظافة. ولا ما تقول ليش الأمر صعب، بالعكس لما تكون في حد واقف ويعتني وينظف، وحتى بالمقابل الأمر يعني ما هوش صعب. يعني احنا سافرنا إلى بلدان وفيها ازدحام، ولكن تجد الأماكن حتى بالفلوس، يعني مثلا أضرب لك مثلا بلد زي تركيا، بلد كبير وبلد سياحي ومن شتى دول العالم يجوه، ولكن المساجد والأماكن العامة تلقى فيها سبحان الله نظافة الحمامات بشكل غريب. مرات تدفع ليرة أنت تخش، لكن تخش وأنت تقول يعني حمام حوشك، وهذيك النظافة وهذيك الرائحة الطيبة، وهذا أمر صراحة فيه راه حتى ثقافة الناس، ثقافة الناس، أن الناس تتقف تتعود على هذا الأمر، فالأمر هذا يكون يعني مهم. أيضا عندنا حديث آخر، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول عليه رضوان الله: في الجنابة تصيب الثوب، إن رأيت أثره فاغسله، وإن خفي عليك ولم تدري أين هو فاغسل الثوب كله، وإن شككت فلم تدري أصاب الثوب أم لا فانضحته. وأنت تقول يا شيخ قلت لنا أغسل مكان الأذى بس، ما هنا في فرق، في فرق بين الشك وفي فرق بين التيقن. هذا اللي قال لا أغسل كله هو متيقن، بعكس اللي هو مشكوك. ما احنا من الأول قلنا يا إما يكون متيقن يا إما يكون غالب يا إما يكون
0: شك.
1: أيوة.
0: نعم.
1: وإن شككت فلم تدري أصاب الثوب أم لا فانضحه بالماء نضحا. والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم. نستأذنكم في الخروج إلى فاصل، مستمعينا فاصل قصير، ونستكمل بعده ما تبقى من حلقة اليوم.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السلام عليكم شيخ، هل أؤجر إذا توضأت في البرد بالماء البارد؟
1: نعم، وجاء في الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء في السبرات، هو مما ترفع به درجات المسلم يوم القيامة، إسباغ الوضوء في السبرات. قالوا السبرات جمع سبرة سبرة بإسكان باء، هي الغداء الباردة، الغداء وقت الغداء يكون فيها برودة.
3: هل تساءلت يوما عن كيفية أداء وضوئك بشكل صحيح؟ أو كيف يمكنك ضمان أن صلاتك متوافقة مع ما جاء في السنة النبوية؟
4: استعدوا لرحلة فقهية شيقة مع فقه الطهارة والصلاة، حيث يجد كل سؤال عن الطهارة والصلاة إجابة شافية، وكل غموض يتحول إلى وضوح مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعدان.
5: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عدنا إليكم مجددا مستمعين الكرام. شيخنا الكريم حياكم الله، الكلام يعني في آخر جزئية من مسألة التطهير من النجاسة، فيما يتعلق شيخنا بتطهير الأرض من النجاسة، كيف يكون تطهيرها بعد أن ذكرت لنا مسألة النجاسة عن بدن المصلي وعن ثوبه؟
1: نعم، جاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وهذا الحديث في الصحيح، عن أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، يعني هو يقضي في الحاجة، الناس قاموا به يصيحون به، واحد جاء في المسجد والرسول صلى الله عليه وسلم قام في المسجد والصحابة معاه، وجاء أعرابي مشى لناحية المسجد وجلس يبول، فصاح به الناس زجروه عن هذا الأمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى قالهم كفوا اتركوه في شأنه. فلما قضى بوله انتهى هذا الأعرابي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، قالهم جيبوا مية وصبوها عليه هذه النجاسة، وبعتالي نبه قال له هذه الأماكن لا تصلح لهذا المسجد ينزه، الأعرابي ما يعرفش، فيعني نبه على هذا الأمر. وهذا ممكن يحصل يعني حتى في الأماكن العامة، يعني انت مرات تبي تجي بتصلي في مكان ولا في حوشك ولا غيره، فتجد هذا الامر يعني في التراب والا على الزليز والا على الشمنت، تجده يصير يعني. طيب هذه نجاسة، هذا بول، باهي لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصب الماء على بول الكلاب التي كانت تبول في المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم؟ ومعلوم أن بول غير مأكول اللحم
0: نجس،
1: نجس أبوال القطط وأبوال الكلاب والحمير هذه نجسة، والكلاب كانت تمر بالمسجد في عهده صلى الله عليه وسلم، لم يكن كهيئته الآن، لم يكن فيه صمعة ولم يكن فيه قبة ولم تكن فيه أبواب، فتدخل هذه ويمر الناس منها أحيانا سوق، وهذه الحيوانات تدخل، وكانت الكلاب يعني تدخل وتبول، ولكن لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبوا الماء على، قالوا هذا يختلف لأنه صار من المعسور، والمعسور يجلب الميسور.
0: قاعدة فقهية.
1: أي قاعدة فقهية. الأمر إذا كان فيه عسر، وهذا وهذه هي راهي من تندرج تحت
0: المشقة
1: تجلب التيسير. القاعدة الكبرى معروفة من القواعد الفقهية. فافترق الحكمان هنا بسبب ما في كل واحد كل يوم بيختم علينا راجل بيبول في المسجد ولا هذا مرة واحد
0: نادر، بس نادر يعني هذا ما يصيرش، لا حكم له النادر
1: ما يصيرش ولا هذا ما يعرفش. لكن هذه الكلاب كيف سيتم التحرز منها؟ والمشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع. الأمر الآخر أن إزالة النجاسة بالغسل أيا كان محلها، سواء في البدن أو في الثوب أو في المكان، فإنها لا تحتاج إلى نية. فمثلا لو كانت في نجاسة وانت تعلمها، وبعتالي جت صبت المطر ومشت النجاسة، خلاص ما يلزمش هنا نقوله لا زالت بغير نية، لا، فإنه لا يحتاج غسل النجاسة وإزالتها سواء في البدن أو في ثوبي أو في المكان إلى نية لإزالتها. فبمجرد زوال النجاسة يحصل التطهير. بهذا نعلم أن ما يحصل به التطهير من النجاسة لا يحصل إلا بالماء المطلق الذي ذكرناه في أقسام المياه، إلا ما يزال بالحجارة مثلا في الاستنجاء، حتى الأثر اللي ذكرناه في الحلقة الماضية أن أثر النجاسة في الاستنجاء
0: يعفو،
1: لا يضر، معفو عنه.
0: أما إذا كانت طهارة مائية فإنه لا يعفو عن الأثر.
1: أيوة نعم، لأن في في في في التراب أو الحجارة يتعسر بخلاف الماء.
0: الماء نعم.
1: وكذلك ما مر ذكره في طهارة النعل والخف، كندرة احنا نقوله الشبشب المداس اللي يلبس الإنسان في رجليه، فهذا يكفي فيه المسح إذا أصابته نجاسة بعضه ما بعده يذهبه. احنا نقوله احنا في العادة، حتى احنا لما امنا تصيبنا واحد تصيب بكندرة نجاسة امنا يقعد يحك فيها في الوطاء، فهذا يكفي بإزالتها بذلك. وكذلك ما يعلق بالسكين من النجاسة، وفي حكمه الملعقة، فأنه يكفيه المسح، والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا. يعني شيخ، لو أردنا أن نحوصل هذه المسألة في مسألة إزالة النجاسة عين حكم الخبث، فنقول يعني أن النجاسة لا يزال حكمها إلا بالماء.
1: نعم.
0: إلا ما استثني في مسألة طهارة الطهارة بالاستنجاء بالحجارة أو نحوها، فإنه هذا مستثنى. وأيضا طهارة النعل والسكين فإنه يحصل بالمسح.
1: نعم.
0: أما ما عدا هذين فإنه لا يكون إلا بالماء.
1: نعم.
0: شيخنا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية يعني ما يتعلق بهذه الحلقة. لو كان لديكم شيخنا الكريم أي إضافة وإلا نختم يعني.
1: نعم، لعلنا يعني نتكلم في جزئية بسيطة متعلق بالدباغ. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زبغ الإهاب فقد طهر. وهذه المسألة فيها تفاصيل كثيرة، وخلاف علمائنا في المذهب
0: كيف فهم الطهارة.
1: نعم، فعندنا قولين، قول مشهور وقول قوي، وعاره في فترة عليه العمل ويفتى به، لأن فيه يعني
0: رفع
1: مصلحة للناس.
0: مصلحة
1: نعم، فلهذا نتركه نتناوله إن شاء الله تعالى في مسألة أخرى. جزئية إذا زالت النجاسة بالحرق بالنار ولم يبقى لها أثر، كمثلا حرق الدم في رؤوس الحيوان، وكذلك الأرض المتنجسة أو المعادن فإنها تصير طاهرة، خاصة أنت لما نقول إحنا بتشوط رأس الحيوان المذبوح، والحيوان المذبوح هذا
0: دم مسفوح،
1: دم المسفوح يجي عليه.
0: نعم،
1: فقالوا هو أنت أحيانا ما يزالش بالماء، فأنت تستعمل أمر بتشوطة ليه يزال بالحرق، فهذا يكفي
0: يقلع
1: في تطهيره. والله أعلم.
0: بارك الله فيكم شيخنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الغني بن سعيدان على ما تفضلتم به من تفصيل لمسائل النجاسة وكيفية التطهير منها. مستمعي الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة متجددة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل أموال خارج البلاد، قال يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال، يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
2: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ لفتان لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
1: يتحقق
2: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمه وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم، إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
3: إجابة لسؤال الأخ جب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح ان هو يتفقوا فيه او يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الان من ولي الامر في ليبيا؟ الان ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الان كيف ما تراها الان. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى، هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
1: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
3: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك، وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا، أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادمه،
4: النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون اطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينه، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينه وما ناخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفه ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيه لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا كان ما فيش. يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أنقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطريقة

0: كذا، ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
1: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
2: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطي فيه الإذن، نقول إحني عاطي فيه الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قال له رأى زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
1: نعم شيخنا.
3: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ولدينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
4: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة اشتغل نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه في يامات بخمستاش، يامات بعشرين، يامات يوصلوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لانك خذيت منه قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت وحفاظ عليك وحفاظ على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
3: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي تدرس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
4: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع ان النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم،

0: فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
1: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
0: وما هو يطلب يعني معناه، شرح لمعانيه يعني.
1: هو الآن
0: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب؟
1: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
0: يتعوض،
1: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة، أولي يستمر وقت يعني تقدر، لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريته يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم، تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظاهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين، وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
0: بارك الله فيك شيخنا.
2: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي، وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
3: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا، فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنا هو حقيقة باش نجاوبه، يعني توني بنقولك شي يدير، لكن نبي هو يكلمنا لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش، لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش، وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل أحد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
2: نعم شيخ، نعم بارك الله فيك شيخنا. هذه السائلة عبر البريد تقول أنها مريضة بالسكر، وفي سنة 2019 كانت حامل، ومع المرض بالسكر أمرها الدكتور بالفطر في هذا الشهر، وفطرت الشهر كله حتى دخل العام اللي بعده وهي على نفس المرض، ثم العام اللي بعده، وتس الآن جات علي يدين 54 يوم، والآن ما نقدرش يعني لا أستطيع على الصيام بسبب المرض هذا، فما الحكم الشرعي في هذه المسألة؟
3: قال الله تعالى في فرضية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، في الآية يقول فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض هذا يباح له الفطر، لكن المريض نوعان، مريض يشفى من مرضه ومريض مريض بمرض عضال لا يشفى منه، فيقول له الطبيب أنت لا تصوم أبدا، لأن الصيام يعني زي أصحاب السكر هذا مثلا في نوع الأول وغيره، الصيام هذا ما يستطيعوش يصيموه بكر، يقول أنت راه ولا مرض الكلى ولا غيره، يقول لا أنت ممنوع عليك الصيام، هذا لا يجب عليه الصوم ولا تطلب منه فدية، لأنه ليس واجبة في حقه فهو ليس مخاطب بالصوم. إيه نعم
2: نعم بارك الله فيك شيخ.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، وللتذكير بأرقام البرنامج 092-092-16-092-092-15-0. تفضل صاحب الأخ محمد، تفضل. إذن نرجع إن شاء الله إلى بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. سائلة تسأل، قالت زوجي قال لي أنت طالق، وهو كان غضبان، فهل وقع الطلاق؟ طبعا الجواب هذا هي ورد من الزوجة عن طريق الزوجة، فنقول لها لابد لمثل هذا السؤال أن يطرح من الزوج، لابد أن يطرح من الزوج لأنه هو المسؤول، ولكن لا بأس أن المرأة يعني تتثبت من الجواب الذي قيل للرجل لأن يعنيها الأمر. ولكن بصفة عامة، الإنسان إذا قال لزوجته أنت طالق فهذه كلمة صريحة تطلق، يعني تنقطع بها العصمة، وإن كانت هي بينونة، وإن كانت هو طلاق رجعي. لما قالها طلاق أنت طالق هي ليست بائنة، وإنما هو طلاق رجعي، تحسب طلقة واحدة. لو كانت هي الأولى، لو كانت هي الطلقة الأولى تحسب طلقة واحدة، ثم بعد ذلك له أن يقوم بمراجعتها، وله أن يبقيها مطلقة إلى أن تخرج من العدة. قضية غضبان هل يعفيه؟ نعم الأخ محمود، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. الله يبارك فيك.
2: عندي مسألة نبغى فيها فتوى
1: إن شاء الله خير، تفضل.
2: أنا حلفت بالطلاق للزوجة إنما تمشيش لمكان معين،
1: ده
2: إيه، وبعدها توا نبغون وتوا نبغى تمشي للمكان هذا.
1: أنت شو قلت لها؟ قلت لها
2: لا، لو مشيت للمكان هذا أنت طالق.
1: باهي المكان هذا، أنت هل يمثل نقول إحنا جانب من جوانب التعبد، كأن تكون رحم من الرحام، نقول إحنا أمك أختك كذا،
2: ممكن أرحام إيه.
1: وهل حلفت أنت حلف تام دائم ولا مؤقت، نقول إحنا فيها المناسبة والله فيها اليوم والله ديما طول عمرها ما عادش تمشي
2: حاجة زي هذيك مع
1: الشباب؟ ومطلق قبل أنت؟
2: لا
1: والله توني، هذا باعتبارها الأمر يعني منبوش نأجله باعتباره طلاق، فهمتني يا أخ محمود؟ فطبعا أنت لا شك أنك أنت غلط رهو، لأن مشكت وعامل الأسرة رهو، لأن الإنسان المواقف تتجدد عليه بين مواقف طيبة ومواقف غير طيبة، يعني ما نعالجوش المواقف هذه بأن الإنسان لما يكره مكان يقولها لو مشيت أنت طالق، لو مشيت كذا، وفي اللي يقول عليه اليمين ماك ماشية، وفي اللي يقول عليه الطلاق ماك ماشية، هذا رأو خلل، هذا خلل في تفكير الرجل، لأن هو الرجل هو مسؤول راعي يسوس الأسرة بما يصلح للأسرة. ما الذي يصلح لهذه الأسرة؟ إذا كان يصلح الذهاب أعطيها الإذن، إذا كان لا يصلح الذهاب قولها ما فيش ماشي، لا تحتاج أنت إلى تحلف بالطلاق ما تحتاجش، قولها ما فيش ماشي وخلاص. لكن تو انت لما قلت لها اذا حلفت لها بالطلاق راهي لو ذهبت بتطلق، هذا ماشي. سألتك مطلق قبل ولا لا؟ اذا كانت بتكون هي الثالثه مثلا يبقى هذا ماشي يمشي. وسألتك هل المكان يعني مهم او لا؟ اذا كان في اللي يحلف من يحلف حتى على دكان وسوق وغيره، هذه يا سيدي وحتى ما عادش للسوق هذا بعينها والدكان هذا بعينه، شنو صار مثلا يعني؟ المهم ما تقعش في طلقه. ولهذا لما تكون انت حلفت على امك والله حد من الارحام اللي يعني كان مشيش اليوم تمشي غضوة، انت الان امر بين يديك، كانك انت هي مشت، لو ذهبت بمجرد ما تتخطى عتبة المكان راهي طلقت، وانت قبل ودي مش مطلق مش كيف.
2: ايه لا لا مش
1: خلاص تحسب عليك طلقة واحدة، خليها لين تدخل وقول اشهد اني رجعت لعصمتي، ترجع ولكن ان شاء الله انت مرتين معاش تعاود الكلام هذا، لانه تحسب عليك طلقة راهو تحسبك. لو وقعت في زلة اخرى تبقى هي الطلقة الثانية، لو وقعت في زلة أخرى بعد الثانية تبقى الثالثة خلاص. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا كلام الله عز وجل. معناه أنت حكمت على أسرتك لقد ضاع بالشتات والضيع، فأنت كان ترى أن هذا المكان مهم ومن الأرحام مش مجرد سوق ولا مجرد كذا. والله أنت توا وازن بين المصلحة والمفسدة تمشي، ولكن دير لها مرجعية ترجع. وإذا كان عارفك مكان ما هوش مهم أو سألتك أني مقيد بهالمشي والله مش غير مقيد، إذا كان مقيد قلت في اللي يقول ماك ماشي في هالعرس ولا ماك ماشي في هالمناسبة، يصير هو مشيتش في هالمناسبة حتى لأرحامها، ما فيش مشكلة لما تكون هي مرهونة بوقت محدود. حلف إيه حلف لها قالها أنت عليه الطلاق ماك ماشي له العرس مثلا وقصد هالعرس هذا وبعدها تمشي، خلاص ما تمشيش، خير لها من الطلاق. نعم، لكن نتمنى يا أخ محمود أنك أنت معاش ترجع للأسلوب هذا، هذا أسلوب راهو يسموا فيه الفقهاء يمين والفساق، وينزغ به الشيطان، راهو ينزغ به الشيطان، فأحذر من هذا. فأنت الآن والجواب بين يديك، تبي تتمسك بيمينك ما دامها ما مشتش وأنت لم يحصل طلاق، إذا رأيت أن المكان مهم ومن الأرحام وبتمشي تمشي بمجرد ما تخش طلقت، فتبادر بمراجعتها قبل خروجها من العدة.
2: شكرا.
1: أبو محمد، الأخت سميرة تفضلي.
3: أيوة السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
3: بنسألك يا شيخ، أهلا إلى محمد رسول الله، واحدة مثلا ما عندهاش صغار بهي وخدتها وعيل من دار الرعاية وبتربيه وبيعطوه اسم الراجل رجلها، جايز ولا لا؟ ما بحكم انه بيقرأ وكل شيء، كيف يعني يكون موضوع الاسم؟
1: حاضر تسمعي جواب بإذن الله.
3: وبهي وحاجة تانية، الولد اللي واخدوه من الرعاية ولا البنت يورث في الميراث ولا لا؟
1: باهي تسمعي الاسم ان شاء الله، تسمعي الجواب.
3: باهي وسؤال تاني، عندي صاحبتي مطلقه باهي وصارت مشكله لبنتها، جي رجلها في الحوش قعدت معاه بلباسها الشرعي ومعها اولادها باش يحلوا مشكله بنتها، انا قلت لها راجلك ما دام مطلقه يعتبر اجنبي عليه، قالت لي لا انا بحجابي ومعاه صغاري وحلينا مشكله بنتي، هل جائز هذا؟
1: وبنتها طلعت من العده هي ذاك الوقت ولا ما طلعتش؟
3: لا لا، المرأة مطلقة لا لا هلبة مطلقة لها سنين، لكن ولد بنتها صارت لها مشكلة، هذا حضروا أبوها باش يحلوا المشكلة، وهي قاعدة مع زوجها وصغارها بحجابها وحلوا مشكلة البنت متاعها.
1: باهي تسمع إن شاء الله الجواب بإذن الله.
3: إن شاء الله وأنت طيب، بارك الله فيك يا شيخي.
1: باهي تفضل ابو يوسف. ابو يوسف تفضل.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
4: مرحبا دكتور، كيف حالك؟
1: الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا بكم، تفضل. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير ان شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
4: عندي مساله دكتور، ركز معي شوي لو سمحت.
1: تفضل.
4: عندي شخص ذكي ما عندهش مزايا تكنيك بتاع البصمه بعد التحميل الواحد.
1: شنو عنده؟
4: وشغال صالحي هو، كل ما يحولون للناس اللي يحبلهم يحولون للفلوس.
1: بالله يعود عود
4: الا مرات تحصل له حد مغير له بال
1: بالله يعود لي عود لي من الاول، عود لي من الاول بالله. كيف عندك صاحبك؟
4: لا كنت كان عندي صديق هيك
1: ايه
4: صالحي
1: ايه
4: وما عندهاش التطبيق بتاع المصرف هذا بتاع التليفون اللي يديروا فيه. فحولونا على حسابي انا باهي. فانا مرات كي نعاود فيه نحصل لحد يقول لك عندك كاشي واحد كي راهو حالك كذا كذا وما يقدرش يتصرف. فتو تتمسأل اولا بس حولنا واحد يقول لك فلوس حولنا 2000 دينار. حولوا في حسابي. وأني عندي 2000 دينار كاش. فنبدي نعطيهم لهم ونبدي نخلي الحساب هذا بتاع يقعد لي يدي تصديق. بس ال
1: باهي
4: حاجة أو عادية دكتور.
1: باهي حاضر تسمع الجواب بإذن الله.
4: فهمت مني إن شاء الله دكتور.
1: نعم نعم.
4: جزاك الله خير. جزاك الله خير.
1: آمين.
4: بالله يا دكتور سؤال معلشي.
1: تفضل.
4: الدرس في وزامع قنبور قاعد يوم الأربعاء والله غيرته.
1: قاعد قاعد.
4: بعد المغرب.
1: نعم نعم.
4: الله يجزيك خير ان شاء الله. إيه والله.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الاخت اريج.
5: ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. تفضلي.
5: معلش اذا امكن عندي سؤال يتكون من شقين.
1: نعم.
5: الشق الاول الذهب لتلبس المراه كزينه. انا شريت زينه بس وفات الحد الشرعي اللي هو 85 جرام. نطلع عليه زكاه ولا لا؟ والشق الثاني من السؤال تو فوقتنا احنا نشروا الذهب بنقولوا لي حس الزمان. او نشري الذهب بنقول لولدي او لبنتي لو حتى لو ما فاتش الحد الشرعي وبعد فتره طويله هل نطلع عليه زكاه ولا لا؟ الو
1: حاضر حاضر حاضر تجاوب ان شاء الله.

0: سائل آخر قال هذا في البرنامج، قال بأنه طلق زوجته طلقة واحدة، قال فهل أستطيع إرجاعها دون عقد جديد؟ نقول له أنت اللي طلقتها طلقة واحدة، أولا بيسألوك هل أنت مطلق قبل ولا مش مطلق قبل. إذا كان مطلق قبل، إذا كان هذه أول طلقة أو هذه الثانية تستطيع تردها، أما إذا كان هذه الطلقة هي الثالثة خلاص لا ترد، لا ترجع المرأة إلا بعد أن تتزوج زوج آخر بعد أن تخرج من العدة. ثم قال فهل أستطيع إرجاعها دون عقد؟ قضية العقد، هل يدير عقد جديد أم لا؟ إذا كان هي طلقة رجعية ولم تخرج من العدة لا تحتاج إلى عقد، بمجرد أنك تقول أشهد أني رجعت للعصمة ترجع على طول إذا كان هي طلاق رجعي ولم تخرج من العدة. أما إذا كان هو طلاق بائن كالذي خالعها ومراد بالخلع مثل اللي تتنزل على مؤخر الصداق، يعني في اللي يتخاصموا لما تحصل خصومة تقول لن تنزل لك على مؤخر الصداق ولن تنزل لك على مبلغ من المال وطلقها، فهو يطلقها هذا طلقة بائنة لابد فيها من عقد جديد حتى ولو كان بيأخذها تاني يوم بيردها. وكذلك إذا كان الطلاق قبل الدخول في اللي قرأ الفاتحة وتعارك وطلقها فهذه تحتاج إلى عقد جديد، لكن إذا كان هي بعد الدخول وكان الطلاق يعني لم تخرج من العدة ولم يكن بائن فهذه لا تحتاج إلى عقد. أما لذلك هذا التفصيل حقيقة يعني نظرا لأن هي المسألة ليست منضبطة بكلمة واحدة، فينبغي للسائل هذا أن يرجع الآن إما أن يتصل بشكل مباشر أو يجيهني لدار الإفتاء أو يسأل أهل العلم باش يحددوا له أنت حالتك، يقولوا له هل يمكن ترجع ما ترجعش، هل تبي عقد جديد ولا تبيش عقد جديد، فهذا أولى أنه الحقيقة لا يعتمد على هذا الجواب، إنما هذا لبيان حكم عام. السائل الآخر قال أبي توفي وترك بيتا وأحد الورثة يرفض تقسيمه فما الحكم؟ لا، إذا توفي الأب أو الأم أو المالك مالك المال سواء أب أو أم أو جد أو غيره وترك مالا فهذا حق للجميع، حق لجميع الورثة يملكونه على الشيوع. وبالتالي الفقهاء نصوا إذا طالب أحد الشركاء بالقسمة فإن القسمة تصير واجبة. إذا كان كلهم تراضوا وقالوا والله راضين كلهم كلنا خليه يقعد الحوش ما ناش قاسمين الآن ما يعني لسنا في عجل لأجل تقسيمه مش مستعجلين، فيبقى حتى السنين على كيفهم. لكن إذا طالب ولا واحد منهم يجب عليهم أنهم يقسموا له، يعني لو طالب واحد يقدر يحطوه في إذا كان يقبل القسمة المساحة تقبل القسمة يعطوه، يجيبوا مساحي كيلة وصحوا له 100 متر و200 اللي هو يعطوه له إذا كان المكان يقبل القسمة. وإذا كان هو لا يقبل القسمة التقويم يشروا منه حصة، كان هم يقدر يشروا حصة، يشروا حصة يعرضوها في السوق يعطوه سعرها ثمنها بحسب السوق، أو ما يقدروش يبيعوه لطرف أجنبي آخر طرف غيرهم يعني محايد ويقسمهم الفلوس ويعطوه نصيبه. لكن ما يجيش واحد يجلس في بيت الورثة ويقول لا أني لا نطلع ولا نقسم ولا غيره، نقول له غاصب أنت غاصب. فاللي يقعد في حوش الورثة إما أن يسترضيهم، إما أن يسترضيهم يقول المرأة اللي بنقعد والله غالب لين يرضوا بقلوبهم، وإما أن يعطي الأجرة حتى ولو كان هو الحوش حوش بوك والبقية طلعوا وكانهم شراضين، قولهم بنأجروه قداش يأجروا فيه بألف بخمسمية نحي حصتك أنت من الألف ولا الخمسمية وأعطيهم البقية اللي ورثة إذا كانوا مش راضين. وكان قالوا لك الله يسامحك الله يسامحك، وكان قالوا لا إحنا ما بوش نكره بنبيعه أطلع بيعه، كان يقبل قسمة خود نصيبك من الأرض، وكان ما يقبلش القسمة بيعوه وقسموا الفلوس ويبقى كل حد يأكل نصيبه. إذن هذه بعض الأسئلة التي جاءت عن طريق البرنامج. لو جينا للأسئلة هذه التي اتصلت الإخوة يسألون عنها، الأخ محمود هو يعني تم الجواب عنه إن شاء الله. الأخت سميرة قالت واحدة ليس عندها أبناء، وهذه مسألة والله مهمة جدا. الأخت سميرة بارك الله فيها سألت عن هذه الصورة، مرأة ليست عندها أبناء ويبدو أن حتى الزوج ليس له أبناء، فهم بيأخذوا طفل من دار الرعاية ولد والله بنت، فقالت هل يعطونه اسم الزوج؟ وعللت المسألة أنها هذا أمر يحتاج إليه لأنه بيدخل المدرسة ويبي يوثقوه وكذا. فنقول له يا أخت سميرة هذا حرام، هذا حرام أن يعطى اسم الزوج، لأنه يصبح هذا تبني، والتبني حرام، وإنما المطلوب هو الكفالة، مجرد الكفالة. فالناس تخلط، الناس تخلط بين الحلال والحرام، بل بين القربة والحرام، مش مجرد الحلال، هو قربة، يعني مما يتقرب به الله عز وجل الكفالة. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال: أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة، يعني كافر اليتيم هو مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهذا وعد، وعد، لكن شنو الكفالة؟ الكفالة أنكم تخلوا له اسمه الحقيقي، وإذا كان ما عندهش اسم حقيقي، يعني مثلا هم في دار رعاية مثلا لقطاء، دار رعاية تجعل له اسم مستعار، دار رعاية تجعل له اسم مستعار وتجيبوه بالاسم اللي عطته له دار الرعاية، تعطوه اسم مستعار، لكن ما تعطوش اسم صاحب الحوش، ما تعطوش اسم صاحب الحوش، لأن بعد يعتقد أن أبوه ويبدأ ينادي فيه يا أبي، وهذا ينادي فيه ابني، وهذا غلط. لا، خلي ناديه بوصف آخر يفهم أنه ما هوش بوه، يقول لا يا عمي، يقول لا يا كذا، وهذاك يناديه باسمه. فهو والمرأة اللي في البيت يناديها يا خالتي، يناديها يا عمتي، فيها الفاظ يعني تفيد الود وتفيد الاحترام، لكن ما يناديهاش يا أمي. فهذا إذا فرق بين الكفالة الشرعية التي يترتب عليها الأجر العظيم، الأجر العظيم، لأن هذا فيها رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وفيها من الإحسان المتكرر بالإطعام والسقي والمحافظة والتعليم، والشرع سواء كان في القرآن أو في السنة النبوية أكدت على الإحسان لليتامى، اليتيم، الإحسان ليه فيه أجر عظيم. فكل ما تحسن ليه من كلمة، من لباس، من تعليم، هي أجرها يعني يتكرر، زايد معنى الكفالة التي تكون سببا في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لكن لو أعطوه الاسم يبقى تبني، والتبني حرام. طبعا هذا راه الشرع لم ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة، بيشيل المضرة اللي ممكن تقع عليه العيل هذا. العيل لو أعطيته اسمكم أنتم يوما ما بيكتشف الحقيقة، لو أنتم أعطيته اسم صاحب الحوش وقاعد ينادي فيه يا أبوي وكذا، يوما ما لابد أن يكتشف الحقيقة، لما يكبر يوصل بيبقى في الإعدادي ولا في الثانوي ولا غيره، ولما يكتشف الحقيقة يقول هؤلاء أصحاب كذب، يقول هؤلاء كذبة، ينقم على الأسرة. أنا أقول لكم راو اللي يعطيه اسمه بمجرد ما العيل يكتشف الحقيقة ينقم على هذه الأسرة، يقول لكم كذابين، لأن كذبتوا عليه في أخطر قضية، أخطر قضية وهي النسب، يعني الجروحة مخدوع فيكرهكم، بل فيه اللي انتقم منهم بالسرقة، بل انتقم حتى من المجتمع اللي هو فيه، تحول إلى سارق وتحول إلى بيع مخدرات، انحراف، في اللي تحول إلى منحرف وصار ينظر في المجتمع كله مخادع، كله مخادع. هذا لأن أعطوه اسم وبعتقد يقول أنا، قالوا له هذا مش بوك، يعني أكبر كذبة هذه. لكن لما هم ربوه وأعطوه اسم مستعار وبدأ ينادي فيه يا عمي، وهذا ينادي فيها خالتي والله عمتي، يشعره بمجرد ما يعرف أن هؤلاء محسنين، هم أحسنوا ليه إحسان، فيبقى يعني يبقى يكبر، يقول أنت هذا نصيبك يتيم وأبوك مات وأمك الله غالب، ويضرب له المثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لكل حال في الناس، يجد من النبي صلى الله عليه وسلم القدوة، يقول توفي أبو النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه، وتوفيت آمنة والنبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين، وتوفي بعد ذلك جده وهو عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنين. فهذه كلها أمثال تضرب لهؤلاء الناس حتى تتقوى عزائمهم، ويبقى هو بعد ذلك يشبح في صاحب الحوش ويشبح في المرأة أنها محسنة، كل ما يكبر يزداد حب لهم، يقول أهو كنت يتيم أووني ورعوني وأحسنوا وقدموا الدواء وصهروا عليه، يعرف أنه هو دار شيء تطوع منهم، فكل ما يكبر يزيد حب لهم، بل حتى المجتمع جيرانهم وأقربهم يبقى يتذكر، يقول كيف جابوا لي اللعبة، كيف جابوا لي كذا، كيف أعطوني وني منيش ابنهم وني كذا، يبقى ينظر لهم بعين الإجلال وعين الحب. هذا اللي يتقي الله ويمتثل للشرع، هذا إن شاء الله يعني النتيجة. ويقول له أنت كونك يتيم تفوق، لأن اليتامى في الغالب راه هو. لذلك شنو يقول لنا العلماء؟ يقول لولا أبناء الفقراء لضاع العلم، لأن كثير راه من المبرزين في العالم تلقاهم فقراء ويتامى وهذا، وما في الغالب يعني تفوقوا. ولذلك بل حتى الرسل ضرب بهم الله مثل، كثير منهم يعني عاشوا في يعني في في في صعاب، صقلتهم الصعاب، وهذا ما أراده الله عز وجل لأجل إصلاح الأمم، لأجل إصلاح الأمة. فلذلك يضرب له المثل بالعلماء والمصلحين ويقول يلا حتى أنت اثبت جدارتك، فهني يتفوق ويتعلموا تعليم جيد، وبمجرد ما يبدأ يعرف يكبر يصل العشرينات يقول حين تزوجوه وكذا، هني يبقى أجركم 100% إن شاء الله وما تعطوش الاسم. ثم قالت هل يرث أو لا يرث؟ طبعا لا يرث، وهذه من مخاطر أنك تعطوه الاسم، لأن لو تعطوه اسم صاحب البيت بحاجج به. لو أن مات البو، مات صاحب الحوش، هو مش بوه، مات صاحب الحوش وماتت حتى المرأة، يبقى حتى من جانب قانوني يحاججهم، يحاجج الورث يقولهم هذا، يعتقد أنه أبوه مسكين، يمشي يرفع أمره للمحكمة ويأخذ الرزق كله. ولكن للأسف يأكله مال حرام، يأكله مال حرام، لأنه مش ليه، فيه ورثة، فيه إخوة الرجل، فيه العصبة متاع الرجل، هم اللي ورثة. لكن هذا نقول له ما يورثش، لكن تقدر توصيله حتى إلى الثلث، ثلث رزقك. تبي تكتب له حاجة تو أنت حي، يكتب له عندك رزق، هل بكتب له، كتبت له نص أي شيء، المهم أنت مستاكن فيه، هبة أعطيت له من تو ما هي، وكان لا تقدر توصيله حتى عندك حوش كبير، وصيت له للثلث، قلت هذا لفلان، ماشي الهبة الوصية لغير وارث ماشي، وهذا ما هوش وارث، فاللي تعطيه له في حياتك تعطيه له، واللي توصي به وصية توصي به وصية، ويبقى هني ربحته إن شاء الله، هو ربح الدنيا والآخرة. هذا قضية الإرث. ثم قالت رجل طلق بعد مدة وجلس مع طليقته، نقول لامرأة هو هي مرأة أجنبية، لو لبست لباسها الشرعي هي لا حرج عليها، لو كان هي ما فيش خلوة وكان أولادها كبار، لكن نقول الأفضل والأولى والأحوط أن راه اللي طلق مرأة، وخاصة كان طليقها، ماذا به يمشي بعيد عليها، ما لاش خش لها في الحوش، أنت مش عندك صغار كبار، عالج موضوعك. لأن الرجل لما يكون طلق مرته زوجته، يعني المسألة أهون عليه من المرأة الأجنبية المحضة، يعني قد يقع بينهم الانحراف. فإذا كان هو يعني فيه مشكلة اجتماعية، كون حاضرة أخوتها الكبار وكذا، واستدعى الأمر أنهم يحضروا، تبدأ في محضر من الناس، في محضر من الناس، يبدأ عندها إخوة كبار، والله أبوها، والله غيره، والله غيره، وحضر هو لإشكال اجتماعي للصلح وغيره، ما عليه شيء، ما فيش بأس. لكن يبدأ ماشي عليها جاي في الحوش، ويخش مرة بدعوة أنه بيشوف بنته، ومرة شنو وضعها، ومرة بيحل مشكلة اجتماعية اللي بالصغارة، نقول لا، هي تسلم لك من الباب، تطلع امشي ركبهم حل مشكلتك، أفضل وأحوط لدين المرأة هذه، أحوط لدينها وللجانب العاطفي اللي بين الطليق والطليقة هذه، هذا هو الأفضل. لكن ما دام غر هو كان أولادها كبار، نقوله في العشرينات والثلاثينات، هو مش حرم عليها، لكن ومع ذلك الأولى يمشي على حاله، إلا إذا كان مشكلة كبيرة واحتاج أن بيحضر أخوتها وناسها، وهي حضرت في مجلس الصلح مع مجموع من الناس، معلش لا بأسه، زي رجل خاطم الطريق. الأخ أبو يوسف بارك الله فيه قال له صديق، يبقى أنه صاحب صنعة، لأن وصفه بأنه صناعي، قال ليس عنده تطبيق للتحويل، في للتحويل المصرفي، فلما يجي حد من الناس بيحول له، يحولوا في حساب الصديق هذا، في حساب أبي يوسف، وبعدها أبو يوسف يعني يعطي فيه المال هذا. فنقول بارك الله فيك وجزاك الله خير، لأن هذا من الإعانة، من العون، ونحن أمرنا بالتعاون وبكشف الكروبات، ولا سيما في هذا الوقت اللي الناس محتاجة للفلوس والسيولة، فأنت حليت له مشكلة، وتبقى الفلوس اللي ينزل في حسابك هذه أمانة، الفلوس اللي ينزل في حسابك هذا ما أمانة من الأمانات، أمانة من الأمانات. لكن قال فهل يأخذ ما أحاله له ويعطيه النقد؟ هو لو كان هو دين، لو كان هو دين تقدر تعطيه، لو كان هو دين من الديون، لكن هذه باعتبارها أمانة يا أخ أبو يوسف الحق نتبت منها بعد الفاصل بإذن الله، لأن فيه من أشياء لابد فيها من القبض تحضر في مجلس التعاقد، وفي من أشياء لو كان هي من محض الدين تقدر تعطيه البديل، تقدر تعطيه البديل وبشرط المناجزة. فأخلوها الفقرة هذه إن شاء الله بعد الفاصل لعل يكون فيها فصل بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت أريج قالت الذهب للذهب تشتريه للبسها فهل يزكى؟ نقول إحنا والله اللبس الذهب المستعمل لا تجب فيه الزكاة، الذهب المستعمل لا تجب فيه الزكاة، ولكن إذا أردت تتطوع لا بأس، لا بأس تتطوع. أما ما تشتريه المرأة كما ذكرت هي في تعبيرها قالت لعازة الزمان أو لأجل أبنائها لأجل تزويجهم فهو لا زال على ملكها، فإذا كان بلغ النصاب والحال أنه حال عليه الحول، والحال أنه حال عليه الحول فهذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة إلى أن يقضى به الأمر المراد. يعني إذا كان تعطيه لصغارك على سبيل المثال والله تبي تشري به حاجة ما دام لم يصرف في مجاله فهذا تجب فيه الزكاة بهذه القيود. الأخ محمد
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: مرحبتين يا شيخ.
0: الله يبارك فيك.
1: الله ينفعنا بعلمكم
0: وإياكم إن شاء الله. الله يبارك فيكم.
1: بالله يا شيخ نبي استفسار. أنا كبير في السن، عمري في 62 هيك عرفته.
0: إيه.
1: فجلس في المسجد احترام لسني وقلنا عندي من القرآن يقدموا فيها. فأنا مرات نكون في الفاتحة خاف إن نكون من يبالوا فيه بعض الحاجات طب الصلاة ولا كذا، نبي نقرأ عليك الفاتحة هل نقرأ فيها صحيح وما تبطلش الصلاة ولا لا؟
0: باهي لا بأس إن شاء الله.
1: توكلوا.
0: باهي تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: غرت وهي أنت باعتبارك قلت الاستعاذة يا أخ باعتبارك قلت الاستعاذة يا أخ محمد هي رأي ذال. نعم. باعتبارك قلت الاستعاذة هي ذال منقوطة. ما تبي تقول أعوذ بدل أعوذ لأن العود غير الاستعاذة.
1: إيه أعوذ.
0: أيوة بالضبط. أيوة
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بارك الله فيك.
0: نعمت الفتحة يا شيخ.
1: إيه بارك الله فيك. ربي يتقبل منك إن شاء الله. بارك الله فيك.
0: كويسة قراءة ممتازة كويسة.
1: باهي باهي باهي إن شاء الله ربي يتقبل. جزاك الله خير إن شاء الله. الأخ إسماعيل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
2: دكتور شو حالك؟ كويس.
1: الله يبارك فيك. الحمد لله.
2: والله أنا عندي نبيكم تتكلموا وتركزوا على هالمبيدات اللي الحقيقة هلكة الناس وبدتهم وفي كل حوش فيه مرير يعني تكلموا هالناس اللي تجيب المبيدات وهالناس اللي تبيع فيهم وداخلين الفلاحين. الحقيقة هذا نبو يعني نبو تركيز على الكلام هذا.
1: صحيح والله صدقت. بارك الله فيك.
2: وشنو وضع هالناس اللي تجيب فيهم؟ يعني هذا يعتبر قتل عمد يعني.
1: اي والله. حاضر حاضر. سمعت عليكم ان شاء الله. العفو. تفضل.
2: شكرا.
1: عندنا اتصال الاخ ابو بكر.
3: ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: لا يا شيخ انت تو قلت له اقول اعوذ بالذال.
1: الذال الذال الذال منقوطه.
3: ايه عارف. ايه الذال فيها نقطه.
1: ايه
3: نبي الفرق في المعنى لو تقول انت دال ولا تقول ذال.
1: والله هو توا شو بقول لك يا اخو بكر، هو المعنى اللغوي العود لما تقول اعوده انت ماشي للمطرح بتولي اعوده. بينما الاستعاذه الاستعاذه بالذال من الالتجاء، لما تقول استعذ بالله من الالتجاء انت تستعيذ بالله وتلتجي وتتحصن بالله سبحانه وتعالى من كيد الشيطان باش ما يشوش عليك ويحرمك من فضل القرآن وكذا وكذا، لأن الشيطان يتربص بالإنسان لما بيقرأ بيشوش عليه بيلهيه بكذا، فأنت تستعيد تستجير وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى. نعم.
3: ما علينا كنا تكررنا نقوله دال أعوذ أعوذ.
1: هي على كل حال أنت باهي بالمناسبة هي راهي مش مطلوبة في قراءة في الصلاة. الاستعاذة مش مطلوبة. حتى البسملة يقرأها إنسان في سره، وهذا باهي إن شاء الله يسمع فينا تو الأخ محمد اللي كان يقرأ في الفاتحة، حتى البسملة يقرأها في سره الإنسان البسملة ويجهر بالحمد. هذا يعني كما جاء الصحابة رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يبدأون بالحمد، وللتوفيق ما بين النصوص الأخرى لما قال يبدأون بالحمد الصحابي عليه الإنسان يعني يأتي بالبسملة في سره، يقول بسم الله الرحمن الرحيم في سره حتى صلاة جهرية، وبعدها يبدأ بالحمد كما ذكر الصحابي يبدأون بالحمد يجهر يعلي صوته بالحمد لله رب العالمين. لكن الاستعاذة هذه يجيبها برا من الصلاة لما بيكون يقرأ هكي في القرآن يأتي بها.
3: بارك الله فيك.
1: الله يبارك في الجميع. تفضل.
3: نعم.
1: تفضل.
3: ألو شيخ.
1: ألو نعم. تفضل تفضل.
3: أيوه. بارك الله فيك.
1: الله يبارك في الجميع. بارك الله فيك. جزاك الله خير. عندنا أبو محمد. تفضل.
4: نعم.
1: تفضل أبو محمد.
4: أيوة
1: تفضلوا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: مرحبا شيخ، شو الحال؟
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل.
4: بالله تسمع فيك.
1: نسمع فيك. واضح واضح. تفضل.
4: بالله من كلمك على مسألة الميراث يا شيخ.
1: مسألة
4: المسألة في الميراث.
1: تفضل.
4: ورثة ببيعوا الحوش حوش والدهم.
1: ايه
4: والجميع أقر على البيع لأخوه لشقيقهم.
1: إيه.
4: وصار خلاف في السعر.
1: إيه.
4: فسألوا أحد الفقهاء قال لهم جيبوا سعر السوق وخذوا الأوسط منه. وبعد ما جابوا سعر السوق معتمد من مكاتب عقارية في واحد من الورثة قال لا قد طبعا التقدير كان 400 و450 و500، قال نبي مليون ونص.
1: باين كيف الامر يقبل القسمه هو مكانه؟
4: لا ما يقبلش، ساكنه في عائله هو.
1: لا نقصد يقبل القسمه يعني في مساحه يعني بالمتر يقبل القسمه؟
4: لا يا شيخ ما يقبلش القسمه هذا حوش.
1: والله باهي حاضر تسمع التعليق ان شاء الله. حاضر
4: باهي ان شاء الله.
1: ان شاء الله
4: ما لا عارف يا شيخ.
1: ايه
4: اللي طالب السعر حتى هو بشو السوق ما ناس السعر هذا هو عبارة عن انه يبي عقل العملية خلاص.
1: باي حاضر حاضر.
4: والتانيين خابين بالجسمة وكذا ياخذ ولا هو ما قبلش كيف ياخذ فلوسه.
1: باي باي حاضر.
4: كيف فيهم بس
1: باي حاضر حاضر حاضر.
4: ان شاء الله شيخ.
1: ان شاء الله بارك الله فيك. الأخ الطاهر تفضل.
5: طيب يا شيخ.
1: الله يبارك فيك الله يبارك فيك تفضل.
5: بسؤال الإنسان يلقي بالكلمة أو يلقي بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم 70,000 خريفا يعني مش عارفها بالضبط
1: نعم.
5: نتول مرات في العمل يا شيخ نبدو نبصر ونبدو نقوله في كلام يستر الله يعني
1: نعم
5: فيه اللغو
1: نعم
5: يعني إن شاء الله نكونوا ما
1: إن شاء الله إن شاء الله
5: يعني الله يفتح عليك والله يعينك والله يرحم والديك.
1: نعم نعم حاضر الله يبارك فيك. السائل في عبر البرنامج قال هل يجوز أن أتنازل عن نصيبي في الميراث لإخوتي؟ نعم يجوز هذا. المجموعة من الورثة إذا أراد أن يتنازل ببحض إرادته لا بأس. إذا كانت تتنازلهم كلهم تنازل للجميع، وإذا كان أنت بتتنازل لواحد ولا اثنين يعني ينص عليه يقول هذا يعني مرات الضعيف فيهم اللي قاعد مش متجوز في البيت، مرات عنده إعاقة، أحيانا عنده كذا، تبي تخص بها اللي بتخص بها توهب لي حصتك. وإذا كان أنت بتردها للجميع على حد سواء هذا لا شك أنه أفضل، خاصة لما يكون هم حالتهم متقاربة، حالتهم المادية متقاربة وانت حالتك باهية ولا كذا، تبي تنازل تنازلهم كلهم وهذا يبقى شيء طيب. هذا إذن هو من الجائز، من الجائز أنك تنازل لنصيبك للجميع. السائل آخر قال توفي والدي قبل أن يوزع تركته، فهل يجوز لنا التصرف في أمواله؟ طبعا هو يبدو أنه قال قبل أن يوزع، لكن لعلها قبل أن توزع التركة لأنه مات. فعلى كل حال الميت المالك إذا كان يملك شيء وأعطاه في الحياة هذه هبات إذا أعطاها لأبنائه إذا وزعها، لكن لو كان هو لم يقم بتوزيعها، وكذلك هي قبل أن توزع على الورثة يعني قبل أن تقسم، فما يصحش التصرف في الأموال. راهو ما يجيش واحد من الأبناء، وهذه راهي الأخطاء تبدأ من يوم الوفاة، من يوم الوفاة تولي قبل الوفاة يعني ينفق على المريض البو مثلا ولا كذا، يصرف عليه من فلوسه الدواء اللباس كذا، إذا كان عنده أبناء قصر يعني في الحوش ولا زوجة يصرف عليها من فلوس الزوج والقصر يصرف عليه من فلوس بوهم، لأن هذا يمثله في دور في بدله هو، لأنه واجب عليه، واجب عليه يصرف على زوجته، واجب عليه يصرف على صغاره القصر ما دام هو حي. لكن بعد الوفاة خلاص، بعد الوفاة ما عاش يجب عليه حاجة ولا عاد يملك، حتى هو نفسه ما عاش يملك باش يصرفوا عليه من الفلوس على الزوجة ولا على القصر، ما عاش عنده إلا ما يتعلق بتجهيز الميت هو في حد ذاته، تصرفوا عليه من فلوسه الكفن، التغسيل، ما يستحق التغسيل إذا كان جايباته مثلا سيارة أسعاف، إذا كان ما يتعلق بالقبر حفر القبر وغيره وغيره، شؤون الميت هو في شؤون الجثمان فقط، هذه تصرف عليه من فلوسه. أما بعد هذا ما يبقى في البيت من مصروفات، اللي بيجيب كراسي واللي بيجيب خيمة واللي بيجيب ماكل، هذا كله اللي يجيبه يتحمل مسؤوليته، ما يحملاش على مال الورثة. اللي يجيب حاجة يجيب كرسي يجيب خيمة يجيب طعام يجيب شراب يتحمل مسؤوليته، لأن مرات تبدأ فيه قصر وفيها يعني بنات صغار ولا اللي هو، ما يحملهمش الكلام هذا يقولهم والله يصرف 3,000 ولا 10,000 وينحيه من مال الميت. نقول لا، مال الميت دور به ما يتعلق بالتجهيز، التجهيز ما يتعلق بجسمه هو بس، كيف يغسل كيف يكفن كيف يدفن فقط، لكن المصروفات الأخرى متاع البيت تصرفوا على الناس ماكلة وشراب وغيره وغيره، اللي يجيب حاجة يتحمل مسؤوليتها وما يحملهاش على الورثة، إلا اللي بيخش معاه يعرض عليهم يقول مراه صار فين كيت وكيت، اللي يتفاهموا هم بعضهم، اللي بيتحمل المسؤولية يقسموه، لكن اللي هو ما عندهش علاقة لا يحمل يعني بالسيف عليه، ما يحملوش بالسيف عليه، ولا يستطيع أن يحمل الطفل الصغير والبنت الصغيرة، وكان في حد لقدر درويش ولا غيره، ما يحملوش على المال الورثة، يعطوه حقه كامل، هذاك الطفل الصغير والبنت الصغيرة وغيره يعطوها حقها كامل، وبعدها هم الكبار اللي بيتفاهموا يخش معاهم في المصروف باهي، واللي ما يبيش على كيفه. فهذه قضية الصرف، وهذا حرام كله، ما ينبغيش ليهم هذا. ومن هذا الباب الحقيقة لخطورة للأمانة لخطورة هذه المسألة، كان إنسان لا ينبغي له أن يأكل من طعام الموتى. فالفقهاء لما قالوا هذا طعام الميت لمن لا خلق له، يعني يمشي إنسان للمآتم يبدأ يأكل، قال واحدة من الاثنين، إما لأن قد يكون ليأكل فيه مال حرام، أم تكون مال حرام لما يكون هو مال القصر، مال الأطفال ومال البنويت الصغيرين ما يعرفوش، وكان في حد درويش وكذا، يبقى هم يصرفوا من جيب الميت والله من فلوسه، ويبقى اللي جاي من برا يأكل فيه، نقول أتاكل في مال اليتيم فأترك. وإذا كان جاء واحد من الكبار قال لا صار فيه من جيوبنا، ونقول لهم المناسبة مش مناسبة العزومة، عزيهم وروح خير لك، لما يديروا عرس ولا يديروا مناسبة والله بيضيفوك ينادوك يضيفوك كيف يبوا. يبقى قالوا هذا من المكروه، هذا من المكروه، إذا كان هو ما هوش مال الميت، كان مال الميت يأكل فيه رزق حرام، يأكل فيه مال القصر إذا كان واخذينه من رزق الميت. فلذلك الأولى ليه اللي بيتورع، اللي بيتورع ويرد باله، يمشي حتى تمشي تعزي، امشي عزي وروح، لا تاكل لا تشرب، احوط ليك لدينك، اللي بيعرف معنى الورع وكذا ويتق الله سبحانه وتعالى. لكن كان بيقول لا والله هم مدارينا جايبينا، لو كانت تاكله انت كان داروا تاكله في بطنك، خليه لهم وروح. فهذا اذا قضيه الصرف في اموال الميت. الأخ إسماعيل حقيقة بارك الله فيه ذكر قضية مهمة جدا في قضية المبيدات التي أضرت بالناس. أولا هي العقود لما تكون يعني نقول عقود مغشوشة، كما ذكر بعضهم هي صلاحية فاسدة أو فيها أضرار، تبقى هذه العقود نفسها عقود فيها مشكلة، أحيانا في عقود تبدأ باطلة، وبالتالي الأموال اللي يكسبها يخاف روحها يكسب في الحرام، لأن هذه العقود لما يكون فيها فساد، لأن العقود هي الحق من ناحية المعاملات، إما أن تكون فاسدة وإما أن تكون يعني هي صحيحة مع أنها موقوفة، فقد تكون هي من الفاسدة وقد تكون من الموقوفة، كله لا خير فيه. والغش يكفي فيه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى إنسان حاط طعام مبلول وأفرغ عليه الحب الجاف اليابس، لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في كومة الطعام فأخرج البلل، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا جعلته فوق، في معنى الحديث، ثم قال من غشنا فليس منا. أهو شوفوا اللي تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من غشنا فليس منا، هذه فليس منا يحتمل أن يكون ليس من أهل شفاعته، ويحتمل أنه ليس من أهل الحوض، ويحتمل أنه ليس من أهل تمام الإيمان وكمال الإيمان، وكله وعيد عظيم شديد. ومع ذلك شن هي طبيعة الغش اللي دارها الرجل هذا؟ طبيعة الغش أن نقول إحنا شعير ولا طعام صبط عليه المطر، صب عليه هو من فوق شعير يابس، يعني تو هذا ما يجي شيء قدام الجايبين المبيدات، هذا اللي يبيع في الطعام والشعير المبلول وحاط فوق اليابس، هذا ما يجي شيء قدام اللي يجيب في المبيدات. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش أو من غشنا فليس منا. أما هذا كيف حاله اللي يجيب في المبيدات ويجيب في السم؟ هذا سم، يتحول لسم قاتل. فنقول له أنت أولى ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم من فعلك، أولى من ذلك الرجل، لأن هذا حمل الفروع على الأصول، يزاد على ذلك الأضرار اللي تقع للناس، تولك ليه الشعير المبلول هذا ما يبيموت، لكن نقول له أنت اللي جبت السموم، هذا كم من موتى، كم من مرضى، كم من ناس الآن يعالجوا في دول العالم، نسأل الله العافية للجميع. فهذا كل من يراه يروج حاجة فيها ضرر يخشى أنه يبعث يوم القيامة وفي صحيفته رقاب ميتة بسببه، يقول له هو خايف غير من قضية أنه أخر صلاة لوقتها والله كذب. لا، نقول أنت خاف أنك تلقى روحك مجرم يوم القيامة، اللي يلقى في صحيفته ألف مقتولين، واللي يلقى صحيفته عشرة، واللي يلقى صحيفته مليانة بالقتلة، واللي يلقاهم كم مضيع على الناس من فلوس أنهم ماشيين جايين على دول العالم، اللي مضيع عليه 10,000 ومات، واللي مضيع عليه 100,000 أسر نزحت من الفلوس بسبب المبيدات هذه، ولحق على مال الزكاة، هذا كله يلقاه في صحيفته لأنه هو السبب. فلذلك الحقيقة احنا كمسلمين والله لو كان غر حين استشعروا معنى الإيماني يكفينا أن احنا نراقبوا أنفسنا، ويكفينا رادع اللي يدير في المبيدات، اللي يدير في أطعمة وهي فاسدة، اللي خبر بعضهم قال الناس، طبعا هي تختلف في مكان الآخر، المية اللي تعجن بها المعجنات في المخابز ويقول هذه مية سطحية فيها مية الصابون ومية العوادم اللي موجودة، طبعا هذه مدن الساحل هذه أكثرها اللي في المدن، دير بير قال لك المفروض يدير ماء منقى صافي، جيبه نقول يدير ماجن نظيف، هل مدايرة هو الكلام هذا ولا مش مدايرة، هل معق ما هو كان داير ماجن والله مليان طحلب الله أعلم به، والله يملأ لهم من البير وهو ما يشربش فيها، تولي مثلا ساكنين في مدن الساحل لما يجيب المية هو ما يشربش فيها، يجيب يشرب الشيشة المية، ولكن كان داير بير يخدم منها للناس في العجين. نقول أنت، ولذلك بعضهم ذكر بعض المثقفين قال رأوا يمرضوا حتى من جرة الصابون اللي يأكلوا فيه في بطونهم. فإذا نحن نشاهد الكلام هذا، المجتمع كله يرد باله، الفلاح اللي يعني كانت خدمته من أجل الأعمال، الفلاح لأنه يأكل منها الطير ويأكل منها الحيوان ويحيي بها في العباد الفلاح، لكن نقول المشكلة تتحول لمجرم، والله هذه إلا مشكلة عظيمة ليك ولأهلك ولجميع الناس. وهكذا يعني لا يستثنى أحد، راه لا يستثنى أحد، اللي يجيب في المبيدات من برا، المزارع اللي يعجن للناس بمواد محظورة، اللي يعجن بالمية الفاسدة اللي هو ما يشربش فيها، ولما يمشي يحللها في التحليلات يتطلعوا له فيها أضرار ويضع فيها للناس، دير لهم مطعم ولا دير لهم كذا، ويعجن لهم من البيار الفاسدة اللي مخلط عليها المجاري، هذا كله هو يعرفه، لأن كيف يعرفه؟ لأنه ما يشربش به، ما يشربش منه. فإذا هذا ما كلهم إذا كان في أضرار، في فرق بين يبدأ هو عافه عايفه، والله في أضرار هي تضر بالصحة والعافية تضر، فنقولهم علينا نتق الله جميعا بحيث يعني ما يبعثش يوم القيامة والإنسان والعياذ بالله مجرم، واللي يعني يلوتوا في الأجواء بملوثات وتعد من الملوثات، وهذه مردها حتى للناس اللي هي تعرف الكلام هذا، المتخصصين في التحليلات والأطباء وغيره وغيره، يبينون كل المواد وكل الأسباب التي تؤدي للأمراض، باش أصحابها يعرفوا روحهم أنهم هم الذين أجرموا، فيتوبوا قبل لا يموتوا، يتوبوا قبل لا يموتوا، اللي صنع في حاجة، اللي يجيب في مأكولات مضروبة من برا، حتى اللي يجيب في لحوم ويجيب في مواشي يعرف منين يشريها. دول العالم فيه اللي عندهم ملوثة بالإشعاعات، وفيه اللي ملوثة بأشياء هم ما يأكلوش فيها ويلوحوا فيها، في اللي تعدم يعبيها في باخرة ويجيبها. لا، أنت تتقي الله وتكون أمور

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم الاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا بعد هذا الفاصل لاستكمال إن شاء الله ما بقي لنا من الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، استكمالا لمسألة الأخ إسماعيل لما نبه عليه. باهي الأخ عبد الكريم، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: أدام الله عليك بالصحة يا شيخ.
0: وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
1: بالله أنا عندي سؤال.
0: إيه.
1: زوجة.
0: إيه.
1: عندها ولدها كبيرة في السن.
0: إيه.
1: طبعا ديما تطلب أن هي تمشي له وتخدمها وبيسمعه. وزوجها يعني متضايق من الأمر هذا لأنه ديما باستمرار يعني.
0: نعم.
1: ألو.
0: نعم نعم سمعتك. إيه.
1: أه.
0: باهي حاضر، تسمع التعليق إن شاء الله. الأخ سعد.
2: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك فادي. نعم
0: الله يبارك فيك. أي والله الله يبارك.
2: جزاك الله خير وكثر الله من حسناتك الشيخ في مجهودك برنامج الدين.
0: بارك الله فيك.
2: وأنا عندي السؤال، بارك الله فيكم ونحيي فيكم.
0: الله
2: بارك الله فيك شيخ. شكرا.
0: جزاك الله خير. جزاك الله خير.
2: شكرا.
0: جزاك الله خير. بنت الوطن. بنت الوطن. باهي. الأخت بنت الوطن، تفضلي يا أخت بنت الوطن.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
3: كيف حالك يا شيخ؟
0: بارك الله فيك، الحمد لله.
3: نبي نسألك يا شيخ على رحمة والديك.
0: تفضلي.
3: أنا أمس في الليل يا شيخ ما بعد ما صليت العشاء ما جانيش النوم يا شيخ.
0: إيه.
3: باهي.
0: إيه.
3: أيوة.
0: باهي نسمع فيك، تفضلي.
3: أنا صليت الوتر قبل ما نصلي الفراش يا شيخ ونبي نرقد. صليت الوتر بعدين يا شيخ ما جانيش النوم خاطر الجيران جايبين زمزامة يا شيخ للصبح.

0: فرحة لهذه نارية مفقعات ثقافية يا شيخ، مش حتى هيك سلاح عادي. لخلوا من يربط ولا رقدوا هم ليه الأذان الأول يا شيخ، خلينا نصلي في نص صلاة القيام. هل جوز ولا قالوا لي لا صلاة الوتر تسكر في الصلاة. وتخنفت لك
1: باهي. حاضر حاضر نجاوبك بإذن الله إن شاء الله.
0: الدوشة يا شيخ بس علي رحمة والديك مش مرة مش كين، حتى ليلة العاشورة والتسوى والله ما رجدنا يا شيخ يجيبوا في زمزمات وفرقة للصبح ربيها للناس، لكن مش بالطريقة هذه، بالفرقعات القاتلة يا شيخ للصبح.
1: نعم.
0: هم يقربوا لقل يردوا ولقل من يربي.
1: نعم.
0: هل من شمس المسلم قال فيها النبي هذا؟
1: يا ودي بري منهم النبي صلى الله عليه وسلم. هاي حاضر أبو مالك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: شيخ نارك طيب من حالك.
1: الله يبارك فيك، تفضلوا.
2: بارك الله فيك. والله شيخ في واحد عنده بنية مزوجة والمرأة تعبانة. ويبي يحفر بير بنوي صدق عليه والده.
1: عاود لي رجل عنده بنت شنو؟
2: عنده بنية متزوجة والمرأة تعبانة.
1: ايه.
2: وما عندهاش مية، بير مية ما عندهاش. طيب يحفر بير مية بنوي صدق عليه والده متوفى.
1: اه اللي بنته يعني اللي بنت يعني هي بيحفر لبنته يعني.
2: الله يرحم والديك.
1: به حاضر. ابو محمد تفضل.
3: السلام عليكم شيخ نفاذ.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضلوا.
3: نسال الله ان يبارك لك في علمك وعملك
1: واياكم ان شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يبارك
3: شيخ بالله بنسالك على فيها تو مؤخرا في المؤسسات العامة أن يديروا في حفل تأبين لمثلا متوفي من أحد الموظفين أو شيء زي هذا، فهل هذا جائز أم لا؟
1: باهي.
3: السؤال الثاني يا شيخ.
1: نعم.
3: السؤال الثاني بالنسبة لل فيها في ال لا ما بعرف السؤال. بالنسبة للتأمين التكافلي اللي توا مدايرين حاليا على الحوادث او الصحة او مرض او شيء زي هذا.
1: نعم.
3: هل يشترك فيه ويخصم من كل من مرتب شهريا يخصم منه 10 دينار؟
1: نعم.
3: هل هذا جائز ام لا؟
1: حاضر
3: بارك الله فيكم وان شاء الله ربي يعاونك.
1: امين. باي حاضر. الاستكمال اللي ما يتعلق بمسألة الأخ إسماعيل لما ذكر المبيدات، من الأشياء المهمة أن الإنسان لا ينتظر حتى تأتي الشكاوى من الناس، بل لما ننظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل يده في كومة الطعام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاختبار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، لكن لو جاء لو ذكر الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه ووقف وقال جاء جبريل وأخبر في هذا الكومة فيها كذا وكذا، يمكن يعتذر الآن المسؤول يقول لا والله هذا وحي، إحنا من بيجينا الوحي؟ نقول لا، أو الحديث لم يذكر هذا، وإنما ذكر الوسيلة المتاحة للجميع، ذكر السبب، ذكر يعني لأن الأحكام الشرعية هي منوطة بالأسباب العادية، منوطة بالأسباب العادية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بالطريقة والوسيلة والسبب العادية، السبب العادي وهو أنه أدخل يده النبي صلى الله عليه وسلم في كومة الطعام. فكذلك اليوم إحنا كناس اللي يبدأ مسؤول والله كذا والله كذا والله كذا، هو مسؤول أنه يختبر كما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم كومة الطعام، كذلك كل إنسان في قطاع يختبر هذه المنتجات بيده، مش معناه بيده بمديده هو، لا بالآليات اللي تو الحمد لله تطورت، حالة بتحليل وحالة بترفعها للمختبر وحالة ترفعها لما يسمى للبحوث الصناعية يعرفوا شو فيها، فهذا هو المطلوب. حتى الحاجة اللي في ظهرها أنها حسنة، مرات مواد بناء اللي خلط فيها ما يدري يروح عشان هو هذا، مأكولات يعني في أشياء احنا تو عندنا المية أنواع كثيرة، بل فيها نوع ولا اثنين ما يصلحش، حل كله اللي ما ينفعش بينه، البيض اهو ناكلوا فيه انواع حلله، بالك فيه واحد واثنين وثلاثة كويسين وواحد في وسطهم لا يصلح للاستعمال البشري، دحي هذا ما ندروا عليه شين يعطي فيه، مرات كلهم كويسة في السوق كلها باهي كلها طيب، لكن لربما ما فيه واحد نوع مخصوص فلاح مجرم يعطي في السم يجينا في وين ندرو عليه. هذا المسؤول إذن يختبر كل الأشياء حتى لأنها في ظاهرها طيبة حسنة. واللي أهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه تبقى هي توعد الرجل قال من غش فليس منا. كذلك هذا ولاة الأمر يقوم بها الدور باختبار جميع المنتجات والمصنوعات والملبوسات وكيت وكيت، لأن الناس لما يذكروا في أسباب العلل يتعجب الإنسان أنها لحقت حتى على الأشياء الأخرى هذه. فهذا إذن ما يتعلق بما هو مطلوب، نسأل الله العفو والعافية للجميع. الأخ أبو محمد، أو قبل أن نأتي للأخ أبو محمد فيه المسألة اللي قبلها اللي هو الأخ أبو يوسف، الأخ أبو يوسف بارك الله فيه اللي قال صاحب صناعي ويحولوا للناس لما يبي من الناس من فلوس يحولوا له في حساب الصديقة، هذا يحولوا في حساب يوسف وأبو يوسف يحول في الفلوس لصناعي. لكن قال لما كان ما عنداش التطبيق المصرفي قال بنعطيه لنا نقد. طبعا هو احنا توقفنا في المسألة هذه على اعتبار ان هذه المال اللي نحط في حسابك انها وديعة، والوديعة لما هي بتقابل بصرف ولا كذا تحتاج الى في بعض الصور لإحضارها مجلس التعاقد. لكن الحمد لله باعتبار ان هذه المسألة مبنية على المعروف والإحسان، مبنية على المعروف والإحسان منك مش بقصد انك انت بتشريهم الفلوس ولا بتبدلهم بدولار ولا غيره ولا غيره، يعني ان شاء الله ما فيش باس اعطيه له يا ابا يوسف، اعطيهم نقد لصاحبك واجرك على الله سبحانه وتعالى على اعتبار ان هذه المسألة قائمة على الإحسان والبر. والرجل يعني ضاق عليه الامر ما عنداش وسيلة التحويل وما عنداش يبدو ان حساب يستخدم فيه، فاعطيه له نقد واجرك على الله ان شاء الله ربي يثيبك خير. وهذا هو مثال حقيقة للتآزر بين الناس. نجول للأخ أبي محمد قال ورثة يريدون بيع البيت لشقيقهم فاختلفوا في السعر. طبعا الناس لما يختلفوا في السعر، الناس لما كانوا في حال اتفاق أمر واضح، لكن لما يبقى في حال اختلاف بيحكم بينهم السعر المثل، يحكم عليهم السوق، فكل واحد يسلم لنفسه يسلم لأهل السوق. لما الناس لو كان الناس يتركون في حال اختلاف معاش يحزوا هذا مرة، لكن هذا يحكم عليهم السوق. السوق نقولهم الآن السوق هو موجود أمامكم، في صماصرة في كذا، جيب أنت من طرفك واحد وأنت جيب من طرفك واحد ويقررون كم قيمة السوق. قلت لا رخيص وكذا اقبله انت اشريه انت. لما بقيت ورثة قالوا احنا بنبيعه بالسعر هذا، وجاء واحد قال لا المفروض اكثر، خوده يا سيدي انت رخيص ما دام انت تبيه مليون هم يبوه ب 400، فرصه خوده انت اللي تبيه مليون خوده انت وبيعه بمليون. لكن يبقى ان الانسان هو قال لك يسوى في السوق 400 وانت تقول نبيه بمليون والله ما نبيعش، كان يقبل القسمه من حقك، كان يقبل القسمه يعني الأرض، يجي مساح يقول نقدر نقسمها بينهم مثلا 200 متر وينتفع بها، والله يقسمها حصتك راجي لن تبيعها بمليون. لكن إذا كان لا يقبل قسمة لما بينقسم يبقى نقول إحنا عبارة عن يعني شريط كل واحد والله بيت، أحيانا يعني هو ما يقبلش ما يجيش زوز ما يجيش اثنين، فهذا يحكم عليك السوق أهل السوق يحكم عليه ويبيعوه ويحددوا السعر وارضوا به. كبرت المشكلة تحال إلى القاضي، القاضي بعدها بيبيعها بالسيف عليهم بسعر السوق اللي هو موجود عندهم. الطاهر، الأخ الطاهر بارك الله فيه قال الإنسان يلقي بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار والعياذ بالله. هذا نعم هذا أثر يعني الحديث النبوي الشريفة، يعني فيها من البشرى وفيها من الوعيد وفيها من التحذير للناس منها الكلام. أحيانا إنسان يلقي بالكلمة يعني يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال وتلقيه في حضيض جهنم والعياذ بالله. يعني الإنسان لما بيتكلم يعرف كيف يتكلم، فيه من أمور تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى يبدأ يتهكمه، ويبقى اللي لما يجي الصيف معاش عجبنا الصيف، ولما يجي الشتاء معاش عجبنا الشتاء، يعني كان جاي الصيف ما يقولش الحمد لله على الدفء ولعل الله عز وجل أو تمار وكذا وكذا، ولا نبي الشتاء يقول، ولما يجي الشتاء ما يقولش الحمد لله وجاك الشتاء، يقول لا نبي الصيف ضيف. نقول أنت الحمدت ربي في الشتاء ولا حمدت في الصيف وغارت، يعني أنت ضيف راهو، أنت ضيف في الدنيا هذه، تبقى إلى مدة معلومة ثم تنتقل إلى الدار الآخرة. فاشكر الله على كل حال. كون الإنسان ذكر حاجة قضية ليست على مراده ما فيش بأس، يقول والله الحر شديد، ما لم يطق الحر الشديد اليوم، يعني البرد شديد آذاه، معلش. لكن كون نحن الناس تلقاه يعيط في الصيف وفي الشتاء من باب التدمر، من باب التدمر، نقول لا، تتأدب مع الله عز وجل. كونك أنت ضر في شيء معين يعني تأديت بالله، معلش نذكره، لكن يبقى ما لم نسلم بما قضى به الله عز وجل، فهذا نقوله مشكلة إذا كان إنسان تطرق يعني كلامه لهالحال هذا. وهكذا فيما في تحقير ما عظمه الله سبحانه وتعالى، أو يعني تعظيم ما حقره الله، يعني ما عظمه الله عز وجل كالمثال اللي يجري على لسنة الناس، كالشريعة السمحاء، الشريعة التي أرسل الله بها الرسل، راه الشريعة هذه من آدم والرسل الأنبياء إلى أن ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اكتملت على أحسن أحوالها ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي صالحة لكل زمان ومكان. يجي واحد الآن، هذه من الكلام الذي لا يلقي لها بال، يقول والله يا معاش تصلح بينا، والله يكان تدير كذا كذا، لا والله يكان المرأة تأخذ زي الرجل للذكر بالتساوي من بوش الذكر متحضر الأنثيين، لا نقول لها يبي الربا، يبي نافح على أي معصية، نقول لها لا، أنت كونها ما جيش على مرادك، امتثل احتسب، وكونها ما جيش على مرادك اصبر وخلاص. لكن ما تبقى الإنسان يبقى يتكلم على خلاف شريعة الله تحسب عليه. وهب أن إنسان يوم القيامة يبدو الرسل الأنبياء في وجه في جهة، وهو يبدأ مع أعداء الرسل الأنبياء، كيف بيدير هذا؟ تولي هو مش عاجب شرع الله عز وجل، راه من أيام الرسل الأنبياء ما كانوا في الدنيا عندهم أعداء، اللي يقولوه رسل الأنبياء يجوا هذوك آهو زي أبو جهل والجماعة هذوما اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أنت يوم القيامة وين تبي روحك؟ وين تبي روحك، مع أعداء الرسل ولا تبي روحك مع الرسل الكرام؟ وين تبي روحك؟ كل واحد يحكم على روحه الآن. هذه الشرائع جاءت بها الرسل عليهم السلام، وختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهكذا، والمرء مع من أحب يوم القيامة. فهذا إذن من الكلام الخطير، واللي محسوبك يغضب ويسب الدين الله، واللي محسوبك يغضب ويسب اسم الله عز وجل، هذه من الوقاحة، وهذه من قلة التربية في الحقيقة، في الأصل من قلة التربية، كبر على الوجاج هذا وما لقاش من ربيه، كل راه من ينطق بسب الدين والله غيره، راه هذا كبر على عدم التربية وما لقاش من ربيه في صغره، وما تابش بعد ما كبر. فهذا يعني كل الكلام هذا مثال، لأن الإنسان يقول الكلمة ولا يقي لها بال، بعدها تتدرج لنجي لحقوق العباد، حقوق العباد جينا القذف مثلا، لما يجي واحد يقذفوه والعياذ بالله يتهموه بالفحش بالزنا ولو بالإشارة، يقول فلان متاع كذا وكذا، هذه المرأة راكبة من سيارة نازلة من سيارة كذا، إشارة إلى أنها يعني تخالط في الرجال وبالحرام وغيره وغيره، نقول هذا قذف، هذا قذف وهذا عظيم عند الله عز وجل، ولذلك رتب عليه 80 جلدة في الدنيا، ما حصلش 80 جلدة في الدنيا، انتظر الدار الآخرة. وهكذا يعني حتى من يشجع على الباطل، يشجع الآن على بيع المبيدات الضارة، يشجع على بيع الخمور، يشجع على بيع المخدرات، يروجها يسهل لها، أحيانا كلمة ما يلقيش أبال تحطها في جهنم حتى هو مع هؤلاء الناس. فإذن الكلام ما هو سهل، يتخير الإنسان كلام الطيب، الكلام النافع، باش يحصل أجره وأجر ما ترتب عليه، هذا هو اللي يصلح بالإنسان. يعني كله ما تعلق بحق الله ثم تدرج حتى ما يتعلق بحق العباد، الأمور العظيمة والخطيرة قد تلقي بصاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. نجول الأخ عبد الكريم، الأخ عبد الكريم قال الزوجة عند والدتها، ولا بس نحن نأخذ مثال ثاني للكلمة التي يلقيها الإنسان، توفيه للبر الوالدين مطلوب، لكن فيه اللي حتى رأى أبوه وأمه ماتوا ما زال عاقليهم وما يتحشمش معهم، كيف يقول؟ يقول والله ولا ينضبوي من قبره، صار انت توبوك ما كنتش محترمه لما كان حي، ما زال يعني تكشف فيه وتعري فيه حتى بعد ما مات، ماكش محترمه، تمات يا سيدي بوك ما يبيش يجيك، ومع ذلك يقول والله لو كان ينضبوي من قبره ولو كانت تجيلي امي، يعني امك مش دايرها بال، استر روحك اسكت. فهذا كله يعني صب في هذا المصب، عليه الإنسان يعرف روحه شو يقول. اللي أخ عبد الكريم قال الزوجة عندها والدتها تذهب لخدمتها، عندها أمها، قال زوجة عندها أمها مريضة وتمشي لها وهو رجل متضايق من هذا الفعل. والله الحقيقة المرأة هي بين أمرين، كل منهما واجب، خدمة أمها واجب وخدمة زوجها وطاعته واجبة، راهو الحقيقة خدمة زوجها وطاعته واجبة وخدمة أمها واجبة، وهي عليها أنها يعني تحاول أن تتوسط، ترضي الزوج وتذهب لأمها، مش يقولها سيبي أمك مدامة هي مريضة، وهذا يعني تلاطف وتعطي الكلام الطيب للزوج تسترضيه، لكن ما نقولهاش خلي أمك تموت بالشر والله كان تأخذ في الدواء ولا غيره. والزوج يا أخ عبد الكريم والله لو يصبر على الزوجة بقدر الإمكان، طبعا الزوجة مش معناها تمشي تقعد بالسبوع وبالأيام، امشي ساعة من زمان تبي دواء تبي طعام أعطيها وارجعي، مش لابدك امشيتي تقعدي بالأيام والسبوع أو تضايق منك الرجل، امشي ساعة وروحي كان قريب ساداتك وهكذا. وانت والرجل الزوج يا أخ عبد الكريم يعني أمها مريضة ومرأة كبيرة لو تغاضى عنها أجمل أجمل، وهذا من التغافل من الكبار، وذلك يقولوا سيد القوم المتغافل، سيد القوم يتغافل عن بعض الهفوات وبعض ما يضايقه، لأن هذه أهو كبيرة في السن مريضة يوما ما يمكن يتوفاها الله، ونحسبت لها هي بر وطاعة، وانت نحسب لك معروف من قبل الزوجة صبرت عليها، وكلكم أجركم على الله سبحانه وتعالى، فتعاونوا تعاونوا ويعيننا ويعينكم الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. نجولي بنت الوطن قالت بعد صلاة العشاء صلت صلاة الوتر، ثم بعد ذلك بسبب كما ذكرت بسبب جيرانها قالت يديروا في مفرقعات يديروا في كذا، ما قدرش ما جهاش النوم فقامت وصلت، فجوا الناس اللي هم لا صلوا لا خلوا من يصلي، جوها قالوا لها انت ما عادش تقدري تصلي انك فاتيك صليت الوتر، نقول لا صلي صلي، تو هذا في الغالب لا يصلوا لا يبوا من يصلي، هذا اللي قالوا لها صلاتك باطله وما تصحش، نقولها صلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، هذا لمن كان عازما على القيام يعرف روحه بنوب بيصلي، نقول آخر صلاة الوتر. لكن الفقهاء نصوا إذا كان الإنسان يعني بعد ما صلى الوتر خطر بباله حتى من غير ما يدار لك مفرقعات ومن غير أسباب خارجية، حتى خطر على باله أنه سيصلي صلي ما فيش بأس، حتى بعد ما صلى الوتر له أن يأتي بالنافلة إذا خطرت بباله أو كان في فاصل بين الوتر والصلاة فليصلي ما فيش بأس، كون بعده يعاود الوتر ولا ما يعاوداش هذه قضية أخرى، لكن صلاتك طيبة يا بنت الوطن وبارك الله فيك، صلي حتى ولو تكررت المسألة وصليت الوتر وانت مش عازمة ولكن خطر لك والله بعتالي قعدت لقيتي فراغ بتصلي، صلي حتى بعد الوتر ما فيش بأس، لكن لو عازمة أنك انت بتنوضي الأفضل أنك انت تأجلي الوتر إلى الأخير. أما الجيران فهذا هو مثال للسوء، اللي بيدير مناسبة يتلمس أسباب البركة، المفروض يتلمس أسباب البركة مش يتلمس أسباب السخط والدعاء عليه، فهذه هي مرأة هذا حالها. وأذكر أن هناك رجل توفي الحقيقة بهذا السبب، كان فيه إنسان مسن وإذا به صارت مفرقعات قوية جدا، فقالوا قام وقف وطاح، لما سقط على قفاه جي راسها على شيء معين توفي بهذه السقطة، طاح الراجل من نقوله حنين خلع مفزوع، جي واقف وطاح بسبب الصوت القوي جدا هذا، تو هذا ما يدريش على روحه أنه قتل الرجل اللي ضرب المفرقعات القوية، فعليها أن حنين نتقوا الله سبحانه وتعالى. نجول الأخ أبو مالك قال رجل عنده بنته متزوجة ولكن زوجها تعبان وتحتاج إلى بئر صدقة، معليش ديرها لأسرة بنتك ما فيش بأس، بل هو هذا أعظم أجر لما تكون بنتك محتاجة وزوجها محتاج أنت بتدير لهم بئر وهم محتاجين بئر، هذه تمشي لك صدقة ووصيلة رحم، تمشي لك صدقة ووصيلة رحم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف يأتوا الصحابة ويقولها يقول أجعل هذا في أرحامك، في اللي عنده أرض بيعطيها، قال اجعلها في أرحامك يعني وزعها عندك أرحام فقراء ومحتاجين وفي ضيق أعطيهم هم، لأن القرابة هي أولى، فحتى أنت أعطيه دي أحفرها بير بنتك المحتاجة وأجرك يبقى إن شاء الله مضاعف يا أخ أبا مالك. الأخ أبو محمد قال في المؤسسات يعملون حفل تأبين لموظف، هل هو جائز؟ طبعا هو المشكلة في الألقاب، يعني للأمانة هذا الحكم والله ما نعرفهاش الحق يعني، ولكن هم لو يدروه من باب الوفاء ويعطوهم يقولوا احني قيمة مالية لأهلها وكذا، يكون هذا أجمل من باب الوفاء ليه بيذكروا مثلا. لكن بالعموم بالأجل، وهذا إن شاء الله مرة أخرى، لأني الآن الله أعلم هل هذا من الممنوع أو ما هوش من الممنوع من حفل التأبين، ولابد أن يذكر. أما إذا كان هم لمجرد عون من غير كلمة الحفل هذه الآن ما نعرفهاش الله أعلم، ولكن لو جت مؤسسة دارت ظرف في فلوس وقالت أبعتوه لأهل فلان اللي توفى، فهذا طيب، هذا من الوفاء. لكن كونهم يديروا حفل ويجلسوا كذا، هذا الله أعلم، خلينا ننزل نشوفوه بإذن الله عز وجل. ثم سأل الأخ أبو محمد عن التأبين التكافلي، هل يشترك فيه وهو جائز أم لا؟ طبعا التأمين التكافلي هو على يقابل التأمين التجاري اللي مبني على الغرر، فينبغي التأمين التكافلي ينبغي يكون جائز، لكن طبعا هذه عقود، فينبغي أن تنظر فيها ما يسمى بالهيئات الشرعية. فنقول اللي بيمشي للتأمين التكافلي ويطمئن أكثر يسأل عن الهيئة الشرعية اللي موجودة في التأمين التكافلي، فيتواصل معهم ويسألهم عن القضايا. كان قالوا له والله هذه قضية بحثوها وأنها جائزة ويتوكل على الله، وكان قالوا والله من علموش بها غير الشركة دارت منها ليها وإحنا مش راضيين، أنت ما تخشش معها، هذا الحق، هذا الإنصاف، لأن هي التعامل هذه عقود مالية، والعقود المالية تحتاج إلى نظر، ومن بينظر فيها تنظر فيها الهيئة الشرعية اللي موجودة في التأمين التكافلي، فأنت ترجع لهم بحسب النوع اسم الشركة، فما وافقت عليه هي الشرعية المعتبرة شرعا تقد توكل على الله اللي عليه قدرته. وكان قالوا كلام ما تخشش فيه. عندنا بعض الأسئلة التي وردت، قالت هذه مرأة، قالت المرأة قالت زوجي لا ينفق على البيت رغم قدرته، فما الواجب عليه؟ نقول لها هذا موجود في مجتمعنا، الشح والتحايل على الزوجات، خاصة لما المرأة تبدأ تخدم تشتغل يبقى الرجل يضرب لها في الحساب ويبقى يعني ياكلها في فلوسها. نقول لها حرام عليك تضطرها للشغل، والله لما تخدم تعتمد على أموالها، لأن النفقة والكسوة والسكنة على الزوج، النفقة والسكنة والكسوة هذه على الزوج، دير اللي تقدر عليه، بعد هي عندها فلوس تبي تأتي بكماليات للبيت وقالت كاني مدير كماليات، والله على كيفها، أو أنت تبي تأكل بجرتها ما على كيفها، جابت أتات للبيت زايد كذا على كيفها، أنت تستفيد منها بجرتها، لكن ما أنت تجي يعني تضطرها وتأخذ منها فلوس تنفق عليها في الضروريات وأنت تمتنع عن الإنفاق، هذه تحاسبك يوم القيامة، تحاسبك يوم القيامة وحرم عليك. لكن ثم قالت ما الواجب؟ نقولها والله شو الواجب؟ الواجب عليه ينفق، وكان ما باش ينفق، واحدة من الاثنين، يا تصبري عليه يا ترفعي أمرك للقاضي، القاضي يأمر بالإنفاق أو التطليق. ولكن للأمانة أني بنقول لك أنت شوفي أمرك، المرأة اللي عندها أطفال عندها صغار نقول إحنا مع الرجل، راهي صبرها عليه أولى من الفراق وأولى من رفع أمرها القاضي، معنى تقدر ترفع أمرها القاضي، لكن إذا كان عندك أطفال راه ضرر عدم الإنفاق أكثر من ضرر، يعني ضرر الطلاق أكثر من ضرر عدم الإنفاق، فتخلي الصغار مع أبوهم وتربيهم أنت مع أبوهم، ومرة يخدم ومرة لا، ولكن تحاسبيه يوم القيامة تحاسبيه عن كل كبيرة صغيرة، لكن ما تضيعيش الصغار في ما دام أنت عندك أطفال معاه، هذه نصيحتي ليك. لكن إذا كان هي مثلا قدر الله مرة ما عندهاش صغار، ما عندها لاش مضحية معه، ما عندهاش صغار وعندها وين تمشي، وحتى هي تبي تنظر الحقيقة بعدها في جوانب أخرى، بتنظر في جوانب أخرى حتى ما عندهاش صغار بتنظر، لأن هي يعني إذا تنظر في جانب العفة من وكذا، وبتختار هذا الجانب، أقعدي أصبري ويوم القيامة تحاسبيه يوم القيامة عن كل التقصير. بتقولي لا أني ما عنديش به لزوم وكذا، تبي ترفع أمرك للقاضي، القاضي يأمر بالإنفاق أو التطليق. ولكن ديما في الأمور هذه الصبر أولى، الصبر ديما أولى من الفراق. والرجال يتقوا الله سبحانه وتعالى. قال السائل الآخر قال هل يجوز للأب أن يهب لأحد أبنائه شيئا ويحرم البقية؟ يهب لأحد أبنائه شيئا ويحرم البقية؟ نقول هذا هذا لا يجوز هذا، لأن كان ما هو معروف في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يهب لابنه حديقة أو أرض أو شيء، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عندك أبناء غيره؟ قال نعم. قال أعطيتهم كلهم؟ قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى له بهذا الفعل حتى أنه قال أشهد على هذا غيري. وفي بعض الروايات وصفه بالجور، بأن هذا من الجور ليس من العدل والإنصاف، والجور ظلم. فلذلك العلماء اللي نظروا لهذا الوصف قالوا حرام عليه لأنه وقع في الظلم، واللي انظر لقوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري ورأوا كأنه يعني يمضي، ولكن الشاهد عليه مشكلة في اللي قال بالكراهة، هذا الحقيقة في اللي قال بالكراهة. لكن ما فيش خير، لا هو لا خير لا في المكروه ولا في الحرام، ولذلك نقول له لا يجوز، يعني حتى المكروه لا يجوز، هو مكروه، فما ينبغيش ليه أنه هو يعطي لابن وابن. لا تبي تعطي لواحد أعطيهم كلهم، اكتب لهم في يوم واحد وسلم لهم، يستلم منك في يوم واحد، لابد من القبض، أولاد وبنات. بتقول لا أني تو ما عنديش من أعطيهم كلهم، ما تعطي لأحد، حتى اللي بيسكن في حوش بين للجميع بأن هذا مش ليه الحوش، ساكن ضيف بس، قل لي يوم ما نطلعك والله كان موتتي يطلعوا الورثة ياخذوا حقهم. فاللي عنده أبناء ما يعطيش للي بيسكن ويتزوج يعطيه حوش يكتبه له، ما يكتبه لهاش، بتكتبه له اكتب للجميع، حتى اللي قاعد عيل اكتب له، حتى اللي قاعد يقرأ في المدرسة اكتب له، حتى رضيع اكتب له، لأن تموت غضوة يقعد هذا هكي. ما عندكش ما تعطيهم كلهم، ما تعطي لي حد، حتى اللي سكنته خلي يسكن، قول لكن تسكنه وتبين له هو وتبين للأسرة بأن الحوش قاعد للبو للأب، هذا ضيف غضوة نطلعوه، وهكذا. يعني هذا يبدأ من باب العدل والإنصاف. السائل الآخر غير هو نفس السؤال، غير هذا قال أمي تريد أن تكتب بيتها باسم أحد أبنائها، ليك مثل من صحش للبو لا يجوز للأب أن يفعل هذا، كذلك الأم. هذا السائل الثاني يسأل على أمه، قال حتي بتكتب الحوش لواحد من صغارها؟ ما تكتب لهاش، أنت كان عندك أنت الأم حتي عندها ما تعطي للجميع، أعطي للجميع، وكان لا خليه باسمك كله، نهار تموتي والله يموت الأب الورثة يعني يبقوا على حد سواء، ما فيش فرق بينهم. واللي ياخذ حاجة في الغالب يورثه الضغينة، أراه الولدك اللي تعطيه حاجة حرمته من أخوته، لأن بيغضب عليه وبيحقد عليه وتبدأ في عداوة، هذا اللي موجود في المجتمع. بعض العداوات اللي مستكنة في قلوب الناس سببها لأن الولد هذا بوه والله أم أعطاته حاجة زايدة، أرض ولا أعطاته حوش، كرهوه البقية وأصبح عدو. الأخ يونس تفضل. أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، حق طيبين إن شاء الله، تفضلوا.
4: الله يعزك وبارك فيك إن شاء الله.
1: أي والله وإياكم إن شاء الله، تفضلوا.
4: نفس العزة أخوكم في غزة. بارك الله فيك
1: يا سيدي. أي والله، تفضل يا سيدي تفضل.
4: والله الواحد أولى، معليش يا واحد، الواحد أمني أمانة من الأخيار.
1: انت سألت على قضيه الطلاق مش كي؟
4: ايوه قصدي في مسائل يعني مشايكه جدا، ويبدي تردد فيها، ويمكن من شيخ كل شيخ لشيخ يعاود.
1: نعم.
4: يعني خلص، ما انا مش
1: ان شاء الله ان شاء الله ربي يصلح حالك. ان شاء الله ربي يصلح حالك. اي والله بارك الله فيك يا سيدي، بارك الله فيك. باهي. السائل الاخر قال انها عقدت، قالت عقدت قراني ولم يتم الدخول ثم حصل خلاف، فما حقوق كل طرف؟ طبعا هذه بعد يعني كما قالت هي عقدت قراني، يعني نقول احنا عقد عليها وقري الفاتحه اصبحت زوجه هذه، لكن حصل خلاف عليه ينظروا فيه العقلاء. احيانا الخلاف هذا ما لا يتعلق بحقيقه الحياه الزوجيه، وانما احيانا يتعلق بالماديات والشكليات اللي الان ابتلي بها المجتمع، الشكليات والمظاهر الزايده هذه من تعجيب هذيك وجيب هذه وغير قادر، ويتفرقوا على خاطر حاجه تافهه في كونها فلان دارها حتى اللي بنديروا زيها كذا، هذا امور تافهه وامور ما ينبغيش الانسان يختلف عليها ويوصل للفراق. ولذلك انا انصحكم يعني كلفوا العقلاء يدخلوا بينكم ينظروا في حقيقه الفراق الخلاف. اما اذا كان هو جوهري ويمس الزوجه او الزوج بشكل مباشر ويأثر على حياته المستقبليه، قد يكون الفراق نعم اولى وافضل، فيبقى هني بعتالي لا باس ينظروا في الحقوق. طبعا الحقوق لو طلقت قبل الدخول تبي نصف الصداق، المهر اللي سماه لها يعطيه نصفها، تاخذ نصفها، والطلاق هذا لا يحتاج الى عده قبل الدخول وتمشي لحالها. هذا اذا كان هي يعني نقول احنا طلقت. اما اذا كان هي الخلاف على حاجه يعني شكليه، جيب هذيك وما جيبش هذه والكلام هذا بتاع الامور المطلوبه في الافراح وغيره، فهذا ما ينبغيش للاسره انها يعني تنفصل لاجل يعني امور تافهه. فردوا الامر لاهل الحكمه عندكم وينظروا فيه افضل. السائلة اخرى قالت هل يجوز للمرأة ان تطلب الطلاق اذا اساء زوجها معاملتها؟ نقولها نعم من حقها هذا، اذا اساء المعاملة بالضرب بالتوبيخ بالاهانة بالتقصير في الانفاق، ما ينفقش بكل، يضطرها تطلع للشغل، يعني باي وجه من وجوه الاذى تضررت، لها ان تصبر. وهذا الصبر خير راهو. علاش الصبر خير؟ لان مرات في ابناء يتشردوا، واحيانا الصبر لربما الرجل يعني يتصلح مع الوقت مع النقاش معه ومع كذا، لربما يصلح حاله، لكن الفراق يعني احيانا تبقى مشكله كبيره اجتماعيه وتقد تعود بالضرر على الابناء. لكن بالعموم لو هي متضرره بامكانها مش ممنوع عليها ترفع امرها للقاضي، وهذا يسمى فيه طلاق بالضرر. فاذا كان المراه يعني خافت على نفسها وخافت على عفتها وخافت على كذا، والله حتى ما خافتش ولكن هو رجل مقصر ما يبيش ينفق، في راقد في الحوش وهي ما تبيش تصبر عليه وما تبيش تصرف عليه، تقدر من ناحيه شرعيه مش حرام عليها ترفع امرها للقاضي، القاضي يلزم يقول لها يا تصرف وتمشي تشتغل وما تدورش الاعذار، يا اما تطلقها يطلق عليه القاضي، حتى هو ما يبيش يطلق عليه القاضي. فما يجيش رجل يبدي يهدد في المرأة يقولها ما عندك ما تديري وما نطلقكش وانت ما عندك ما تديري، لا تقدري ترفع امرك للقاضي، القاضي يلزمه بالاستقامة ولا يطلقك، لكن انت من نفسك صبرك اولى من الطلاق اذا كان فيها اطفال خاصة. ام حمزة تفضلي. سؤال اخر، شخص قال استدان مني مالا، رجل يبدو انه رجل، قال استدان مني مالا منذ سنوات وينكر الدين، ماذا أفعل؟ هذه مشكلة، يعني استلف فلوس من صاحبه وقال بعد ما فوت مدة طويلة سنوات قال الآن أنكره، ما طله ثم أنكره. نقول له والله شو بتدير الآن، أنت الشرع طلب مننا احنا أشياء، طلب مننا كتابة الدين وطلب مننا الإشهاد على الدين، وأباح الشرع الضمان وشرع الله الرهن، خيرنا ما ناخدوش به الكلام هذا، راهو وثقنا ديوننا. الكتابة سهلة، يدير ورقة يمضي عليها، وخاصة إذا كانت ورقة رسمية كذا محرر عقود وخاصة مبلغ كبير، ويبقى كان ما باش يجيبها تقدم للقضاء، أو نقول إحنا ضامن، كان في حد ضامن من منطقة، أو رهن، هذه كلها جاء بها الشرع، رهن عنده حاجة ثمينة يدي لك في ورقة ويعطيه لك، كان ما جبتلهاش يقول لك بيعها، هذا هذه الضوابط الشرعية. بل احنا لما نقصروا ما ناخذوش بالضوابط الشرعيه، بعتالي من هو اللي بلوموه؟ هذا تقصير منا راهو، لان الشرع راهو وقضنا، لان الشرع من لدن عليم حكيم. الله عز وجل هو الذي خلق العباد، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما في حقيقة هذه الأنفس، ما حقيقة هذه الأنفس. الأنفس هذه فيها نسيان، فنقيم بالنسيان نغلبوه بالحجة المكتوبة. الأنفس فيها جحود، أحيانا تجحد، هي متذكرة راه مش ناسي، في اللي مش ناسي لكن يجحد، يجحد. فهذا الجاحد نقيم عليه الحجة عند القاضي، باش بنقيمه عليه بالبينة الكتابة أو الإشهاد. فحنين لما نقصروا تأتينا النتائج العكسية، الإنكار والنسيان وكيت وكيت. فأنت ما عندك إلا أنك أنت تمشي تكلمه وترفع له، يعني نقول حني من يتحشم منه، بالك يهديه ربي ويعطيك فلوسك، ومرات حتى تحلفوه إذا كان هو يعني أنكر الكلام هذا. ولربما ما دام هاي المسألة هيك، لربما وإن كان لعل الموقف ضعيف شوية، كان ما عندك شهود، إيش كيفي كان ما رفعت لناس مرات مبلغ كبير، أرفع لناس قبل من باب البر والإحسان، يعرفهم إمام المسجد والناس اللي فيهم خير، بقى يتحشم منهم وبعد قرابته، كان ما باش دير محاولة أرفع أمرك للقاضي، والقاضي بريء منكم لأنه يبي بينه وأنتم بينه ما عندكمش. نعم أبو طاهر تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
5: أهلا شيخ، حياك الله يا شيخ.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضلوا.
5: شيخ أنا عندي سؤال عام، لو لاحظت الناس كلها صعبة عالدين يا شيخ، وعالدين ضريبة ألبة والنبس مخير ألبة ومشاكل ألبة، طارة ناس عندهم صبر صعب. نبي نصيحة يا شيخ للناس هيا اللي مشاكل ألفة في الطرقات بالذات يا شيخ.
1: نعم.
5: وفي ملاحظة يا شيخ، أنا أصل برنامج وابق على.
1: نعم.
5: تو لحظة قادمة إن شاء الله الشيخ، أنا موعدنا أن يفتح البرنامج بموضوع نتاع المنتجات الحشرية. مفروض هيك كل حلقة الشيخ يفتح في موضوع خاص بالمواطن الإنسان في الإسلام البشرية.
1: نعم.
5: بارك الله فيك يا شيخ.
1: اي والله بارك الله فيك، جزاك الله خير ان شاء الله، الله يبارك فيك. السائل الاخر قال اشتركت مع شخص في مشروع ولم يلتزم بالاتفاق، فما الحكم؟ هذه كلها زي الدين بالضبط، المشاريع في لي شركه قراض، واحد منا راس المال وواحد من الشغل، في لي شركه اموال جامعين المال، في اللي يعني مأجره يخدم تحته في بأجرة، وبعد ما يطول المدة هذا ينكر هذا، وهذا يتنكر، وهذا يقول نسيت، هذا كله ما عندهش حل إلا الكتابة والتوثيق. فاللي بيخش في برنامج خاصة تكون قيمة كبيرة مالية أو طويل الأجل، لابد لهم من التوثيق، يكتب ورقة ويجيب الشهود، يقول بشهادة فلان وفلان، ويوقع هذا ويوقع هذا، وهذا عنده ورقة، هذا عنده ورقة، حتى اللي ينسى يقرأ الورقة متاعه يستاقض. واللي بيجحد ويوسوس للشيطان يلقى روحه حاصل على روحه بالورقة، معاش يستطيع يخدع صاحبه. فهذه الكتابة هي الحقيقة علاج للنسيان والجحود. فأنت يا أخ السائل اللي قال اشتركت وما لم يلتزم، حتى أنت الآن ما عندكش إلا الملاطفة، وتجيب للناس اللي يعرفهم ويتحشم منهم، وكان هو استجاب واتقوا ورقة، إذا ما كان استجاب وجلست مع الناس جيبوا ورقة واكتبوا البنود اللي انتم متفقين عليها بحيث يوفي بها ويلتزم بها ان شاء الله. واحد قال بعت سيارة ثم اكتشفت فيها عيبا لم اكن اعلمه، فماذا يلزمني؟ هذا قال بعد ما باع السيارة وفيها عيب، استاقض بعد ما باعها ان فيها عيب، نقول بارك الله فيك، انت ما كنتش تعلم، لكن هذا أصبح حق للعباد. اتصل بالمشتري، اتصل بالمشتري وقول له عليه العيب، قول له عليه العيب، كان قال لك الله يسامحك معناها باهي، وكان لا شوفوا أرش العيب هذا، الفرق الفرق قداش تبي 100 200، ارد هلا وخلاص، الأمر سهل، وخاصة أنت يعني لما تمشي لأنت بروحك قبل يجيك هو، مشي لأنت البايع قبل يجيك هو، مرات قاعد مستقضش به هو أصلا، مشي لأقول له راه فيه وفيه وسمحني، كان قال لك بر الله يسامحك خلاص، وكان قال لك لا يعطيني حقي يرفعوها لبني أهل السوق ويقوموا العيب هذا ويعطيها أرش العيب هذا. الحقيقة الأخ يونس بارك الله فيه قال الناس أكثرت من أسئلة الطلاق، نعم مكررة كثير من الأسئلة، ولكنه لربما عذرهم باعتباره في اللي تقع عليه المسألة هو بيتبت من الحكم، لكن عبرة للرجال أن كل واحد يتقي الله في زوجته ويصبر ويعلم أن الحياة الزوجية راهو مش لعبة، فكل ما يجيش الرجل يعني شباب الآن يتزوج من هني قبل يطلق من هني، في اللي وصلت به الحماقة طلقها قبل حتى الدخول، قري الفاتحة وبدأ في الطلاق، تنت غرب ده قبل بمجرد ما قري الفاتحة طلقها، هذا لو كان هي تقدر تستغنى عليه فاتي وطلقها حتى بيرجع تلزه، معناها لما يروح بها كيف يدير هذا ما دام هذا فكره. لكن على كل حال يعطي انطباع سيء على عقلية بعض الشباب اللي يقعوا في هذا، مع احترامنا طبعا لكثير من العقلاء اللي ما يقعوش في مثل هذا. الأخ أبو طاهر قال ناس مبتعدة عن الدين، والله نقول بعض الناس ديما التعميم ما هوش باهي، ما نقولوش كل الناس ابتعدوا عن الدين، لكن نقول بعض الناس لأن رأوا الصالحين والصالحات موجودات موجودين إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، فعليه الإنسان يطمن رأوا رأوا الخير موجود في هالأمة إلى يوم القيامة، من الصالحين من الرجال ومن الصالحات من النساء كل موجود، غير الشر صوته عالي، بس الشر صوته عالي. تو المرأة هذه اللي قالت لك نقيم في الليل يمكن ما معها عشرات، لكن اللي تلاحظهم هي عيلة واحدة بالمفرقعات، صوتهم عالي، الأشرار صوتهم عالي، لكن الأخيارهم يعني كذا. ولذلك بعض الناس صحيح ابتعدوا، فنسأل الله أن يهدينا ويهديهم للحق، ويعرفوا أن الدين هو فيه صلاح الدنيا والآخرة، الشريعة النبوية رأوا فيها صلاح الدنيا والآخرة، اللي يبي صلاح الدنيا يرتاح في الدنيا وصلاح الآخرة يمشي للجنة خيرا من عذاب النار، عليه باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السائل الآخر قال هل يجوز شراء سيارة أو بيت بالتقسيط إذا كان السعر أعلى من النقد؟ نقول نعم هذا جائز، جائز إذا كان تم الاتفاق قبل العقد، يعني مثلا أنت عندك حوش بتشريه قالوك بتشريه نقد يبي 50,000 مثلا، تبي تشريه بالتقسيط بندره لك شهور حتى 6-7 سنين أو أكثر، بدل اللي كان 50,000 بندرهم مثلا 60,000 على سبيل المثال، هذا جائز، غاية ما في الأمر أن يتم الاتفاق عليه، تبي هذه والله هذه قبل العقد، ما يجيش بعد العقد بعد ما يعقد يقول لا باي شو رأيك أنت اللي بتجيبه باهي، لا، لأن بعدها بيدخل فيه نهي ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي أنه نهى عن بيعتين في بيعة. لكن من الأول تقول لا تبي النقد مثلا بخمسين ولا عشرة اللي هو تبي نقسط لك، بين الأقساط أجلهم، لابد يكون الأقساط أجلهم معلوم، في كل شهر ولا في كل سنة بتعطيني كذا والسعر الإجمالي كذا، معليش حتى أزيد، بعدها لما يجي الأجل إلزمه بالدفع، ما دفعش تبي تمدد له ما فيش باس، بتمدد له ما فيش باس، لكن لابد ابتداء من تحديد أجل معين في البيع المقسط أو والله المؤجل الدفع. باهي تم الوقت، باهي السائلة الحقيقة تسأل قالت في توفي، قالت المرأة توفي زوجها فهل يجوز أن تبقى في بيت أهلها أثناء العدة؟ نقول لها لا، هذا حرام عليك إلا لضرورة تدفعك للخروج من بيت الزوجية، فالواجب البقاء في بيت الزوجية، ولا يحل للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية، ولا يجوز لأهلها إخراج المرأة، لأن هذا شائع موجود في المجتمع، إذا توفي أحيانا الزوج والمرأة ما عندهاش أبناء ولا أطفالها صغار يروحوا بها تاني يوم أو ثالث يوم، نقول ما حرام عليكم، العدة في بيت الزوجية إلى أن تنتهي 4 شهور و10 أيام، 4 شهور و10 أيام تبقى، وبعدها اللي تعرفه يصلح به وين بتمشي على كيفها، لكن أيام العدة تبقى في بيت الزوجية إلا إذا كان في ضرورة، البيت يعني بيطيح عليها، والله في قطاع طرق بيخشوا لها، والله كذا، والله جاي في سيل، والله غيره، هذه والله مريضة بتمشي المستشفى، يبقى هذا ما فيش باس للضرورة فقط. الرجل الآخر قالت أحد إخوتي استولى على أرض الورثة منذ سنوات، فما الحكم؟ يعني مرأة تسأل على رجل أخوها استولى على أرض متاع الورثة، شو الحكم؟ نقولها شو الحكم؟ الحكم هذا رفعوا للقاضي، جيبوا له من يعرف الحكم الشرعي. أولا دي بيبدأ الإنسان بالصلح خير، بالقرابة، يجيب القرابة والناس اللي تحشم منهم، هذا أخوك إمام مسجد ولا قريب ولا غيره ولا غيره، يعرفوا الحق، مش يجيب الناس اللي ما يعرفوش الحق يزيدوا ضيعوه، يقول لا خذها. لأن مرات اللي لما يكون ظالم، يكون مرات يكون الظالم صاحب فلوس ولا صاحب منصب ولا صاحب قوة معينة، اللي يجيبوه يوقف معاه، هذا ظلم. لذلك يجيبوا اللي يعرف الحق، يجيبوا اللي يعرف الحق يكلمه، كان هو ما باش أرفعه للقاضي، أرفعه للقاضي والقاضي يحكم عليه، من هو حرم عليه، واللي يدير الكلام هذا يعني هو يخشى من عقوبة الدار الآخرة، والدنيا الدنيا يعطيه، يقدر يحكم عليه بالإيجار، قداش أنت الأرض هذه فيدي قداش عام، 3-4 سنين، قداش الناس يأجروا فيها في الشهر، يعطي إيجارها ويأخذ حصة في نهاية المطاف، ومرات حصة تموت في الإيجار بكل بكل، كان ما عندهاش فلوس باش يخلص. لكن على كل حال صالحوا معه، خذوا حقهم وخلاص. باهي نوقف إن شاء الله في هذا السؤال اللي ذكرته هذه المرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، وأن يصلح أحوالنا، وأن يؤلف بيننا، وأن يعني يحقق للجميع ما تمنى من خيري الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
6: هذه الحلقة إعادة.
7: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى. قالت إنهم ما كانواش متريحين في حوشهم اللي كانوا ساكنين فيه، شكوا إن فيه سحر، علهم جابوا شيخ، والشيخ هذا قالهم لازم ترصدوا الحوش، ورصدوا الحوش، قالت يعني دار مسامير من 4 جهات للحوش، لكن استمرت المشاكل وزادت أكتر، لدرجة إنها باعت الحوش وطلعت منها هي وصغارها وعيلتها، لكن حتى بعد البيع نفس الحالة نفس المشاكل مستمرت معاهم وزادت أيضا. قالوا لها شافوا شيخ تاني قالهم لازم تنحوا الرصد هو اللي درتوه للحوش. طبعا هي قالت ما سألوش قبل على الحكم الشرعي للرصد، داروه طول وخلاص، والآن تسأل يعني كيف يتصرفوا في الحالة هذه، هل الرصد هذا اللي داروه هل يحولوه ما يحولوش، كيف ممكن يحولوه؟
8: هو الآن الرصد جايز، الرصد في طرق هكذا يعرفها المعالجون، يقرأ آيات معينة وأحاديث أو أذكار معينة على مسمار، ويدق في آيات كان يدق في أماكن معينة يمنع الجن من الدخول بين هذه الأشياء، أو ربما يحبس به الجن، هذا موجود.
7: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: لكن الآن لا يخلو الأمر من واحد من ثلاثة أمور باللي قالته: إما هذا الشيخ لو اللي جابوه ما يعرفش يعالج، وإما إن هو ليه دخل في هذا الأمر، يعني دار بالفعل باش مرة مرة تجوه إذا كان أعطيته فلوس. والأمر الثالث إن نجح في الرصد ولكن اللي سحركم تبعكم مرة ثانية. ولذلك يعني المشايخ يقولوا إذا كان شفي الشخص من السحر أو لقي الحجاب اللي مدايرين أو فكة بالقرآن وكذا، ما يقولش، حتى ما يقولش تعافيت هو. علاش؟ قالوا لأن اللي مداير له السحر بيعاوده، لكن لما يبدأ هذاك على أعمى يحسبه السحر قاعد الأمور أسهل. فهو واحد من هذه الأمور. لا نقدر نقولك هو دجال، ولا نقدر نقولك نجح، ولا نقدر نقولك مش خبرة، الله أعلم. لكن أنتم الآن لو تعرفوا أن الثاني خير من الأول وقالكم نحوا الرصد، قول له تعالى نح أنت خير، لأن مرات تنحى بطريقة ما تنفعش تتلخبط الأمور. فقول له تعالى نحى، لو نحى هو خير، ولو قالكم والله جيبوا الأولي نحى، جيبوا الأولي نحى. لماذا؟ لأنه مش حيصير أكثر من اللي صاير. يعني هم تو قالت بعد الرصد زاد، يعني نفرض أن نحوا الرصد وقعدت المشكلة نفسها، ما فيش ضرر كبير يعني. وبالتالي إذا كانوا مقتنعين بالشيخ الثاني، ننصحهم أن يخلوه هو اللي فك الرصد، مش هم اللي فكوه، لأن رأوا فك الرصد وإبطال السحر زي فك الشعرات والكلام هذا النفاثاتي في العقد، هذا كله يحتاج إلى شخص خبير بالعلاج يفكه، وليس كل شخص يستطيع أن يفكه.
2: بارك الله فيك شيخنا.
1: لأن هذه النفاثاتي في العقد اللي ورد، يعني عندما يقرأ الملائكة تفك العقدة بروحها، لأن عقدة الشعر أنت كيف بتقضها؟ ما أبسط حاجة بتتقطع. وبالتالي عندهم المعالجين عندهم قراءات معينة وعندهم آيات معينة يديروا فيها لما يبوا يفكوا السحر ربما لا يتمكن منها أحد الناس وعامتهم، فيجيبوا المختص. زي الشخص لما يمرض بالكلية يمشي الدكتور الكلية، ولما يمرض بالباطنة يمشي الدكتور الباطنة، كذلك هنا يمشي للمشايخ المختصين الذين يعالجون بالقرآن ويعالج.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا.
1: لكن الرصد في حد ذاته هو في حد ذاته ليس ممنوعا، لكن ربما اقترنت به أشياء أخرى، هذه ما نقدرش نحكم عليها هذه، ربما اقترنت به أشياء أخرى جعلت النتيجة عكسية. والأسباب اللي زي ما قلتم، يما الأول مش خبرة، يما هو سبب، لأن كثير من الدجالين يدير في الأمر هذا، يجي يعالجك من المشكلة اللي انت فيها ويدير لك مشكلة أكبر، باش كل مرة تقعد تطلب فيه ويعالج المشكلة الثانية ويدير لك مشكلة ثالثة، وهكذا باش دائما ياخذ الفلوس. أو الحالة الثالثة، الأمر كان باهي والساحر زاد سحر ثاني.
2: بارك الله فيك شيخنا.
3: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها: أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
4: لا، الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. من شروط النكاح الولي، لا نكاح الحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين: شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح،

0: ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى إلى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح يعني، إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
1: نعم.
0: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول، مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله أعلم.
2: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
3: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته وهذا من أفجر الفجور لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه وأحيانا في ديانته وأحيانا في أبنائه وحتى في الزوجة وكذا، على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به لا يذكر له في حضرته لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته يعني، راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات 100,000 اللي هم يأخذ من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحة أنت تكلمت عليه، خوده الذنوب هذه خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل.
4: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
6: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. ف فيسأل يعني شن الحكم الشرعي في

0: في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شن نصيحتكم شيخنا أو شن توجيهكم؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أن بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي كون الأولاد يختصموا في المستقبل ورصي بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوها الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية لهبة، الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال فخلاص ماشي رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاها يمشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فبدأ ما تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
0: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
1: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى، يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يباها وبعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان، ما يدري شرعه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومعلى بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالج وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
0: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
2: إذا كانت تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة، لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى بتقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها يصب عليها الماء على اكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش إن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا تقدر تديري من الصدر وانزل اللوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
0: بارك الله فيك شيخنا.
3: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر، لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
4: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
5: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات 100,000 اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا ينكر بقلبه, ينكر يكفيه الإنكار بالقلب, هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير, أما أن يذكره بخير, ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس, لكن في حضرته لا, لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول لا أنت راجل كويس, والله أنت يا فلان امرأة طيبة, أنت تتصدقي وأنت تديري وديري, فهذا لأن يدخلهم في العجب, في العجب, والعجب ينقلهم إلى الكبر, والعجب والكبر ما في شيء خير, كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة, اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن, بحسن الظن
4: ما ظهر لهم,
5: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا, بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب, لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء, لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر, من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر, لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف, لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف, شد عليه الخوف, فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله, فبعض العلماء قالوا لا بأس,
4: يعني
5: نعم نعم, لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس, لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور, فلما يذكروه يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله, وإن شاء الله بيتقبلك, وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير, فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
4: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
0: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة, وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى, أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
2: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء, هذا مش كلام موجه لسيد يونس, لكن ظاهر فعلهم الصلاح, ظاهر فعلهم الصلاح, ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي, وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم, ربما ينشدوا في مصر, نعرف شوين ينشدوا, فظاهر فعلهم الصلاح, لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم, يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل, وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار, ولا فلان يسمع في الموسيقى, ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم, يعني كلام, أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%, باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة, ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام, لأن عندنا متبرجات, سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات, سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش, ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش, مش فيهم اللي صلوا, ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر, لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش, وكل بلاد فيها اللي متبرجة, وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون, فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات, وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000-4,000, هل 3,000-4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل, تحني 5 أفار ما مش قادرين نوحدوا بينهم, تبين نوحده بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة, ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة, إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء, مش رافعين مساعدات, بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال, لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا, يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم رب كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مدابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا يقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة اللي هلبة بكل يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
0: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله،
2: يعني والله إن شاء الله يتكلمنا عليها هذه.
0: نعم تكلمت عليها شيخنا.
2: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
0: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
2: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
7: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، ألف دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار. نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا، من الأول يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقولوا لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار، في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عنده ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين من الدولار، يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة، والله أعلم.
6: نعم، بارك الله فيك شيخ.
0: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
2: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
0: هي كمك موجودة شيخ، صح؟ يقول محمد، محمد محمد
2: اسم محمد،
0: محمد
2: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
6: شيخنا، سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
8: هو حديث إزرة المؤمن صافي ساقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير وأهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وأنا وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
6: جميع،
8: نعم، مقصود به التكبر، خيلاء التكبر، يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض، زي ما يقولوا إحنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي، لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو كلكم يجدوا ثوبين يا صلى الله عليه وسلم، ما عندناش إلا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث أنس بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة وكذا والكوفة، ولاه لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أظن سعد بن أبي وقاص، قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت، يعني قال لا والله على ما أذكر، قال لا يجد إلا ثوبا واحدا. فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض شيخ يعني الحديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف نوع من لا يبادي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني ليس خيلاء لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب هل تظن هذا شخص طبيعي وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي به بتقول ليش خلينا من العرف وكذا هو مش هو العرف هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلان
9: حملوا الأحاديث على بعضها
8: بالضبط يعني ربطوا الأحاديث جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق فحمل المقيد هذا على المطلق يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد ومن هنا أحمد وإمام الشافعي وغيره فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغيره من علماء نصوا على هذا الأمر فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت الكعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس وتفعل ذلك سنة فلا بأس يعني لا يخالفك في ذلك أحد لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت الكعبين تعتبره من أهل النار أو يعني فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم إذن أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف يعني هناك من ذهب إلى الوجوب هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه كل له اجتهاده ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها هذا قولا متعارف عليه الشيخ مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد على أخر كل مجتهد وله نصيب إما له أجران وإما له أجر وعامة الناس الآن أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر مستبد على الإطلاق فالأمر فيه سعة الأمر فيه سعة ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة فمن نحن مع هؤلاء أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أم نحن أحرص على ديننا منه إمام مالك يقول إمام مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ
9: شيخنا بارك الله فيكم

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل العبادة من العبادات هي التوبة النصوحة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك اختارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوب، يحمل على الوجوب. ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهراً بعد شهر، وأسبوعاً بعد أسبوع، ويوماً بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص ينزل، لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، حيش ولدات أمك شاد الرحم وانت في القبر، الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها هذه الخطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ اللي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. وزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبول أو غير مقبول، نجم توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روح كرجل آخر، لقيت روح زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روح حتى في سهر شوال وسهر تبقادة ذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى هذه الليالي، هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة نصوحا، ما هي توبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشرائع، لا غش فيها ولا دخل فيها، تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله، خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يأمن الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس

0: شيخنا سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
1: والله مال الزكاة طبعا لها مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه هو فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشه مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول له يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشه مش مكملة، في اللي بيتجوز ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيبون لك فلوس، ولا نجيبوا لك بهم قنطار حديد، ولا نجيبوا لك بهم شمنت، ولا نجيبوا لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني علي مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل البئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول له أنت يا فلان ما تقدرش، البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبوا لك من يبني لك، نوفروا عليك اهو فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات ارمله ولا غيره. كان قال بهيبه وكان فلوس، لا يعني كان قال بفلوس اعطوا فلوس، لكن الابار بصفه عامه كون يحفرها لقريه ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاه.
2: نعم شيخنا. هذه الاخت مروه تقول انها عليها قضاء فوائد من الصلوات الفريضه وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأن هي عليها فوائد؟
3: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها فهي واجبة، وتحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين تولي يتركوا في دينهم مثلا وبعتالي الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقوله أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة هذا أفضل، لكن بالترتيب، علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر معها 3 ظهرات ولا العصر معها 4 ولا المغرب معها 4 مغارب، لا تصلي بالترتيب صبح ظهر عصر مغرب عشاء أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض، أنت بتصلي صلي الواجب عليك اللي في ذمتك واجب تقضيه. نعم
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
5: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم، وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه، والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا طبعا. فالإنسان ليقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس، يعني يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لكن الحكم هكذا على أعيان الناس أو هكذا الناس بالعموم هكذا هلك الناس أو الدنيا ما عاش فيها خير أو كذا إلى آخره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا أبر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا أبر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس. الله أعلم يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلك مفعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الألفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأنه ما عاش في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يلفظ من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين، واللسان كل من يوم إلا وتصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل. المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح إلا والأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء، يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك. فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس، يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ، برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم. ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم؟ فنقول هذا الإنسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف عامة الناس الثانية، لا تدري يا شيخ معاذ شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله، يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح. فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم، صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه. يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر. فالمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبطت الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات. فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين، لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشرع الكريم.
4: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا.
5: نعم هو تحسر الناس تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم. وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس. أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى قد يلتمس له العذر لكن في هذا الشأن لكن مع زي كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده لأن صلى الله عليه وسلم أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم يعني دائما نفسر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
4: واضح شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
6: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: الأخت ندى من طرابلس القصة طويلة الحقيقة قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا لا ينبغي لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي بالبينات اللي عنده والشهود وكذا بعدين يعني تكتمل الصورة. أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا لكن الذي فهمته أن هذا الإبن يعني جاي ساكن مع أهله في أهله ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له لأبيه فلذلك ما يستغلش الإنسان دائما ننبه الناس اللي منجزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخدين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا لا والله يعطتها لنا الدولة هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف لا يجوز لها ذلك إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة طريق ولا كذا واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل يدفعوا له ما يظلموش يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا يأخذ ثمنه كامل مش ثمن الأرض بس ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له هذا إذا احتج إليه أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوش يأخذه وعطته لي الدولة حرام هذا ما يصحش لا يجوز لك أن تبقى فيه ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر عليه حقه فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق فأقضي له بحق أخيه فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
9: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
10: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
11: الشيخ النفاتي موسى.
10: علم الشريعة
12: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصار
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان

0: لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقاش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بصفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم. فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: يقولها 100 مرة.
1: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم الصلاة وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق، والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضيع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق: خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفيه ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وأمرنا أن نسلت القصعة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا. لقد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب تكثير الأيدي على الطعام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا مثنى وثلاث، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. قوله تله أي وضعه، وهذا الغلام هو ابن عباس رضي الله عنهما.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب كراهة النفخ في الشراب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات وراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبني القدح إذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين، من رياض الصالحين.
4: باب بيان جواز الشرب قائما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزار بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب القميص. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، وقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بياض ساقيه. فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. رواه مسلم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإدوات فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقتر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
3: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
4: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة. وجواز الكرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة، فتوضأ القوم كلهم. قالوا كم كنتم؟ قال 80 وزيادة، متفق عليه. هذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا. رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
3: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: فقه الزكاة، برنامج يتناول بالتفصيل كل ما يتعلق بأحكام الزكاة في الفقه الإسلامي اعتمادا على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله.
1: دائما يذكرون يعني لما يكون في تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي يكون في ترابط أو إشارة معينة لماذا سمي يعني هذه العبادة بهذا الاسم.
2: العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي، لما عرفنا احنا الزكاة بالمعنى اللغوي قلنا تدل أكثر يعني معاني تختص بهذه العلاقة اللي لها الموضوع بموضوع الزكاة، النماء والطهارة، تطلق على معنى النماء وعلى معنى
1: الطهارة.
0: فقه الزكاة نقرب فيه أحكام الزكاة للمستمعين على تنوع ثقافاتهم.

0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج فقه الزكاة الذي أقدمه لكم أنا أسامة سليمان رفقة ضيفي الدائم معي في الاستوديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد خليل المزغي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الشرعية تاجوراء. حياكم الله شيخنا.
1: حياكم الله شيخ أسامة والمستمعين الكرام في كل مكان.
0: شيخنا، كنا تكلمنا في الحلقة الماضية عن زكاة المعدن، ونتكلم اليوم إن شاء الله عن الركاز. ولو نبدو افتتاحية بما هو الركاز، شنو المقصود به؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وهدانا لاتباع سنة خير الأنام، صلوات ربي وسلامه عليه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من ضمن الأشياء التي أوجب الشارع إخراج مقدار منها كما في زكاة المعدن وزكاة الحرث والأنعام والمال، كذلك الركاز. الركاز المقصود به عند الفقهاء هو المال المدفون في باطن الأرض قبل الإسلام، دفن في باطن الأرض قبل الإسلام. قال العلماء: مأخوذ من إركاز الشيء في الأرض إذا دفنه صاحبه أو أخفاه، وسواء كان هذا ذهب أو فضة أو جواهر، يقول الألماس متعرف عليه مثلا الأشياء الثمينة هذه، أو غير ذلك مما له ثمن مثل حتى التحف والآثار.
0: مش مقتصر على الذهب والفضة.
1: نعم، شيء له ثمن ويساوي ثمنا، يعني مثل التحف والآثار وحتى الرخام، يعني أشياء تساوي ثمن. فهذا هو المقصود بالركاز، يعني شيء له ثمن ويكون من دفن الجاهلية. كلمة دفن الجاهلية أو من قبل الإسلام، زي ما يقول الإنسان لما يحفر في مكان ما ويجد مثلا عملات قديمة من عهد الفينيقيين والرومان ما قبل الإسلام، يعني فهذا تدخل في الركاز، يعني تدخل في معنى الركاز. لا. يعني ليش لا تكون من دفن المسلمين أو من أموال المسلمين؟ لا. يعني هذا الأصل.
0: طيب يا شيخ، هذا توا بالنسبة لتعريف ما المقصود بالركاز. باي لو شخص لقى هذا الأمر، كيف يطلع الزكاة؟ شن المقدار الواجب إخراجه من هذا؟
1: المقدار الواجب إخراجه هو الخمس، يخرج الخمس من هذا المال، يعني 20% بالتعبير العام عند الناس، بيطلع منه 20% بيخرج الخمس، هذا هو الإخراج. وهذا مشترط بما كما قال العلماء زي ما مر بنا في زكاة المعدن، إذا لم تكن فيه كثير صنعة، يعني يطلب تنقية، وإنما وجدوا هكذا، يعني إما عمل يسير أو سنحفر لقي جرة زي ما يقول متعرف عليه، أو صندوق أو شيء يعني مدفون وجاهز، ما فيش ما فيش علامة، زي مثلا زي تنقية الذهب أو تنقية الذهب من الحجارة ومن كذا، وفيها تصفية وفيها كذا وغربلة وفيها كذا، في هذه الحالة يأخذ حكم الزكاة.
0: أيوة، 2.5%
1: يبدأ. 2.5% يبدأ. أما إذا كان لقيت إنسان زي ما قلنا يحفر أو كذا ولقيت الشيء هذا مدفون، يعني قطعة ذهب متكاملة،
0: أيوة،
1: سواء كانت يعني أثار زي ما قلنا أو نقود حية عملات قديمة أو أي شيء له ثمن وما فيش كثير تعب في تنقيته، فهذا يؤخذ منه الخمس اللي هو 20%. وهذا زي ما مر بنا أكبر ما يؤخذه من
0: على نسبة تؤخذ.
1: نعم،
0: الزكاة كلها في أصل أنواع الزكاة
1: وفي غيرها وما في حكمها، يعني اللي هو الركاز.
0: أيوة.
1: قالوا لأن العلماء قالوا لأن ليس فيه كثير جهد وليس فيه يعني كثير عمل، وقد صحيح. يخرج الإنسان بغير قصد، يعني
0: صحيح
1: زي ما مثلنا في حلقات سابقة لما تكلمنا عن العموم هكذا، إن مرات إنسان ماشي في أرض في الفيا في ميسة ملك لأحد أو كذا، ماشي بيحي أرض بحرتها ولا بكذا، ويعطر هذا الأمر ومش في بقى كنس، يعني يكون ماشي بحرت زي ما نقولوا حني شكارة الشعير، لقى روحه طاح في شيء يساوي ألف من القناطير من الشعير، فبالتالي ليس فيه عناء وليس فيه كثير جهد، فبالتالي يخرج منه.
0: يعني هذا السبب إن كان المقدار المخرج في الركاز أعلى مقدار، يعني هو في الغالب ما فيش
1: جهد على الإطلاق، لكاد يكون في جهد. وبالتالي كما قلنا أن علماء قالوا إذا كان فيه كثير تنقية وعمل حتى ينقى من الحجارة ومن الأشياء الأخرى وغربلة وكذا، يأخذ حكمه حكم

0: زكاة المعدن 2.5% بس.
1: أيوة
0: نعم.
1: داي طيب تو الآن شيخنا لو قلنا أنه هو بيخرج الخمس لمن يعطيه الخمس؟ يعني هل يعطيه للفقراء ولا من اللي يستحق هذا الخمس؟
0: هذا الخمس الأمر الأول أن يخرج من الخمس. لماذا؟ كما قلنا هذا قال اشترط العلماء أنه لأن ليس فيه كثير عناء وحمل. وليش يخرج من الخمس؟ قالوا معاملة له معاملة الغنائم. يعني لأن لما قلنا حينما عرفنا ركاز الشيخ أسامة قلنا أنه من دفن الجاهلية أي ليس مسلمين.
1: صحيح.
0: قالوا لأنه مال كافر لم يملكه مسلم. ملكه يعود في الأصل القديم الأول إلى ملك كافر. فأنزل منزلة
1: الغنيمة
0: من مال الكافر. وهذا بالتالي أخرج منه الخمس. ولم يعامل معاملة مال الزكاة. لأن مال الزكاة في العادة يصرف للأصناف الثمانية الوارد ذكرها في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية سورة التوبة. ولكن هذا الغنائم عادة الخمس هذا يصرفه هو ولي الأمر في مصالح المسلمين أو لعامة المسلمين لغنيهم وفقيرهم.
1: أيوة يعني معناه هو يعطي لي ولي الأمر يعني.
0: نعم.
1: الخمس هذا اللي
0: الخمس بيأخذ هذا ولي الأمر هو الذي ينفقه ولي الأمر على عامة المسلمين. وهذا طبعا مشروط دائما بعدالة ولي الأمر. زي ما تكلمنا في الزكاة.
1: أيوة.
0: أن أعطاها مشروط بعدالة ولي الأمر أن يعطيها لمن يستحقها وإلا وزعها هو نفسه إذا كان لا يوجد حاكم عادل.
1: هذا اللي يتكلموا عليه الشيخ لما يقولوا أن بيت المال يكون منتظم.
0: نعم نعم منتظم يعني في انتظام وفيه يعني
1: عدالة
0: في التوزيع ومطلق يعني إلى حد كبير كما يقال. يعني الله أعلم. فأما إذا كان لا يوجد عدل أن تعطيها أنت لولي الأمر بشيء ينفق على قرابتها وعلى ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى فلا تعطى إليه.
1: نعم.
0: وإنما يعطيها الإنسان بمعرفته سواء زي ما قلنا هي حكم الغنائم فتعطى الخمس يعطى للفقير والغني على حد على حد سواء يعني. وكذلك قالوا لا يشترط في أن يكون واجده مسلما ولو كان كافرا في أرض الإسلام يعني
1: يجب أن يخرج
0: الخمس وسواء كان غني حتى ولو لا يشترط أن يكون يعني غني فقير عليه ديون حتى وعليه حتى لو كان عليه ديون مش لو والله عليه ديون خلص خلص الدين لا هذا الخمس هذا في الركاز الخمس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث على إطلاق فيخرج الخمس في هذه الحالة فكما قلنا إذن لا يشترط أن يكون غنيا أو فقيرا ولا حرا ولا مسلما ولا عبدا يعني.
1: طيب شيخ ذكرت الآن قبل قليل قلت أنه يعني ليس فيه كبير عناء وأحيانا الإنسان يبدأ ماشي في أرض في الفيافي فهو يحيي هذه الأرض ويحيي الموات قلت يعني فش المقصود به يعني يحيي الموات
0: وهذه لما قلنا إحنا يعني إخراج إحياء الموات يعني بعد إخراج الخمس باقي الركاز الباقي يكون لمالك الأرض بإحياء الإحياء هو مراد به في الإحياء هنا الأرض الخالية من الزرع والشجر والماء مثلا يجي إنسان في زي ما قلنا الفيا في هذه بلاد المسلمين التي ليست ملك لأحد ولا الدولة يعني مشترطة فيها عدم المساس بها أو كذا فيأتي لهذه الأرض ويحييها يحفر فيها بير زي ما نقول يحرتها ويسقي ويجعل فيها أشجار أو الزرع أو كذا فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أحيا أرضا ميتة فهي له هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم والتشجيع على أحياء الأراضي الفيا في هذه الغير العامرة أن تعمر من أحيا أرضا ميتة فهي له ما جيش طبعا حد يسمع كلام نجي هنا يضوح طرابلس وزي ما يجول الآن الغابات ولا كذا ويبدأ
1: يقص
0: فيها الغابات وكذا يقول والله من أحيا أرضا ميتة هذه أرض ميتة ولا حتى مكان ما فيش
1: عنده ضوابط يعني الأمر
0: عنده ضوابط الأمر يعني عنده ضوابط فلا يأخذ الأمر على أطلاقه هذا مقصود به بأرض الموات يعني فسواء بالموات أو لوارثه من أحياها أو لوارثه لا تكون المشتري الله أعلم صاحب الركاز هذا أنا شريت أرض الآن قطعة في منطقة فلانية وزي ما قلنا يطعف في القواعد ولا كذا ولا من دي الصور تحط فيه جرة زي ما يقولوا أو صندوق فيها أموال قديمة من عهد الفينيقيين ولا الرومان ولا كذا عملة واضحة أساس منها في عهد المسلمين يعني فهنا قالوا العلماء أن تكون لصاحب الأرض الأصلي من أحيا هذه الأرض,
1: مش للي شرع,
0: مش للي شرع, ليس هذا قول المشهور يعني. وقيل العكس, وقيل يعني كان العكس المشهور يعني. نعم. قيل العكس والله أعلم يعني.
1: بارك الله فيك. إيه. نعم الشيخ, عندي سؤال آخر, مش عارف إذا كان عندك إضافة في هذه النقطة.
0: ولعل باب الفقه يعني وجود المكان الركاز, المحل الذي يوجد فيه الركاز يعني. العلماء تكلموا خاصة في ذاك الوقت, كانت الفتوحات الإسلامية في العهد الأول عندما كان المسلمون متمسكين بدينهم واعتزوا بدينهم.
1: نعم.
0: فكانت فيه توجد الفتوحات الإسلامية, هذه فتوحات إما أن تكون عنوة وبالحرب والقوة, وإما أن تكون صلحا. فعلماء قالوا أن أرض العنوة يعني هذه ما وجد فيها الجيش اللي يفتح هذه الأرض يعني, فهو لهم أو حتى وجد هذا الركاز بعدهم. بعد 50 عام 60 عام جاء واحد حفر هذا الكنز يعني. فقالوا هذا للجيش الذين افتتحوا هذا البلد أو لورثته إن وجدوا.
1: أيوة.
0: يعني هذا, فإن لم بحثوا عليهم نقولوا حكاية ما عادش اختلطت الأمر وما عادش عرفوا من هم يعني, فإنه يؤول إلى بيت مال المسلمين, يؤول إلى بيت مال المسلمين لأنه لا يعلم له مالك فيوضع في أيوة. بيت مال المسلمين.
1: نعم.
0: لأن راهم بقولوا بليش, هذا طبعا من لأنه من دفن الجاهلية.
1: أيوة.
0: ومن كان السبب في فتح هذه الأرض غير موجود. وقيل الصواب أن الأرض المفتوحة عنوة لا تملك بل تكون وقفا لعامة المسلمين, وقف عامة المسلمين فيوضع في بيت مال المسلمين. بعض الفقهاء المالكية الإمام سحنون قال إن لم يوجدوا هؤلاء الجند أو ورثتهم وانقطع نسلهم كان قلقطة ويفرق في المساكين ولا يتملك.
1: أيوة.
0: يفرق في المساكين. الإمام أشهب تلميذ الإمام مالك أيضا قال إن عرف أنه لأهل عنوة فهو لمن فتح هذا البلد إن عرف, وإلا فهو لعامة المسلمين وخمسه يكون في وجوه الخمس التي هي متعارف عليها. هذا في أرض الصلح.
1: كويس, هذا اللي كنا نقوله فيه, هذا في أرض العنوة,
0: أرض العنوة
1: اللي هي نعم. فتحت بالقوة.
0: نعم. أرض الصلح يعني قالوا ما وجد فيها, وشوفوا عادات الإسلام وسماحة الإسلام وسماحة هذا الدين, فهو لأهل الصلح دون واجده. يعني عفوا أن أهل الصلح
1: ما همش مسلمين
0: يعني. مش مسلمين يعني زي بيت المقدس لما فتحت مثلا,
1: فتحت صلحا
0: تتحول من الخطاب وشرطه وحضوره يعني. فهي فنوجد فيها ركاز في ذاك الوقت وما بعده فهو لأهل الصلح. يعني إذا كان من وجد هذا الكنز ليس من أهل الصلح ولو كان مسلما فإنه يعطى لأهل الصلح, يوزع لأهل الصلح ويعطى لأهل الصلح دون واجده. هذه حالة. عندنا ما وجد في فيافي المسلمين زي ما قلنا, فيافي العرب والصحارى حتى التي لم تفتح عنوة وبقيت هكذا ولا أسلم أهلها عليها, فهو لمن وجده ويخرج خمسه. يخرج خمسه. هذه وزي ما قلنا في بلاد المسلمين إذا كان من دفن الجاهلية فهو يخرج الخمس ويبقى الباقي لمن وجده أو لصاحب الأرض, لصاحب الأرض. وقيل الأقوال هي مختلفة, وإن كانت هذه الأشياء هي من النادر لكن هي أحكام شرعية الآن في وقتنا الحاضر ويحدث يعني الآن في بعض حسب ما يروى أن هناك من يجد مثل هذه الأشياء إن كان البحث فيها له أحكام أيضا خاصة بها. فقيل على كل قيل لمالكها في الحال, فإن لم تكن الأرض مملوكة فلواجده من وجد هذا الركاز. هذا ما يخص طبعا دفن الجاهلية لما نعود على لكن بين التعريف أن دفن الجاهلية أي الأشياء التي عليها علامات أنها دفنت يعني
1: في عهد الجاهلية,
0: عهد الجاهلية أو يعني أثار جاهلية زي ما قلنا الآن بعض الأشياء طبعا الأثار الأواني إذا كان ذات قيمة أو معدات معينة يعني
1: أو عملات
0: من 2000 عام ومن كذا من قبل يعني من قبل 1445 عام وكذا معدات أو أثار أو أشياء تعرف أنت الآن في وقتنا الحاضر تساوي
1: صحيح
0: تساوي في المتاحف وكذا في تصل ملايين. يعني تخش في مزادات وتخش في كذا وإلى آخره. فهذه فإذن هذا لازم يكون الفارق أن يكون من دفن ما قبل الإسلام أو من الأشياء التي دفنت قبل الإسلام.
1: كان دفنت في الإسلام.
0: إذا كان دفن الإسلام أو في عند أهل أو في أهل الدمة قالوا فهو لقطة حكمه حكم اللقطة. يعني كان واحد كان حاجة لقيتها على سطح على على ظهر الأرض مش يعني مش مش مش مدفونة في الأرض يعني.
1: أيوة.
0: يعني الآن واحد جاي يحفر قواعد ولا كذا ولا في مزرعة يحفر في بير ولا كذا ولا فاسكية زي ما يقولوا ولقي اسمها دنانير إسلامية. دنانير إسلامية واضحة مش دفن جاهلية. معي. فهذه حكمه حكم اللقطة.
1: كيف يتصرف
0: فيها؟ اللقطة عندنا احنا اللقطة اللي كان ذات ثمن يعني تعرف عليها ذات لها ثمنية واهتمام عند الناس. نحكم اللقطة عندنا ثلاثة ما له ثمن له وما له ثمن أقل من يعني ربع دينار أو كذا وما كان ثمنه أعلى كل واحدة لها أحكام. فطبعا الكنز يكون يساوي يعني قيمة كبيرة. فهذا إن لم يعلم وارثه يعني عرفنا صاحب الأرض هذه أو وارثه وقامت الأدلة على أن لي عصور قديمة جدا
1: نقول العصر العباسي مثلا
0: أصحاب الأملاك مش معروفين طوال العصور على مالك هذه الأرض بحيث أنه لا يعلم صاحبه ولا يمكن معرفته ولا الورثة ولا غير ذلك في هذه المسائل. فإنه يكون محله بيت مال المسلمين يكون محله في بيت مال المسلمين لقوله كل مال جهل أربابه فمحله بيت المال قال الشيخ الدين رحمه الله وهو الظاهر بل المتعين يعني هذا المسألة هذه عموما هكذا يعني
1: باش يستفيدوا منها كل المسلمين
0: يعني نعم هذا ما يتعلق بأحكام الركاز على وجه العموم والله نعم. أعلم
1: بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا على هذا البيان. شيخ الآن لعل ننتقل إلى موضوع آخر مختلف وهو متعلق بالزكاة أيضا وهو مصارف الزكاة.
0: نعم.
1: يعني على اختلاف هذه أنواع الزكاة زكاة المال وزكاة الحرث وزكاة الماشي وغيرها ما هي الأصناف التي تعطى لها هذه الأموال؟
0: بيّن الشارع الكريم الأصناف التي يكون من حقها هذا الجزء من المال هو مال الزكاة وما يعرف بمصارف الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. يعني ذكر الشارع هنا ثمانية أصناف هي التي تصرف الزكاة لها ولا تصرف لغيرها وهذا يعني فيه تفصيل واسع. لكن هناك المسألة فيما يتعلق في إعطاء المال أو إعطاء مال الزكاة لهذه الأصناف. حقيقة كثر الأمر الآن وإن كان هو غالب ما يطفو على السطح كما يقال والسمة العامة هي الفقراء والمساكين في الدرجة الأولى لكن اختلط الأمر حقيقة
1: كيف
0: في إعطاء الفقير من عدمه ووردت في ذلك نصوص لعلنا نتعرض لبعض الأحاديث الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم المسألة وحكم سؤال الناس من المال ومن يحق له ومن لم يحق له في العموم ثم نتطرق بعد ذلك إلى الأصناف الثمانية.
1: نعم يعني حكم أن شخص يطلب مال الزكاة يعطوه من مال الزكاة يعني
0: مال الزكاة وغير مال الزكاة طلب حد ذاته. نقوله أمر بس دائما الحلال مقدم على الحرام في كل الأحوال.
1: كيف هذا الشيء؟
0: يعني الإنسان هناك من يذهب به الشيطان مذاهب مدخلها شرعي ومخرجها هو المحرم صحة العبارة.
1: نعم.
0: يعني ينبغي على المسلم أن يكون عفيفا وينبغي على المسلم أن لا يذل نفسه وينبغي على المسلم أن تكون يعني يحفظ كرامته. هذه كلام جميل
1: صح. لا يخالف فيها أحد.
0: لا يخالف فيها أحد.
1: نعم.
0: فأنت الآن تش تطلب وأنت لا ما عندكش مال ما عندكش ما تنفق صارك عيطوا إحنا يقولوا من الجوع زي ما يقولوا معاي فما تدلش نفسك للناس يعني برا أخذ بطاقة متاع دولار بيعها زي ما حدثنا في وقت العاصف في الوقت الحاضر، خش في معاملة ربوية معلش وانت مضطر وانت يعني مجبر على هذا الأمر وصار في عيط من الجوع وكذا، فحاصل فيه إيجار مش قادر عليه، حتى لو أخذت قرض ربوي أو بمعاملة ربوية زي ما قلنا الآن في البطاقات أو في حسابات أو زي ما للأسف بعض الذين لا يخافون الله يخافون الله ولا يعني يجعلون حساب اليوم القيامة في بعض مكاتب الصرافة، تعطيه شيك بألف جنيه ويعطيك مثلا 900 دينار أو 950 ربا، يعني زي ما يقولوا حقاني ربا حي يعبر عليه الشبي ربا حي والعياذ بالله معي
1: صريح
0: وأي ربا صريح لا خلاص انت برا أو خذ منه تسلف منه. وفي يعني للأسف حتى ظهر الآن في بعض الأسواق التي أسواق الشياطين إن صح أن نقول أن وصلت لدرجة أن المال يؤجر.
1: كيف المال يؤجر؟
0: هذا نعم هذا مما ورد لما سمعنا في بعض الأسئلة أن يقول لك نعطيك مليون اشتغل به وكل شهر تعطيني 50,000 نجرك 50,000 في الشهر أو 20,000 في الشهر والعياذ بالله. نعم موجود
1: هذا من باب الربا يعني
0: هذا ربا هذا ربا يعني نحذر الناس من باب جاءت عرضا هي المسألة الآن. القصد يا شيخ أسامة أن الشيطان يدخل لك بمدخل ظاهره الحلال أو ظاهره تهوين الحرام، زي ما قلت لك أنت بتدلش نفسك لفلان تيجي تطلب من فلان ولا تسلف من فلان ولا كذا، لما ليش لو اختلست من مال الدولة على سبيل المثال 2000 جنيه من الخزينة ولا كذا وتردهم بعدين تو تردهم هذا شرعا لا يجوز قولا واحدا، أو لو خنبت 50 جنيه ولا 100 جنيه هذه معلش أنت مضطر وفلان حالته كويسة وما يتروش فيه انت مؤتمن على محل تشتغل فيه ولا كذا، يعني اشياء يعني يدخلك من جهه ويدخلك من يدخلك من باب الحلال ويخرجك الى الحرام والعياذ بالله، وهذا القصد منه يعني يريد ان يدخلك في الحرام ان صحت العباره هكذا. فالانسان يقول يعني يهون عليه لا راه يقول هذا كلمه لكل مسلم، يعني ان تقف امام المسجد وتطلب الناس وانت لا تملك فعلا فقير وضاقت بك الأمر وقد تخرج من مهدد بأن يطلعوه من حوش اليوم إيجار أو ولدك شعان فعلا ما عندهش من ياك تمد يدك ولا تمد يدك لما الحرام نعم هذه خير بغينا لأن بعض الحديث الوارد الآن سنذكرها تتكلم على صنف آخر من الناس يعني قاعد المد يدك للناس وقوف قدام الجامعة الناس عطوني ما عندش مناكل وفعلا انت فعلا فعلا يعني وضاقت بك الارض بمراحة زي ما يقول ما عاش فيه كذا، يعني قاعدة اهون من تمد يدك لدرهم حرام
1: لا يحق لك
0: لا يحق لك هذا الامر بالربا بالسرقة بالاختلاس بالنصب يعني وجوه كثيرة ومشاهدة في المجتمع للأسف يعني في بعض الأحيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عن ابن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. قيل يا رسول الله ما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا حديث حسن وصححه ابن العربي القاضي ابن العربي وتكلم فيه بعض أهل الحديث في تضعيف هذا الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر وقد تكلف بعض الشراح في تضعيفه مع هذا بما لا يقره منصف، يعني تكلم على الحديث من حيث الصحة وعدمها. قال قوله صلى الله عليه وسلم ومسألته خدوش في وجهه، قال القاضي ابن عربي ذلك أن المسألة خدش في الوجه
1: لا.
0: يعني فكلما تكرر خدش صارت خدوشا حتى إذا عمت وتكررت صارت جراحا. الخدوش هذه الخدوش يعني هي الكدح يعني الخبش البسيط زي ما نقوله، والخدوش أكثر ثم الخموش يعني كأن الخموش مثل التي المرأة تخمش أظافرها في خدها عند النياح والعياذ بالله. قال صارت جراحا حتى إذا تكررت قطعت اللحمة حتى تترك وجها عاريا. ضرب مثلا وكأنه هنا صرف المعنى ليس لظاهره. قال ضرب مثلا لوجهه بقلبه، هكذا يصير القلب بقصده لا يبقي له ذلك نية صالحة في قلبه ولا عملا متقبلا لأنها سيئات تقابل حسناتها فتربي عليها أي تزيد عليها أو تكافئها أي تساويها فيأتي لا حسنة له. فسر ابن عربي هكذا فسر الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخدوش والخموش والكدوح. وقد يكون وفسره بعض أهل العلم على ظاهره يعني فيأتي يوم القيامة وعليه آثار مستنكرة في وجهه حقيقة آثار هذه المسألة التي وله ما يغنيه قيد ليس على إطلاق من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يعني عندما يكفي عند كفايته هذه مسألة. وكما قال أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر ما يزاد الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. هذا خرج الشيخان الحديث يعني
1: صحيح
0: أي نعم أي يكون وجهه الذي يلقى به الله عظما لا لحم عليه. إما قالوا بأن يكون قد نلته عقوبة في وجهه فعذب حتى سقط لحمه. الإنسان ينبغي أن يعمل حساب لهذا اليوم يعني ليس الدنيا كما هي حياتنا الدنيا يموت ونحيا.
1: صحيح
0: ينبغي إنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في مثل هذه المسائل. والحديث واردة كثيرة كذلك حديث عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال صرحتني أمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثته قال فأتيته وقعدت فاستقبلني جلس أمامه يعني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما شيء أراد أن يسأله يبين أن يصلي يعطيه شيئا من الفقر تعرف أن الفقر فقر يعني في ذاك الوقت يعني لا لقمة في بيت لا يوجد أي شيء. فقال فاستقبلني وقال من استغنى أغناه الله
1: سبحان الله
0: ومن استعف أعفه الله ومن استكفى كفاه الله ومن سأل سأل الناس وله قيمة أوقية فقد ألحف فقد ألحف. فقال فقلت في نفسي ناقتي الياقوتة ده ناقة اسمها الياقوتة خير لي من أوقية فرجعت ولم أسأله. وهذا الحديث طبعا حسنه بعض الشيوخ المعاصرين فقد ألحف أي ألح في السؤال ألح في السؤال وألح فيه إلحاحا كما يقال وكما في القرطبي أو في تفسير القرطبي ليسألون الناس
1: إلحافا
0: الفقهاء الذين أحصروا في سبيل الله ليصيرون ضربة في الأرض
1: يحسبهم الجاهل وأغنياء أمير نعم. التعفر يعرفهم بسماهم لا يسألون
0: الناس إلحافا أي لا يسألون قال إلحافا أي قال لا يسألون مطلقا فسرت أن لا يسألون مطلقا أو هذا قول يحسبهم الجاهل أغنياء أمير التعفر لأنهم لا يسألون الناس.
1: نعم
0: وقيل أنهم لا يلحون في المسألة لا يلحون في المسألة يعني
1: نعم.
0: وهذا فيه تنبيه على سوء حالة من يسأل الناس يسأل الناس إلحافا يعني يبدأ يلح في المسألة يبدأ يصر كذا وإلى آخره يسبب الضيق للناس أو بهذا المعنى
1: نعم.
0: طبعا هي أن الحديث قال وله قيمة وقية مر بنا نحن فيه ليس في مدونة خمسة أواق من الورق صدقة الوقية قلنا هي 40 درهم يعني 40 نعم 40 درهم يعني سميت أوقية قالوا من الوقاية لأنه لأن المال مخزون مصون وقيل أنها لأنه يقي الناس من وشخص من الضرورة لعند هذا الوقية 40 يعني درهم طبعا 40 درهم شو كانت تساوي شيخ 40 درهم يعني كانت تساوي 4 دنانير
1: الدرهم هذا فضة والدنانير ذهب
0: ذهب نعم كان يسوي 4 دنانير ذهب
1: كل دينار بعشرة يعني
0: كل دينار بعشرة درهم أنا 20 دينار 20 مثقال من الدينار ذهب 100 درهم من الفضة. فهو سبحان الله تختلف الظروف والمعيشة والحاجات الناس حاجات الناس ليست واحدة في قطر أو في بلد حاجاتهم من ربما الضروريات عندهم كماليات
1: تختلف عن هذا
0: تختلف نعم وفي ناس يعني عندهم الكماليات ضروريات هذه بحاجة يعني حسب حاجة كل عصر وظروف كل مجتمع والبيئة اللي يعيش فيها وإمكانياتها الجسدية وغير ذلك يعني هذا وقد نتعرض إليه إن شاء الله في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. فأنت لما جيت تشوف الآن يعني يقولوا إحنا على سبيل المثال وليس تدقيقا وليس تحريرا كما يقال. ولكن لما أقول إحنا 4 دنانير ذهب، إحنا 4 دنانير راهو في 4 غرامات وربع، يعني
1: 4 في 4 ده 16 غرام.
0: وعندك
1: وربع في الأربعة،
0: وربع في الأربعة وكذا، يقولوا إحنا 18 جرام حوالي مثلا.
1: نعم.
0: 18 جرام في 500 دينار، ما شاء الله، يعني كم يطرح يعني حوالي 9000 دينار. يعني حوالي 9000 دينار في العام، يعني قوت، يعني قوت عام. لو قلنا الفقير أنه الذي لم يكن قوت عامي. على كل حال المقصود به ليس هناك تحديد، وإنما هكذا خاطرة خطرت كما يقال. يعني الإنسان المهم عنده ما يقي ما قوته في فترة معينة. ولو جينا بعدين الحديث اللي بعد حنشوف أكثر من هذا الأمر، أن هذا ليس مقياس الروح على الإطلاق.
1: أيوة.
0: إنما هو ورد عندنا الآن حاولنا
1: تقريب
0: تقريبا كم كان يساوي
1: في ذلك الزمن.
0: ذلك الزمن نعم. أنا كانت الدينار يجيب شاه.
1: أيوة.
0: حتى بنصف دينار يجيب شاه، يعني على حسب الكلام. الآن باب البيان العام فقط من مراد بالوقية وكم تساوي درهما وكم تساوي بالدينار، يعني الذهب، هذا المقصود من الحديث الآن ليس تفصيل. يعني فعندنا أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم في الحث على العمل، لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهري فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. وهذا الحديث أيضا أخرجه الشيخان. عندنا حديث معروف، حديث قبيصة بن مخارق الهلالي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. المسألة يعني سؤال الناس لا يحل إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقول لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. ماذا قال صلى الله عليه وسلم بقية الحديث؟ فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا. هذا نعم. طبعا قال تحملت حمالة، الحمالة أن المال الذي يتحمله الإنسان أو يتسلفه في الإصلاح ذات البين، زي الدية بين قبيلتين أو بين عائلتين، يتحمل الإنسان القيمة يقول مثلا تكفل بسداد حتى لو لم تكون عنده، لكن بابه
1: للصلح،
0: باب الصلح وإيقاف إراقة الدماء و الصلح بين المسلمين، يتحمل يخش واسطة من أهل الصلح ويقول أنا أتحمل هذه مثلا الدية المتصالح عليها. قال فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، أي إلى أن نجد هذه القيمة للحماية يتحملها القيمة المالية ويؤدي ذلك الدين ثم يمسك نفسه عن السؤال. والظاهر هذا حتى مال الزكاة، حتى لو يأخذ مال الزكاة والله أعلم أقدت ينتعرضوا له إن شاء الله إن سمح بذلك الوقت. قال رجل آخر أصابته جائحة اجتاحت ماله، جائحة عند الفقهاء يقول الآفة التي تهلك الثمار والأموال، يعني قال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة اجتاحت المال أهلكته وأهلكته، يعني حتى يصيب قواما من عيش، أي إلى أن نجد ما تقوم به حاجته من معيشة، يعني حلت له المسألة الإنسان يسأل في هذه الحالة لا بأس بذلك، يعني انضاقت به السبل. يعني سداد من عيش هو قوام السداد بمعنى واحد، ما يغنيه من المأكل والمشرب أو الحاجة هو بحاجة إليها، كما هو العلاج في وقتنا الحاضر، حتى العلاج يدخل في هذا الأمر يعني وما تسد به الحاجة. قال أصابته أفاقة، يعني قد أصابت، قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومي فيقول قد أصابت فلانا فاقة، أي فقر وضرورة بعد غنى، لأنه أصله كان غنيا. لما تكلم غني أين ليس محتاجا للمال مكتفي يعني. قال حتى يقوم ثلاثة أو حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومي. قال ذوي الحجة، الحجة هي العقول، الناس من أهل المنطقة ومن أهل اللي هو عايش فيها ومن أهله، يعني الناس الموثوقون، لأنه ليش؟ لأنه أعلم بحاله.
1: نعم.
0: وهذا فيه التحري، ليس كل من ينطق ويدعي الغنى ثم الفقر بجائحة يصدق، لأن أهل قد حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاء من قومه، قيدهم من قومه، قال لأنهم من أهل الخبر بباطنه، والمال في العادة مما يخفى في العادة يعني، فلا يعلمه إلا من كان خبيرا بصاحبه. أنت الآن الناس ما تعرفش لو صاحب الغنم ولا صاحب الإبل ظاهرة، وصاحب الأرزاق هذه ظاهرة، لكن فيه اللي عنده فلوس وما تعرفش كل واحد كم عنده، في مثال في
1: مثال
0: في فلا تظهر عادة، يعرفها يعرفوا حالة الناس اللي عايشين قريب منه من ناس ومن أهله. قال فلا يعلم هذا الثلاثة من ذوي الحجاء. فقال في الحديث ثم يا قبيصة فما سواهن من المسألة، أي سواء الناس يا قبيصة، سحتا يأكلها صاحبها، السحت من معانيه كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار. وسحت المال الحرام، سحت المال الحرام. أيضا كما ورد معنا أيضا أتينا هذه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجملها هكذا لتبين بعض المصادر، مصارف الزكاة عفوا، وحتى يعلم الإنسان ما له وما عليه، يعني حتى وكان محتاجا يعرف حدود الحاجة التي يتقدم في طلبها والتي لا يجوز له أن يتقدم في طلبها، حتى لا يقول إن كنت غافل ولا أعلم. أيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، حتى الأغنياء لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، استثنى خمسة لغاز في سبيل الله، وستأتينا هذه في سبيل الله أيضا، والعاملين عليها أو لعاملين عليها أيضا، أو لغارم هو صاحب الدين، أو لرجل اشتراها بماله، رجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار المسكين فقير ما عنداش يعني، فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى للغني، يعني يعني رجل هذا طبعا أخرجه مالك في الموطأ، يعني قال ابن عبد البر قال أجمعوا أي العلماء، ذكر الإجماع على أن الصدقة المفروضة اللي هي الزكاة، لم يكن المصدق يتكلم على الزكاة، حتى الصدقة عندما تأتي في القرآن دائما تصرف إلى الزكاة في العادة، يعني قال لا تحل لغير خمسة مذكورين، أجمعوا أنها لا تحل من الأغنياء يعني. قال الباجي فإن دفعها لغني لغير هؤلاء عالما بغناه لم تجزه بلا خلاف.
1: نعم.
0: فإن اعتقد فقره، أتوقع أن يكون فقير وهذه تحدث، فإن ابن القاسم قال يضمن إن دفعها لغني أو كافر.
1: نعم.
0: يضمن يعود يطلعها مرة تانية، وهذه سنتعرضها زي ما قلنا في جانب الفقر والمسكنة.
1: نعم.
0: قال أما صدقة التطوع فبمنزلة الهدية تحل للغني والفقير، هي مصدقة التبرع والتطوع
1: أمرها
0: واسعة يعني فيها سعة، يعني سواء كان لغني أو فقير. كذلك عندنا حديث آخر نذكر به من يستمع إلينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، ولا لذي مرة
1: شن مقصود لذي مرة سوي؟
0: إيه. المرة القوة والشدة التي تمكنه من الكسب.
1: نعم.
0: والسوي صحيح أعضاء صحيح.
1: نعم.
0: وعنده قدرة يعني عضلية وعقلية تمكنه من التكسب. يعني هذا حيث حسن إسناده الحافظ ابن حجر.
1: نعم.
0: عن حبشي بن جناد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعته.
1: نعم.
0: رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة، قال أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه،
1: سأله الرداء يعني
0: هكذا ظهره، نعم، فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع، إلا لذي فقر مدقع. قال هو الفقر الشديد الذي يلصق صاحبه بالدقعاء اللي هي الأرض.
1: أيوة.
0: الدقعاء وهي الأرض التي لا نبات بها،
1: هذا اللي سمي منه الفقر المدقع.
0: نعم هذا نعم هذا أصل
1: سبحان الله.
0: أو غرم مفزع ورمن مفضع الدين، الدين الشديد.
1: نعم.
0: شديد يعني حاط به الدين من كل جانب ومبلغ كبير جدا يعني.
1: نعم.
0: ومن سأل الناس ليثري بها ما له كان خموشا في وجهه يوم القيامة. كلمنا على الخموش
1: يعني.
0: ورضفا أي حجرا محميا يأكله من جهنم، فمن شاء فليخل ومن شاء فليكثر.
1: سبحان الله.
0: نعم. وهذا حقيقة طبعا هو وإن ضعفه بعض المعاصرين شيوخ المعاصرين يعني حقيقة، إلا أن المعنى يعني تشهد له النصوص الأخرى أو تشهد له شواهد يعني في بعض ألفاظ الحديث يعني تصحح هذا الحديث والله أعلم في بعض الأجزاء منه وليس إطلاقي. طيب تعالى نكمل عن عبيد الله بن عدي قال أن إن رجلين حدثه من الصحابة أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة من الزكاة، قال فقلب فيهما البصر، أمعن فيهما البصر فرآهما جلدين، فقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هكذا نص الحديث. جود الإمام أحمد هذا الحديث، قال ما جوده من حديث. الجلد رجل قوي، رآهما جلدين قلب فيهما النظر صلى الله عليه وسلم فيهما إيه؟ نعم يعني الرجل القوي وهو له القوة والصبر ومكتسب عنده قدرة على التكسب يعني. قال إن شئت إن شئت ما أعطيتكما صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم قال لقائد أو لسائل أن يسأل كيف يصح أن يكون هذا جوابا، لأن ما دام أقوياء يعني وصحاح
1: المفروض يخدم
0: المفروض ما يعطيهمش يقول لا أعطيكما، يقول لا أعطيكما لأنكما جلداني قويان ولا حظ في أني قوي ومكتسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعض أهل العلم قالوا فيها جواب، فيه جوابان لهذا كيف التعامل مع النصوص ويعني واستنباط الأحكام فيها. قالوا فيها جوابان أو فيه جوابان هذا القول. أحدهما قال لا أعطيك لا أعطيكما لأن الصدقة ذلة وهوان، فإن رضيتما بالذلة والهوان أعطيتكما. يعني والثانيهما إنها حرام على الجلد، الجلد القوي، إن الصدقة حرام على الجلد القوي، فإن شئتما تناول الحرام أعطيتكما. تبغى تأخذ الحرام قولوا الحرام. يعني قالوا توبيخا وتغليظا عليهم. إن شئتما أعطيتكما، هاي الصدقة لا تحل لقوي ولسوي
1: ولذبرة السوي، كانت بتاكل السحت يعني.
0: ايه فإن لا تحل، كانت بتاكل الحرام قول أعطيكم. يعني هذا
1: من باب التغليظ عليهم والتشديد.
0: نعم. نعم لأن هي مثل هذه من عنده القدر. من عنده القدرة يا شيخ على العمل والكذا يعني هل يصدق ولا يصدق، حتى تينا في المسألة يعني بدأت في الوقت المعاصر هذا يعني فيها إشكال حقيقة.
1: قدرة على التكسب.
0: نعم مثلا. ايه نعم قدرة على التكسب، مثلا تعرضوا لها ان شاء الله كما قلت في باب الغنى والفقر يعني باب الغني والمسكين الفقير والمسكين عفوا. على كل حال لعلنا نختم بعض هذه بهذا الحديث. قال فقد قال رسول الله صلى الله
1: عليه وسلم
0: من سأله وله ما يغنيه فإنما يستكثر من النار أو من جمر جهنم. قيل يا رسول الله وما يغنيه؟ أو قالوا أما الغنى الذي لا تنبغي به معه المسألة؟ قال قدر ما يغذيه ويعشيه.
1: سبحان الله.
0: نعم
1: يعني اللي عنده باش يتغدى ويتعشى اليوم بس.
0: نعم. هو قال أن يكون له شبع شبع يوم وليلة. هذه المسألة
1: وهذا يقتضي تمام التوكل على الله والإيمان بما عند الله في الغد.
0: نعم والله يعني عمش أدول المسألة يا شيخ أن المسألة الناس استسهلوا هذا الأمر قديما يعني لما كان فقير فقير عاد الصحابة وكذا يعني في العموم تكلم يعني الإنسان لا يسأل إلا من فاقة. والسؤال كان على قدر الحاجة يا شيخ يعني زي ما قلنا في بداية المقدمة الحلقة شيخ أسامة أن الإنسان كلنا راه في هذه الدنيا معرضون. صح. لا يأمن أحد الغنى ولا يأمن الفقر عفوا ولا يأمن الحاجة. يعني الإنسان لا يؤمن هذا الأمر، لا يقول أن اليوم حالتي كويسة ومن الله مش حيصيرني شيء. الإنسان ينبغي أن يكون يعني على حذر. ويحمد الله في السراء وفي الضراء. يعني ينبغي على الإنسان أن يكون على حذر، لا يغرك صحة ولا يغرك مال في لحظة، يعني ونشوف الأحداث والوقائع التي تحدث في هذا البلد وفي غيره.
1: صحيح.
0: بين يوم وليلة يصير الإنسان من حال إلى حال والله أعلم. فينبغي الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، الحذر كل الحذر من أكل مال الحرام يا شيخ.
1: اي والله
0: الحذر كل الحذر من أكل مال الحرام والعياذ بالله، سواء كان مال عام وهو أشد ولا مال خاص. يعني لا بركة فيه ولا في فيك ولا في جسدك ولا في أهلك ولا في أبنائك ولا في مالك، كل على بعضه.
1: سبحان الله.
0: إنسان يحذر يعني، وهو قد إحنا جبنا هذه المقدمة شيخ أسامة للظاهرة الموجودة الآن في المجتمع، سؤال الناس للناس.
1: صحيح.
0: إنسان يسأل في كل كبيرة وصغيرة، حتى في الكماليات، حتى في الكداء، حتى إلى آخره. يعني تستغرب يعني إنسان يسأل فيما له حاجة وما ليس له حاجة، حتى ملك ما يبي الكماليات خلاص. معلش يعني، ولو أدى ذلك إنسان أن يذل نفسه بالفعل في هذه المسألة يعني. وزي ما قد نختم بهذه الكلمة، دائما لا شيء أشد من الحرام. مهما استولت لك النفس ومهما هيت لك النفس، إياك إياك أن تقرب ماء الحرام. حقيقة هذا ينبغي يعني ممحق، ممحق للرزق وممحق للصحة وممحق لكل شيء، ومن أكل أموال الناس بالباطل يعني، ونصف في ذلك كثيرة. فإن خيرت أيها الإنسان بين المسألة وبين الحرام فالمسألة أهون بكثير.
1: أي والله.
0: يعني وتأخذها عن طيب نفس. الله أعلم.
1: بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وزادكم علما وبركة وتوفيقا. أشكركم شكرا جزيلا على ما تفضلتم به، كما أشكركم أيها السادة المستمعون على طيب المتابعة، وإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: قال يبي يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية. يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره. كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
4: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة. مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته، ويسلمها لهم في حياته هبة، هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا، وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ما في رجوع في هذا. لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش بس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
3: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
4: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباع، وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان من يدري شراه ما يحدث له في الزمان، ولولا أن يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من ماله هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
5: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذا اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو، وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. لو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية، لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعتي من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
3: بارك الله فيك شيخنا.
6: السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول: أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة، لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الأعزاء، نرحب بكم في برنامج فتوى، وللتذكير بأرقام البرنامج 092-092-16-092-092-15-0. تفضل صاحب الأخ محمد، تفضل. إذن نرجع إن شاء الله إلى بعض الأسئلة التي وردت على البرنامج. سائلة تسأل، قالت زوجي قال لي أنت طالق، وهو كان غضبان، فهل وقع الطلاق؟ طبعا الجواب هذا هي ورد من الزوجة عن طريق الزوجة، فنقول لها لابد لمثل هذا السؤال أن يطرح من الزوج، لابد أن يطرح من الزوج لأنه هو المسؤول، ولكن لا بأس أن المرأة يعني تتثبت من الجواب الذي قيل للرجل، لأن يعنيها الأمر. ولكن بصفة عامة، الإنسان إذا قال لزوجته أنت طالق، فهذه كلمة صريحة تطلق، يعني تنقطع بها العصمة، وإن كانت هي بينونة، وإن كانت هو طلاق رجعي. لما قالها طلاق أنت طالق، هي ليست بائنة، وإنما هو طلاق رجعي، تحسب طلقة واحدة. لو كانت هي الأولى، لو كانت هي الطلقة الأولى، تحسب طلقة واحدة، ثم بعد ذلك له أن يقوم بمراجعتها، وله أن يبقيها مطلقة إلى أن تخرج من العدة. قضية غضبان هل يعفيه؟ نعم. الأخ محمود تفضل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: الله خير.
1: الله يبارك فيك.
2: عندي مسألة نبغى فيها فتوى.
1: إن شاء الله خير، تفضل.
2: أنا حلفت بالطلاق للزوجة إن ما تمشيش لمكان معين.
1: ده.
2: إيه، وبعدين توا نبون وتوا نبدأ تمشي للمكان هذا.
1: أنت شو قلت لها؟ قلت لها.
2: لا، لو مشيت للمكان هذا أنت طالق.
1: باهي. دقيقة بس. المكان هذا أنت هل يمثل نقوله إحنا جانب من جوانب التعبد، كأن تكون رحم للرحام، نقوله إحنا أمك أختك كذا؟
2: ممكن أرحام إيه.
1: وهل حلفت أنت حلف تام دائم ولا مؤقت؟ نقول إحنا في هالمناسبة والله في هاليوم والله ديما طول عمرها معش تمشي
2: حاجة زي هذيك معش تمشي.
1: ومطلق قبل أنت؟
2: لا
1: والله توني، هذا باعتبارها الأمر يعني منبوش نأجله باعتبار طلاق، فهمتني يا أخ محمود؟
2: ايه.
1: فطبعا أنت لا شك أنك أنت غلط رهو.

0: الذهاب أعطيها الإذن. إذا كان لا يصلح الذهاب قولها ما فيش مشي، لا تحتاجي أنت إلى تحلب الطلاق ما تحتاجش، قولها ما فيش مشي وخلاص. لكن أنت وأنت لما قلت لها إذا حلفت لها بالطلاق راهي لو ذهبت بتطلق، هذا ماشي نسألتك مطلق قبل ولا لا؟ إذا كانت بتكون هي الثالثة مثلا يبقى هذا ماشي يمشي. وسألتك هل المكان يعني مهم أو لا؟ إذا كان في اللي يحلف من يحلف حتى على دكان وسوق وغيره، هذا يا سيدي وحتى ما عادش للسوق هذا بعينه أو الدكان هذا بعينه، شن صار مثلا يعني؟ المهم ما تقعش في طلقة. ولهذا لما تكون أنت حلفت على أمك والله حد من الأرحام اللي يعني كان مشيش اليوم تمشي غضوة، أنت الآن أمر بين يديك، كانك أنت هي مشت لو ذهبت بمجرد ما تتخطى عتبة المكان راهي طلقت، وأنت قبل قلت مش مطلق مش كيف؟
1: إيه لا لا مش
0: خلاص تحسب عليك طلقة واحدة، خليها لين تدخل وقول أشهد أني رجعت لعصمتي، ترجع ولكن إن شاء الله أنت مرة ثانية معاش تعاود الكلام هذا، لأنها تحسب عليك طلقة راهو تحسبك. لو وقعت في زلة أخرى تبقى هي الطلقة الثانية، لو وقعت في زلة أخرى بعد الثانية تبقى الثالثة خلاص، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا كلام الله عز وجل. معناه أنت حكمت على أسرتك لقد الله بالشتات وضيع، فأنت كان ترى أن هذا المكان مهم ومن الأرحام مش مجرد سوق ولا مجرد كذا، والله أنت توا وازن بين المصلحة والمفسدة تمشي، ولكن دير لها مرجعانية ترجع. وإذا كان عارفك مكان مهوش مهم أو سألتك اللي مقيد بهالمشي والله مش غير مقيد، إذا كان مقيد قلت في اللي يقول ماك ماشي في هالعرس ولا ماك ماشي في هالمناسبة، يسيري هو مشيتش في هالمناسبة حتى لأرحامها ما فيش مشكلة، لما تكون هي مرهونة بوقت محدود حلفلها قالها أنت عليه الطلاق ماك ماشي له العرس مثلا وقصد هالعرس هذا وبعدها تمشي، خلاص ما تمشيش خير لها من الطلاق. نعم، لكن نتمنى يا أخ محمود أنك أنت معاش ترجع للأسلوب هذا، هذا أسلوب راهو يسموا فيه الفقهاء يمين والفساق، وينزغ به الشيطان راهو ينزغ به الشيطان، فأحذر من هذا. فأنت الآن والجواب بين يديك، تبي تتمسك بيمينك ما دامها ما مشتش وانت لم يحصل طلاق، اذا رايت ان المكان مهم ومن الارحام وبتمشي تمشي بمجرد ما تخش طلقت فتبادر بمراجعتها قبل خروجها من العده.
1: شكرا. تفضل
0: ابو محمد. الاخت سميره تفضلي.
2: أيوة السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: بنسألك يا شيخ على إله محمد رسول الله، واحدة مثلا ما عندهاش صغار بهي وخدتها وعيل من دار الرعاية وبتربيه وبيعطوه اسم الراجل رجلها، جايز ولا لا؟ ما بحكم إنه بيقرأ وكل شيء، كيف يعني يكون موضوع الاسم؟
0: حاضر تسمعي جواب بإذن الله.
2: وبهي وحاجة تانية، الولد اللي واخدوه من الرعاية ولا البنت يورث في الميراث ولا لا؟
0: باهي تسمعي الاسم إن شاء الله، تسمعي الجواب.
2: باهي وسؤال تاني، عندي صاحبتي مطلقة باهي وصارت مشكلة لبنتها، جي رجلها في الحوش قعدت معها بلباسها الشرعي ومعها أولادها باش يحلوا مشكلة بنتها، أنا قلت لها راجلك مدام مطلقة يعتبر أجنبي عليك، قلت لي لا أنا بحجابي ومعاه صغاري وحلينا مشكلة بنتي، هل جائز هذا؟
0: بنتها طلعت من عدة هي ذاك الوقت ولا ما طلعتش؟
2: لا المرأة مطلقة، لا هلبة مطلقة لها سنين، لكن ولد بنتها صارت لها مشكلة، هذا حضروا أبوها باش يحلوا مشكلة، وهي قاعدة مع زوجها وصغارها بحجابها وحلوا مشكلة البنت متاعها.
0: باهي تسمع إن شاء الله الجواب بإذن الله.
2: إن شاء الله وأنت طيب، بارك الله فيك يا شيخي.
0: باهي تفضل ابو يوسف. ابو يوسف تفضل.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل.
3: مرحبا دكتور، كيف حالك؟
0: الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا بكم، تفضل. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خير ان شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
3: عندي مساله دكتور، ركز معي شوي لو سمحت.
0: تفضل.
3: عندي شخص سكي بعد ناس مزايد تكنيكم تعال بصر هذا التحميل الواحد،
0: شنو عنده؟
3: وشغال صالحي هو، كل ما يحولون للناس اللي يحبلهم يحولون لفلوس.
0: بالله يعود
3: إلا مرات نحصل لحد نغير
0: بالله يعود لي عود لي من الأول، عود لي من الأول بالله. كيف عندك صاحبك؟

0: كنت كان عندي صديق هيك صناعي يشتغل وما عندناش التطبيق بتاع المصرف هذا بتاع التليفون اللي فيه. فحولونا على حسابي انا باهي. فانا مرات هيك نعاود فيه نحصل لحد يقول له بالك عندك كاشي واحد كراهو حالتك انا كذا ما نقدرش نتصرف. فتو تتمسأل اولا بس حول له واحد يجيب له فلوس حول له 2000 دينار. حوله في حسابي. وأنا عندي 2000 دينار كاش. فنبدي نعطيهم له هو ونبدي نخلي الحساب هذا التعب يقعد ليالي قصدي. بس ال
1: باهي
0: حاجة أو عادية دكتور.
1: باهي حاضر تسمع الجواب بإذن الله.
0: حاضر بإذن إن شاء الله دكتور.
1: نعم نعم.
0: جزاك الله خير. جزاك الله خير.
1: آمين.
0: بالله يا دكتور سؤال معلش.
1: تفضل.
0: الدرس في وزامع قنبوت قاعد يوم الأربعاء والله غيرته.
1: قاعد قاعد.
0: بعد المغرب.
1: نعم نعم.
0: الله يجزيك خير إن شاء الله. إيه
1: والله.
0: دعاكم الصالح.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. الأخت أريج.
2: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل تفضلي.
2: معلش إذا أمكن عندي سؤال يتكون من شقين.
1: نعم.
2: الشق الأول الذهب لتلبسه المرأة كزينة. أنا شريتها زينة بس وفات الحد الشرعي اللي هو 85 جرام. نطلع عليه زكاة ولا لا؟ والشق الثاني من السؤال تو فوقتنا احنا نشروا الذهب نقولوا لي حس الزمان او نشري الذهب نقول لولدي او لبنتي لو حتى لو ما فاتش الحد الشرعي وبعد فتره طويله هل نطلع عليه زكاه ولا لا؟ الو
1: حاضر حاضر حاضر تجاوب ان شاء الله.

0: اهي. سائل آخر قال هذا في البرنامج، قال بأنه طلق زوجته طلقة واحدة، قال فهل أستطيع إرجاعها دون عقد جديد؟ نقول له أنت اللي طلقتها طلقة واحدة، أولا بيسألوك هل أنت مطلق قبل ولا مش مطلق قبل. إذا كان مطلق قبل، إذا كان هذه أول طلقة أو هذه الثانية تستطيع تردها، أما إذا كان هذه الطلقة هي الثالثة خلاص لا ترد، لا ترجع المرأة إلا بعد أن تتزوج زوج آخر بعد أن تخرج من العدة. ثم قال فهل أستطيع إرجاعها دون عقد؟ قضية العقد، هل يدير عقد جديد أم لا؟ إذا كان هي طلقة رجعية ولم تخرج من العدة لا تحتاج إلى عقد، بمجرد أنك تقول أشهد أني رجعت لعصمة ترجع على طول إذا كان هي طلاق رجعي ولم تخرج من العدة. أما إذا كان هو طلاق بائن كالذي خالعها ومراد بالخلع مثل اللي تتنزل على مؤخر الصداق، يعني في اللي يتخاصمه لما تحصل خصومة تقول لا نتنزل لك على مؤخر الصداق ولا نتنزل لك على مبلغ من المال وطلقها، فهو يطلقها هذا طلقة بائنة لابد فيها من عقد جديد حتى ولو كان بيأخذها تاني يوم بيردها. وكذلك إذا كان الطلاق قبل الدخول في اللي قرأ الفاتحة وتعارك وطلقها فهذه تحتاج إلى عقد جديد، لكن إذا كان هي بعد الدخول وكان الطلاق يعني لم تخرج من العدة ولم يكن بائن فهذه لا تحتاج إلى عقد. أما لذلك هذا التفصيل حقيقة يعني نظرا لأن هي المسألة ليست منضبطة بكلمة واحدة، فينبغي للسائل هذا أن يرجع الآن إما أن يتصل بشكل مباشر أو يجيهني لدار الإفتاء أو يسأل أهل العلم باش يحددوا له أنت حالتك، يقولوا له هل يمكن ترجع ما ترجعش، هل تبي عقد جديد ولا تبيش عقد جديد. فهذا أولى أنه الحقيقة لا يعتمد على هذا الجواب، إنما هذا لبيان حكم عام. السائل آخر قال أبي توفي وترك بيتا وأحد الورثة يرفض تقسيمه فما الحكم؟ لا، إذا توفي الأب أو الأم أو المالك مالك المال سواء أب أو أم أو جد أو غيره وترك مالا فهذا حق للجميع، حق لجميع الورثة يملكونه على الشيوع. وبالتالي الفقهاء نصوا إذا طالب أحد الشركاء بالقسمة فإن القسمة تصير واجبة. إذا كان كلهم تراضوا وقالوا والله راضين كلهم كلنا خليه يقعد الحوش ما ناش قاسمين الآن ما يعني لسنا في عجل لأجل تقسيمه مش مستعجلين، فيبقى حتى السنين على كيفهم. لكن إذا طالب ولا واحد منهم يجب عليهم أنهم يقسموا له، يعني لو طالب واحد يقدر يحطوه في إذا كان يقبل القسمة المساحة تقبل القسمة يعطوه، يجيبوا مساحي كيلة ويصحوا له 100 متر و200 اللي هو يعطوه له إذا كان المكان يقبل القسمة. وإذا كان هو لا يقبل القسمة التقويم يشروا منه حصة، كان هم يقدر يشروا حصة، يشروا حصة يعرضوها في السوق يعطوه سعرها ثمنها بحسب السوق، أو ما يقدروش يبيعوه لطرف أجنبي آخر طرف غيرهم يعني محايد ويقسموا هم الفلوس ويعطوه نصيبه. لكن ما يجيش واحد يجلس في بيت الورثة ويقول لا أني لا نطلع ولا نقسم ولا غيره، نقول غاصب أنت غاصب. فاللي يقعد في حوش الورثة إما أن يسترضيهم، إما أن يسترضيهم يقول المراني بنقعد والله غالب لين يرضوا بقلوبهم، وإما أن يعطي الأجرة حتى ولو كان هو الحوش حوش بوك والبقية طلعوا وكانهم شراضين قولهم بنأجروه قداش يأجروا فيه بألف بخمسمية نحن حصتك أنت من الألف ولا الخمسمية وأعطيهم البقية اللي ورثة إذا كانوا مش راضين. وكان قالوا لك الله يسامحك الله يسامحك، وكان قالوا لا إحنا ما بوش نكره بنبيعه أطلع بيعه، كان يقبل قسمة خود نصيبك من الأرض وكان ما يقبلش القسمة بيعوه وقسموا الفلوس ويبقى كل حد يأكل نصيبه. إذن هذه بعض الأسئلة التي جاءت عن طريق البرنامج. لو جينا للأسئلة هذه التي اتصلت الإخوة يسألون عنها، الأخ محمود هو يعني تم الجواب عنه إن شاء الله. الأخت سميرة قالت واحدة ليس عندها أبناء، وهذه مسألة والله مهمة جدا. الأخت سميرة بارك الله فيها سألت عن هذه الصورة، مرأة ليست عندها أبناء ويبدو أن حتى الزوج ليس له أبناء، فهم بيأخذوا طفل من دار الرعاية ولد والله بنت، فقالت هل يعطونه اسم الزوج وعللت المسألة أنها هذا أمر يحتاج إليه لأنه بيدخل المدرسة ويبي يوثقوه وكذا. فنقول لها يا أخت سميرة هذا حرام، هذا حرام أن يعطى اسم الزوج لأنه يصبح هذا تبني، والتبني حرام، وإنما المطلوب هو الكفالة، مجرد الكفالة. فالناس تخلط، الناس تخلط بين الحلال والحرام، بل بين القربة والحرام، مش مجرد الحلال هو قربة، يعني مما يتقرب به الله عز وجل الكفالة. النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه أنه قال أنا وكافر اليتيم كهتين في الجنة، يعني كافر اليتيم هو مصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فهذا وعد، وعد. لكن شنو الكفالة؟ الكفالة أنكم تخلوا له اسمه الحقيقي، وإذا كان مع ذلك اسم حقيقي، يعني مثلا هم في دار رعاية مثلا لقطاء، دار رعاية تجعل له اسم مستعار، دار رعاية تجعل له اسم مستعار وتجيبوه بالاسم اللي عطته له دار الرعاية، تعطوه اسم مستعار، لكن ما تعطوش اسم صاحب الحوش، ما تعطوش اسم صاحب الحوش، لأن بعدها يعتقد أن أبوه ويبدأ ينادي فيه يا أبي، وهذاك ينادي فيه ابني، وهذا غلط. لا، خلي ناديه بوصف آخر يفهم أنه ما هوش بوه، يقول له يا عمي، يقول له يا كذا، وهذاك يناديه باسمه. فهو والمرأة اللي في البيت يناديها يا خالتي، يناديها يا عمتي، فيها الفاظ يعني تفيد الود وتفيد الاحترام، لكن ما يناديهاش يا أمي. فهذا إذا فرق بين الكفالة الشرعية التي يترتب عليها الأجر العظيم، الأجر العظيم، لأن هذا فيها رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وفيها من الإحسان المتكرر بالإطعام والسقي والمحافظة والتعليم، والشرع سواء كان في القرآن أو في السنة النبوية أكدت على الإحسان لليتامى، اليتيم الإحسان ليه فيه أجر عظيم. فكل ما تحسن ليه من كلمة، من لباس، من تعليم، هي أجرها يعني يتكرر، زايد معنى للكفالة التي تكون سببا في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. لكن لو أعطوه الاسم يبقى تبني، والتبني حرام. طبعا هذا راه الشرع لم ينهى عن شيء إلا وفيه مضرة، بيشيل المضرة اللي ممكن تقع عليه العيل هذا. العيل لو أعطيته اسمكم أنتم يوما ما بيكتشف الحقيقة، لو أنتم أعطيته اسم صاحب الحوش وقاعد ينادي فيه يا أبوي وكذا، يوما ما لا بد أن يكتشف الحقيقة، لما يكبر يوصل بيبقى في الإعدادي ولا في الثانوي ولا غيره، ولما يكتشف الحقيقة يقول هؤلاء أصحاب كذب، يقول هؤلاء كذبة، ينقم على الأسرة. أنا أقول لكم راو اللي يعطيه اسمه بمجرد ما العيل يكتشف الحقيقة ينقم على هذه الأسرة، يقول لكم كذابين، لأن كذبتوا عليه في أخطر قضية، أخطر قضية وهي النسب، يعني الجروحة مخدوع فيكرهكم، بل فيه اللي انتقم منهم بالسرقة، بل انتقم حتى من المجتمع اللي هو فيه، تحول إلى سارق وتحول إلى بيع مخدرات، انحراف، في اللي تحول إلى منحرف وصار ينظر في المجتمع كله مخادع، كله مخادع. هذا لأن أعطوه اسم وبعتالي يقول أنا، قالوا له هذا مش بوك، يعني أكبر كذبة هذه. لكن لما هم ربوه وأعطوه اسم مستعار وبدأ ينادي فيه يا عمي، وهذا ينادي فيها خالتي والله عمتي، يشعر بمجرد ما يعرف أن هؤلاء محسنين، هم أحسنوا ليه إحسان، فيبقى يعني يبقى يكبر، يقول أنت هذا نصيبك يتيم وأبوك مات وأمك الله غالب، ويضرب له المثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لكل حال في الناس، يجد من النبي صلى الله عليه وسلم القدوة، يقول توفي أبو النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه، وتوفيت آمنة والنبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين، وتوفي بعد ذلك جده وهو عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنين. فهذه كلها أمثال تضرب لهؤلاء الناس حتى تتقوى عزائمهم، ويبقى هو بعد ذلك يشبح في صاحب الحوش ويشبح في المرأة أنها محسنة، كل ما يكبر يزداد حب لهم، يقول أهو كنت يتيم أووني ورعوني وأحسنوا وقدموا الدواء وصهروا عليه، يعرف أنه هو داروا شيء تطوع منهم، فكل ما يكبر يزيد حب لهم، بل حتى المجتمع جيرانهم وأقربهم يبقى يتذكر، يقول كيف جابوا لي اللعبة، كيف جابوا لي كذا، كيف أعطوني واني مانيش ابنهم واني كذا، يبقى ينظر لهم بعين الإجلال وعين الحب. هذا اللي يتقي الله ويمتثل الشرع، هذا إن شاء الله يعني النتيجة. ويقولوا له يقول أنت كونك يتيم تفوق، لأن اليتامى في الغالب راه هو. لذلك شو يقولوا لنا العلماء؟ يقول لولا أبناء الفقراء لضاع العلم، لأن كثير راه من المبرزين في العالم تلقاهم فقراء ويتامى، وهذوما في الغالب يعني تفوقوا. ولذلك بل حتى الرسل ضرب بهم الله مثلا، كثير منهم يعني عاشوا في يعني في في في صعاب، صقلتهم الصعاب، وهذا ما أراده الله عز وجل لأجل إصلاح الأمم، لأجل إصلاح الأمة. فلذلك يضرب له المثل بالعلماء والمصلحين، ويقول يلا حتى أنت اثبت جدارتك، فهني يتفوق ويتعلموا تعليم جيد، وبمجرد ما يبدأ يعرف يكبر يصل العشرينات يقول حين تزوجوه وكذا، هني يبقى أجركم 100% إن شاء الله وما تعطوش الاسم. ثم قالت هل يرث أو لا يرث؟ طبعا لا يرث، وهذه من مخاطر أنك تعطوه الاسم، لأن لو تعطوه اسم صاحب البيت يحاجج به. لو أن مات البو، مات صاحب الحوش، هو مش بو، مات صاحب الحوش وماتت حتى المرأة، يبقى حتى من جانب قانوني يحاجج الورث، يقولهم هذا يعتقد أنه أبوه مسكين، يمشي يرفع أمره للمحكمة ويأخذ الرزق كله. ولكن للأسف يأكله مال حرام، يأكله مال حرام، لأنه مش ليه، فيه ورثة، فيه إخوة الرجل.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: العصبة متاع الراجل هم اللي ورثة، لكن هذا نقول له ما يورثش، لكن تقدر توصيله، توصيله حتى إلى الثلث، ثلث رزقك. تبي تكتب له حاجة تو أنت حي اكتب له، عندك رزق هل بكتب له، كتبت له نص أي شيء، المهم أنت مستاكن فيه، هبة أعطيت له من تو ما هي، وكان لا تقدر توصيله حتى عندك حوش كبير، وصيت له للثلث، قلت هذا لفلان ماشي، الهبة الوصية لغير وارث ماشي، وهذا ما هوش وارث، فاللي تعطيه له في حياتك تعطيه له، واللي توصي به وصية توصي به وصية، ويبقى هني ربحته إن شاء الله، هو ربح الدنيا والآخرة. هذا قضية الإرث. ثم قالت: رجل طلق بعد مدة وجلس مع طليقته. نقول لامرأة هو هي مرأة أجنبية، لو لبست لباسها الشرعي هي لا حرج عليها، لو كان هي ما فيش خلوة وكان أولادها كبار، لكن نقول الأفضل والأولى والأحوط أن راه اللي طلق مرأة، وخاصة كان طليقها، ماذا به يمشي بعيد عليها، ما لاش خش لها في الحوش، أنت مش عندك صغار كبار، عالج موضوعك. لأن الرجل لما يكون طلق مرته زوجته، يعني المسألة أهون عليه من المرأة الأجنبية المحضة، يعني قد يقع بينهم الانحراف. فإذا كان هو يعني فيه مشكلة اجتماعية، يكون حاضرة أخوتها الكبار وكذا، واستدعى الأمر أنهم يحضروا، تبدأ في محضر من الناس، في محضر من الناس، يبدأ عندها إخوة كبار ولا أبوها ولا غيره ولا غيره، وحضر هو لإشكال اجتماعي للصلح وغيره، ما عليه شيء، ما فيش بأس، لكن يبدأ ماشي عليها جاي في الحوش، ويخش مرة بدعوة أنه بيشوف بنته، ومرة شنو وضعها، ومرة بيحل مشكلة اجتماعية لصغارة، نقول لا، هي تسلم لك من الباب، تطلع امشي ركبهم حل مشكلتك، أفضل وأحوط لدين المرأة هذه، أحوط لدينها وللجانب العاطفي اللي بين الطليق والطليقة هذه، هذا هو الأفضل. لكن ما دام غر هو كان أولادها كبار، نقوله في العشرينات والثلاثينات، هو مش حرم عليها، لكن ومع ذلك الأولى يمشي على حاله، إلا إذا كان مشكلة كبيرة واحتاج أن بيحضر أخوتها وناسها، وهي حضرت في مجلس الصلح مع مجموع من الناس، معلش لا بأسه، زي رجل خاطم الطريق. الأخ أبو يوسف بارك الله فيه قال له صديق، يبقى أنه صاحب صنعة، لأن وصفه بأنه صناعي، قال ليس عنده تطبيق للتحويل للتحويل المصرفي، فلما يجي حد من الناس يحول له، يحولوا في حساب الصديق هذا، في حساب أبي يوسف، وبعدها أبو يوسف يعني يعطي فيه المال هذا. فنقول بارك الله فيك وجزاك الله خير، لأن هذا من الإعانة، من العون، ونحن أمرنا بالتعاون وبكشف الكروبات، ولا سيما في هذا الوقت اللي الناس هم محتاجة للفلوس والسيولة، فأنت حليت له مشكلة، وتبقى الفلوس اللي ينزل في حسابك هذه أمانة، الفلوس اللي ينزل في حسابك هذا ما أمانة من الأمانات، أمانة من الأمانات. لكن قال: فهل يأخذ ما أحاله له ويعطيه النقد؟ هو لو كان هو دين، لو كان هو دين تقدر تعطيه، لو كان هو دين من الديون، لكن هذه باعتبارها أمانة يا أخ أبو يوسف، الحق نتبت منها بعد الفاصل بإذن الله، لأن فيه من أشياء لابد فيها من القبض تحضر في مجلس التعاقد، وفي من أشياء لو كان هي من محض الدين تقدر تعطيه البديل، تقدر تعطيه البديل وبشرط المناجزة. فأخلوها الفقرة هذه إن شاء الله بعد الفاصل، لعل يكون فيها فصل بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت أريج قالت: الذهب للذهب تشتريه للبسها، فهل يزكى؟ نقول إحنا والله اللبس الذهب المستعمل لا تجب فيه الزكاة، الذهب المستعمل لا تجب فيه الزكاة، ولكن إذا أردت تتطوع لا بأس، لا بأس تتطوع. أما ما تشتريه المرأة كما ذكرت هي في تعبيرها، قالت لعازة الزمان أو لأجل أبنائها لأجل تزويجهم، فهو لا زال على ملكها. فإذا كان بلغ النصاب والحال أنه حال عليه الحول، والحال أنه حال عليه الحول، فهذا تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة إلى أن يقضى به الأمر المراد. يعني إذا كان تعطيه لصغارك على سبيل المثال، والله تبي تشري به حاجة، ما دام لم يصرف في مجاله فهذا تجب فيه الزكاة بهذه القيود. الأخ محمد.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: مرحبتين يا شيخ.
1: الله يبارك فيك.
2: الله ينفعنا بعلمكم.
1: وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
2: بالله يا شيخ، نبي استفسار. أنا كبير في السن، عمري في 62 هيك عرفته.
1: إيه.
2: فجلس في المسجد احترام لسني، وقلنا عندي من القرآن يقدموا فيها. فأنا مرات نكون في الفاتحة خاف إن تكون من يبالوا فيه بعض الحاجات طب الصلاة ولا كذا، نبي نقرأ عليك الفاتحة، هل نقرأ فيها صحيح وما تبطلش الصلاة ولا لا؟
1: باهي لا بأس إن شاء الله.
2: توكلوا.
1: باهي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: غرت وهي أنت باعتبارك قلت الاستعاذة يا أخ، يا أخ باعتبارك قلت الاستعاذة يا أخ محمد، هي رأي ذال. نعم. باعتبارك قلت الاستعاذة هي ذال منقوطة، ما تبي تقول أعوذ.
2: إيه أعوذ،
1: أعوذ بدل أعوذ، لأن العود غير الاستعاذة.
2: إيه أعوذ، أعوذ.
1: أيوة بالضبط، أيوة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: أنعمت عليهم
1: أنعمت
0: غير المغضوب
1: أنعمت ولا
0: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بارك الله فيك.
0: نعمت بالفتحة يا شيخ.
1: إيه بارك الله فيك. ربي يتقبل منك إن شاء الله. بارك الله فيك.
0: كويسة قراءة ممتازة كويسة.
1: باهي باهي باهي إن شاء الله ربي يتقبل. جزاك الله خير إن شاء الله. الأخ إسماعيل.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا.
2: دكتور شو حالك؟ كويس.
1: الله يبارك فيك. الحمد لله.
2: والله أنا عندي نبيكم تتكلموا وتركزوا على المبيدات اللي الحقيقة هلك الناس وبدتهم وفي كل حوش فيه مرير يعني تكلموا الناس اللي تجيب المبيدات والناس اللي تبيع فيهم وداخل الفلاحين. الحقيقة هذا نبو يعني نبو التركيز على الكلام هذا.
1: صحيح والله صدقت. بارك الله فيك.
2: وشنو وضع هالناس اللي تجيب فيهم؟ يعني هذا يعتبر قتل عمد يعني.
1: اي والله. حاضر حاضر. اسمع تعليق ان شاء الله. العفو. تفضلوا. تفضلوا.
2: شكرا.
1: عندنا اتصال الاخ ابو بكر.
3: ايوه السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: لا يا شيخ انت تو قلت له اقول اعوذ بالذال.
1: الذال الذال الذال منقوطه.
3: ايه عارف. ايه الذال فيها نقطه.
1: ايه
3: نبي الفرق في المعنى لو تقول انت دال ولا تقول ذال.
1: والله هو توا شو بقول لك يا اخو بكر، هو المعنى اللغوي العود لما تقول اعوده انت ماشي للمطرح بتولي اعوده. بينما الاستعاذه، الاستعاذه بالذال من الالتجاء، لما تقول استعذ بالله من الالتجاء انت تستعيذ بالله وتلتجي وتتحصن بالله سبحانه وتعالى من كيد الشيطان باش ما يشوش عليك ويحرمك من فضل القران وكذا وكذا، لان الشيطان يتربص بالانسان لما بيقرا بيشوش عليه بيلهيه بكذا، فانت تستعيذ تستجير وتستعيذ بالله سبحانه وتعالى. نعم.
3: ما علينا كنا تكريتنا نقولوا ده اعوذ.
1: هي على كل حال انت باهي يا بالمناسبه هي راهي مش مطلوبه في قراءه في الصلاه. الاستعاذه مش مطلوبه، حتى البسمله يقراها انسان في سره، وهذا باهي ان شاء الله يسمع فينا تو الاخ محمد اللي كان يقرا في الفاتحه، حتى في البسمله يقراها في سره الانسان البسمله ويجهر بالحمد. هذا يعني كما جاء الصحابه رضي الله عنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يبداون بالحمد، وللتوفيق ما بين النصوص الاخرى لما قال يبداون بالحمد الصحابي عليه الانسان يعني ياتي بالبسمله في سره، يقول بسم الله الرحمن الرحيم في سره حتى صلاه جهريه، وبعدها يبدا بالحمد كما ذكر الصحابي يبداون بالحمد يجهر يعلي صوته بالحمد لله رب العالمين. لكن الاستعاذه هذه يجيبها برا من الصلاه لما بيكون يقرا هكي في القران ياتي بها.
3: بارك الله فيك.
1: الله يبارك في الجميع. تفضل.
3: نعم.
1: تفضل.
3: الو شيخ.
1: الو نعم تفضل تفضل.
3: ايوه بارك الله فيك.
1: الله يبارك في الجميع. بارك الله فيك. جزاك الله خير. عندنا ابو محمد. تفضل. تفضل ابو محمد.
4: ايوه
1: تفضلوا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
4: مرحبا شيخ شو حالك؟
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل.
4: بالله اسمع فيك.
1: نسمع فيك. واضح واضح. تفضل.
4: بالله من كلمك على مساله الميراث يا شيخ.
1: مساله
4: المساله في الميراث.
1: تفضل.
4: ورثه ببيعوا الحوش حوش والدهم.
1: ايه
4: والجميع أقر على البيع لأخوه لشقيقهم.
1: إيه.
4: وصار خلاف في السعر.
1: إيه.
4: فسألوا أحد الفقهاء قال لهم جيبوا سعر السوق وخذوا الأوسط منه. وبعد ما جابوا سعر السوق معتمد من مكاتب عقارية في واحد من الورثة قال لا قد طبعا التقدير كان 400 و450 و500 قال نبي مليون ونص.
1: باين كيف الامر يقبل القسمه هو المكانه؟
4: لا ما يقبلش ساكنه في عائله هو.
1: لا نقصد هو يقبل القسمه يعني في مساحه يعني بالمتر يقبل قسمه؟
4: لا يا شيخ ما يقبلش القسمه هذا حوش.
1: والله باهي حاضر تسمع التعليق ان شاء الله. حاضر
4: ان شاء الله
1: ان شاء الله.
4: ما لا عارف يا شيخ.
1: ايه
4: اللي طالب السعر حتى هو بيجي السوق ما ناسي السعر هذا، هو عبارة عن إنه يبيع العملية خلاص.
1: باي حاضر حاضر.
4: والتانيين والتانيين خافين في الجسمة وكذا يأخذوا، لا هو ما قبلش كيف يأخذ فلوسه.
1: باي باي حاضر. كيف
4: فيهم بس؟
1: باي حاضر حاضر حاضر.
4: إن شاء الله شيخ.
1: إن شاء الله بارك الله فيك. سلام. الأخ الطاهر تفضل.
5: طيب يا شيخ.
1: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضل.
5: سؤال: الإنسان يلقي بالكلمة أو يلقي بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في جهنم 70,000 خريفا، يعني مش عارفها بالضبط أكيد.
1: نعم.
5: نتول مرات في العمل يا شيخ نبدو نبصر ونبدو نقوله في كلام يستر الله يعني.
1: نعم.
5: فيه اللغو.
1: نعم.
5: يعني إن شاء الله نكونوا ما
1: إن شاء الله إن شاء الله.
5: يعني الله يفتح عليك، والله يعينك، والله يرحم والديك.
1: نعم حاضر، الله يبارك فيك. السائل في عبر البرنامج قال: هل يجوز أن أتنازل عن نصيبي في الميراث لإخوتي؟ نعم يجوز هذا، المجموعة من الورثة إذا أراد أن يتنازل ببعض إرادته لا بأس، إذا كانت بتتنازلهم كلهم تنازل للجميع، وإذا كان أنت بتتنازل لواحد ولا اثنين يعني ينص عليه يقول هذا يعني مرات الضعيف فيهم اللي قاعد مش متجوز في البيت، مرات عنده إعاقة، أحيانا عنده كذا، تبي تخصه بها اللي بتخصه بها توهب لي حصتك، وإذا كان أنت بتردها للجميع على حد سواء هذا لا شك أنه أفضل، خاصة لما يكون هم حالتهم متقاربة، حالتهم المادية متقاربة وانت حالتك باهية ولا كذا، تبي تنازلهم كلهم وهذا يبقى شيء طيب، هذا إذن هو من الجائز، من الجائز أنك تنازل لنصيبك للجميع. السائل الآخر قال: توفي والدي قبل أن يوزع تركته، فهل يجوز لنا التصرف في أمواله؟ طبعا هو يبدو أنه قال قبل أن يوزع، لكن لعلها قبل أن توزع التركة لأنه مات. فعلى كل حال الميت المالك إذا كان يملك شيء وأعطاه في الحياة هذه هبات، إذا أعطاها لأبنائه إذا وزعها، لكن لو كان هو لم يقم بتوزيعها، وكذلك هي قبل أن توزع على الورثة يعني قبل أن تقسم، فما يصحش التصرف في الأموال. راه ما جيش واحد من الأبناء، وهذه راهي الأخطاء تبدأ من يوم الوفاة، من يوم الوفاة تولي قبل الوفاة، يعني ينفق على المريض البو مثلا ولا كذا، يصرف عليه من فلوسه الدواء اللباس كذا، إذا كان عنده أبناء قصر يعني في الحوش ولا زوجة يصرف عليها من فلوس الزوج والقصر يصرف عليه من فلوس بوهم، لأن هذا يمثله في دور في بدله هو، لأنه واجب عليه، واجب عليه يصرف على زوجته، واجب عليه يصرف على صغاره القصر ما دام هو حي. لكن بعد الوفاة خلاص، بعد الوفاة ما عاش يجب عليه حاجة ولا عاد يملك، حتى هو نفسه ما عاش يملك باش يصرفوا عليه من الفلوس على الزوجة ولا على القصر، ما عاش عنده إلا ما يتعلق بتجهيز الميت هو في حد ذاته، تصرفوا عليه من فلوسه الكفن، التغسيل، ما يستحق التغسيل، إذا كان جايباته مثلا سيارة اسعاف، إذا كان ما يتعلق بالقبر حفر القبر وغيره وغيره، شؤون الميت هو في شؤون الجثمان فقط، هذه تصرف عليه من فلوسه. أما بعد هذا ما يبقى في البيت من مصروفات، اللي بيجيب كراسي واللي بيجيب خيمة واللي بيجيب ماكل، هذا كله اللي يجيبه يتحمل مسؤوليته، ما يحملاش على مال الورثة، اللي يجيب حاجة يجيب كرسي يجيب خيمة يجيب طعام يجيب شراب يتحمل مسؤوليته، لأن مراتب اللي فيه قصر وفيها يعني بنات صغار ولا اللي هو، ما يحملهمش الكلام هذا يقول لهم والله صرفت 3,000 ولا 10,000 ونحيه من مال الميت، نقول لا، مال الميت دور بيها ما يتعلق بالتجهيز، التجهيز ما يتعلق بجسمه هو بس، كيف يغسل كيف يكفن كيف يدفن فقط، لكن المصروفات الأخرى متاع البيت تصرفوا على الناس ماكلة وشراب وغيره وغيره، اللي يجيب حاجة يتحمل مسؤوليتها وما يحملهاش على الورثة، إلا اللي على اللي بيخش معاه يعرض عليهم يقول لهم راهو صار فين كيت وكيت، اللي يتفاهموا هم بعضهم، اللي بيتحمل مسؤوليته يقسموه، لكن اللي هو ما عندهش علاقة لا يحمل يعني بالسيف عليه، ما يحملوش بالسيف عليه، ولا يستطيعوا أن يحملوا الطفل الصغير والبنت الصغيرة وكان في حد لقد لا درويش ولا غيره ما يحملوش على على المال الورثة يعطوه حقه كامل. هذاك الطفل الصغير والبنت الصغيرة وغيره يعطوها حقها كامل، وبعدها هم الكبار اللي بيتفاهموا يخش معاهم في المصروف باهي، واللي ما يبيش على كيفه. فهذه قضية الصرف، وهذا حرام كله، ما ينبغيش ليهم هذا. ومن هذا الباب الحقيقة لخطورة للأمانة لخطورة هذه المسألة، كان إنسان لا ينبغي له أن يأكل من طعام الموتى. فالفقهاء لما قالوا هذا طعام الميت لمن لا خلق له، يعني يمشي إنسان للمآتم يبدأ يأكل، قال واحدة من الاثنين، إما لأن قد يكون ليأكل فيه مال حرام، أم تكون مال حرام. لما يكون هو مال القصر، مال الأطفال ومال البنويت الصغيرين ما يعرفوش، وكان في حد درويش وكذا، يبقى هم يصرفوا من جيب الميت والله من فلوسه، ويبقى اللي جاي من برا يأكل فيه، نقول تأكل في مال اليتيم فأترك. وإذا كان جاي واحد من الكبار قالوا لا صار فيه من جيوبنا، نقول لهم المناسبة مش مناسبة عزومة، عزيهم وروح خير لك. لما يديروا عرس ولا يديروا مناسبة والله بيضيفوك ينادوك يضيفوك كيف يبوا، يبقى قالوا هذا من المكروه، هذا من المكروه. إذا كان هو ما هوش مال الميت، كان مال الميت يأكل فيه رزق حرام، يأكل فيه مال القصر إذا كان واخذينه من رزق الميت. فلذلك الأولى ليه اللي بيتورع، اللي بيتورع ويرد باله يمشي، حتى تمشي تعزي امشي عزي وروح، لا تأكل لا تشرب، أحوط ليك لدينك. اللي بيعرف معنى الورع وكذا ويتق الله سبحانه وتعالى. لكن كان بيقول لا والله هم مدارينا جايبينا، وكان تاكله انت، كان داروا تاكله في بطنك، خليه لهم وروح. فهذا اذا قضيه الصرف في اموال الميت. الاخ اسماعيل حقيقه بارك الله فيه ذكر قضيه مهمه جدا في قضيه المبيدات التي اضرت بالناس. اولا هي العقود، لما تكون يعني نقول عقود مغشوشة كما ذكر بعضهم هي صلاحية فاسدة أو فيها أضرار، تبقى هذه العقود نفسها عقود فيها مشكلة. أحيانا في عقود تبدأ باطلة، وبالتالي الأموال اللي يكسبها يخاف روحها يكسب في الحرام، لأن هذه العقود لما يكون فيها فساد، لأن العقود هي الحق من ناحية المعاملات، إما أن تكون فاسدة وإما أن تكون يعني هي صحيحة مع أنها موقوفة، فقد تكون هي من الفاسدة وقد تكون من الموقوفة، كله لا خير فيه. والغش يكفي فيه، النبي صلى الله عليه وسلم رأى إنسان حاط طعام مبلول وأفرغ عليه الحب الجاف اليابس، لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في كومة الطعام فأخرج البلل، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا جعلته فوق، في معنى الحديث، ثم قال من غشنا فليس منا. أهو شوفوا اللي تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال من غشنا فليس منا، هذه فليس منا يحتمل أن يكون ليس من أهل شفاعته، ويحتمل أنه ليس من أهل الحوض، ويحتمل أنه ليس من أهل تمام الإيمان وكمال الإيمان، وكله وعيد عظيم شديد. ومع ذلك شن هي طبيعة الغش اللي دارها الرجل هذا؟ طبيعة الغش أن نقول إحنا شعير ولا طعام صبت عليه المطر، صب عليه هو من فوق شعير يابس، يعني تو هذا ما يجي شيء قدام اللي جايبين المبيدات، هذا اللي يبيع في الطعام والشعير المبلول وحاط فوق اليابس، هذا ما يجي شيء قدام اللي يجيب في المبيدات. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من غش أو من غش فليس منا. أما هذا كيف حاله اللي يجيب في المبيدات ويجيب في السم؟ هذا سم يتحول لسم قاتل. فنقول له أنت أولى ببراءة النبي صلى الله عليه وسلم من فعلك، أولى من ذلك الرجل، لأن هذا حمل الفروع على الأصول. يزاد على ذلك الأضرار اللي تقع للناس، تولك ليه الشعير المبلول هذا ما يبيموت، لكن نقول له أنت اللي جبت السموم. هذا كم من موتى، كم من مرضى، كم من ناس الآن يعالجوا في دول العالم، نسأل الله العافية للجميع. فهذا كل من يراه يروج حاجة فيها ضرر يخشى أنه يبعث يوم القيامة وفي صحيفته رقاب ميتة بسببه. يقول له هو خايف غير من قضية أنه أخر صلاة لوقتها ولا كذب، لا، نقول أنت خاف أنك تلقى روحك مجرم يوم القيامة اللي يلقى في صحيفته ألف مقتولين، واللي يلقى صحيفته 10، واللي يلقى صحيفته مليانة بالقتلى، واللي يلقاهم كم مضيع على الناس من فلوس أنهم ماشيين جايين على دول العالم، اللي مضيع عليه 10,000 ومات، واللي مضيع عليه 100,000 أسر نزحت من الفلوس بسبب المبيدات هذه، ولحق على مال الزكاة، هذا كله يلقى في صحيفته لأنه هو السبب. فلذلك الحقيقة احنا كمسلمين والله لو كان غر حين استشعروا معنى الإيماني يكفينا أن احنا نراقب وفسنا، ويكفينا رادع اللي يدير في المبيدات، اللي يدير في أطعمة وهي فاسدة، اللي خبر بعضهم قال الناس، طبعا هي تختلف في مكان الآخر، المية اللي تعجن بها المعجنات في المخابز ويقول هذه مية سطحية فيها مية الصابون ومية العوادم اللي موجودة، طبعا هذه مدن الساحل هذه أكثرها اللي في المدن، دير بير قال لك المفروض يدير ماء منقى صافي، يجيبه نقول يدير ماجن نظيف، هل مدايرة هو الكلام هذا ولا مش مدايرة، هل معقمه ولا كان داير ماجن والله مليان طحلب الله أعلم به، والله يملأ لهم من البير وهو ما يشربش فيها، تولي مثلا ساكنين في مدن الساحل لما يجيب المية هو ما يشربش فيها، يجيب يشرب الشيشة المية، ولكن كان داير بير يخدم منها للناس في العجين. نقول أنت، ولذلك بعضهم ذكر بعض المثقفين قال رأوا يمرضوا حتى من جرة الصابون اللي يأكلوا فيه بطونهم. فإذا نحن نشاهد الكلام هذا المجتمع كله يرد باله، الفلاح اللي يعني كانت خدمته من أجل الأعمال، الفلاح لأنه يأكل منها الطير ويأكل منها الحيوان ويحيي بها في العباد الفلاح، لكن نقول المشكلة تتحول لمجرم، والله هذه إلا مشكلة عظيمة ليك ولأهلك ولجميع الناس. وهكذا يعني لا يستثنى أحد، راه لا يستثنى أحد، اللي يجيب في المبيدات من برا، المزارع اللي يعجن للناس بمواد محظورة، اللي يعجن بالمية الفاسدة اللي هو ما يشربش فيها، ولما يمشي يحللها في التحليلات يتطلعوا لها فيها أضرار ويضع فيها للناس داير لهم مطعم والله داير لهم كذا، ويعجن لهم من البيار الفاسدة اللي مخلط عليها المجاري، هذا كله هو يعرفه، لأن كيف يعرفه؟ لأنه ما يشربش به، ما يشربش منه. فإذا هذا ما كلهم إذا كان في أضرار، في فرق بين يبدأ هو عايفة والله في أضرار هي تضر بالصحة والعافية تضر، فنقولهم علينا نتق الله جميعا بحيث يعني ما يبعثش يوم القيامة والإنسان والعياذ بالله مجرم، واللي يعني يلوت في الأجواء بملوثات وتعد من الملوثات، وهذه مردها حتى للناس اللي هي تعرف الكلام هذا المتخصصين في التحليلات والأطباء وغيره وغيره، يبينونا كل المواد وكل الأسباب التي تؤدي للأمراض باش أصحابها يعرفوا روحهم أنهم هم الذين أجرموا، فيتوبوا قبل لا يموتوا، يتوبوا قبل لا يموتوا، اللي صنع في حاجة، اللي يجيب في مأكولات مضروبة من برا، حتى اللي يجيب في لحوم ويجيب في مواشي يعرف منين يشريها، دول العالم فيه اللي عندهم ملوثة بالإشعاعات وفي اللي ملوثة بأشياء هم ما يأكلوش فيها ويلوحوا فيها، في اللي تعدم يعبيها في باخرة ويجيبها، لا أن تتقي الله وتكون أمور. فهذا ما كلهم يحتاجوا لتنبيه وما يكونوش مجرمين. الأخ أبو محمد باهي نوفو إذن كما ذكر الأخ القائم على البرنامج بارك الله فيه لخروج الفاصل، ثم تأتي الجواب إلى سؤال الأخ محمد إن شاء الله.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار التعليم الإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجد لنا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله لحصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا بعد هذا الفاصل لاستكمال إن شاء الله ما بقي لنا من الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، استكمالا لمسألة الأخ إسماعيل لما نبه عليه. باهي الأخ عبد الكريم، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
1: أدام الله عليك بالصحة يا شيخ.
0: وإياكم إن شاء الله، الله يبارك فيكم.
1: بالله أنا عندي سؤال.
0: إيه.
1: زوجة.
0: إيه.
1: عندها ولدها كبيرة في السن.
0: إيه.
1: طبعاً ديما تطلب أن هي تمشي له وبتخدمها وبش اسمها. وزوجها يعني متضايق من الأمر هذا لأنه ديما باستمرار يعني.
0: نعم.
1: ألو.
0: نعم نعم سمعتك. إيه.
1: اه.
0: باهي حاضر، تسمع التعليق إن شاء الله. الأخ سعد.
2: السلام عليكم الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: تحية ليك شيخ، تحية العاملين معك فادي. نعم
0: الله يبارك فيك. اي والله الله يبارك فيك.
2: جزاك الله خير وكثر الله من حسناتك يا شيخ في مجهودك البرنامج الديني.
0: بارك الله فيك.
2: وين عندي السؤال؟ بارك الله فيكم ونحيي فيكم.
0: الله
2: بارك الله فيك شيخ. شكرا.
0: جزاك الله خير. جزاك الله خير.
2: شكرا.
0: جزاك الله خير. بنت الوطن. بنت الوطن. باهي. الأخت بنت الوطن، تفضلي يا أخت بنت الوطن.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
3: كيف حالك يا شيخ؟
0: بارك الله فيك، الحمد لله.
3: نبي نسألك يا شيخ على رحمة والديك.
0: تفضلي.
3: أنا أمس بالليل يا شيخ ما بعد ما صلت العشاء ما جانيش النوم يا شيخ.
0: إيه.
3: باهي.
0: إيه.
3: أيوة.
0: باهي نسمع فيك، تفضلي.
3: أنا صليت الوتر قبل ما نقصد الفراش يا شيخ ونبي نرقد، صليت الوتر بعدين يا شيخ ما جانيش النوم خاطر الجيران جايبين زمزامة يا شيخ للصبح.
0: إيه.
3: دايرين فرحة لعاب نارية ومفقعات قاتلة يا شيخ، مش حتى هيك سلاح عادي. لا خلوا من يرقد ولا رقدوا هم ليل أذان الأول يا شيخ. أنا صليت النص صلاة القيام. هذا الجوز والجن قالوا لي لا صلت الوتر تسكر في الصلاة.
0: أيوة.
3: وتخنفت الناس.
0: باهي حاضر حاضر، نجابوك بإذن الله إن شاء الله.
3: على الدوشة يا شيخ، بس علي رحمة والديك مش مرة مش كين حتى ليلة العاشورة والتسوى والله ما رجدنا يا شيخ، يجيبوا في الزمزامات وفرقة للصبح ربي هاللي الناس، لكن مش بالطريقة هذه بالفرقعات القاتلة يا شيخ للصبح.
0: نعم.
3: وما يقربوا لقل يردوا ولقل من يربي.
0: نعم.
3: هل من شبه المسلم جاء فيها النبي هذا؟
0: يا ودي بري منهم النبي صلى الله عليه وسلم. هاي حاضر أبو مالك.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
4: شيخ نارك طيب حالك.
0: الله يبارك فيك، تفضلوا.
4: والله شيخ في واحد عنده بنية متزوجة والمرأة تعبانة. ويبي يحفر بير بنور صدق لوالده.
0: عاود يا رجل، عنده بنت شنو؟
4: عنده بنية متزوجة والمرأة تعبانة.
0: ايه.
4: وما عندهاش مية، بير مية ما عندهاش. يبي يحفر بير مية بنور صدق لوالده متوفى.
0: لبنته يعني، لبنت يعني هي بيحفر لبنته يعني.
4: الله يرحم والديك.
0: به حاضر. ابو محمد تفضل.
5: السلام عليكم شيخ نفاذ.
0: وعليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضلوا.
5: نسال الله ان يبارك لك في علمك وعملك.
0: واياكم ان شاء الله، الله يبارك فيكم. الله يبارك.
5: شيخ بالله بنسالك على فيها تو مؤخرا في المؤسسات العامة أن يديروا في حفل تأبين لمثلا متوفي من أحد الموظفين أو شيء زي هذا، فهل هذا جائز أم لا؟
0: باهي.
5: السؤال الثاني يا شيخ.
0: نعم.
5: السؤال الثاني بالنسبة لل فيها في ال لين الله السؤال بالنسبة للتأمين التكافلي.
0: إيه.
5: اللي توا مدايرين حاليا.
0: إيه.
5: على الحوادث. إيه. أو الصحة أو مرض أو شيء زي هذا.
0: نعم.
5: هل يشترك فيه ويخصم من كل من مرتب شهريا يخصم منه 10 دينار؟
0: نعم.
5: هل هذا جائز أم لا؟
0: حاضر.
5: بارك الله فيكم وإن شاء الله ربي يعاونكم.
0: آمين. باي حاضر. استكمالا لما يتعلق بمسألة الأخ إسماعيل لما ذكر المبيدات، من الأشياء المهمة أن الإنسان لا ينتظر حتى تأتي الشكاوى من الناس، بل لما ننظر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أدخل يده في كومة الطعام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاختبار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، لكن لو جاء لو ذكر الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه ووقف وقال جاء جبريل وأخبر في هذا الكومة فيها كذا وكذا، يمكن يعتذر الآن المسؤول يقول لا والله هذا وحي، إحنا من بيجينا الوحي، نقول لا أو الحديث لم يذكر هذا، وإنما ذكر الوسيلة المتاحة للجميع، ذكر السبب، ذكر يعني لأن الأحكام الشرعية هي منوطة بالأسباب العادية، منوطة بالأسباب العادية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بالطريقة والوسيلة والسبب العادية، السبب العادي وهو أنه أدخل يده النبي صلى الله عليه وسلم في كومة الطعام. فكذلك اليوم احنا كناس اللي يبدأ مسؤول والله كذا والله كذا والله كذا، هو مسؤول أنه يختبر كما اختبر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم كومة الطعام، كذلك كل إنسان في قطاع يختبر هذه المنتجات بيده، مش معناه بيدة بمديدة هو، لا بالآليات اللي تو الحمد لله تطورت، حالة بتحليل وحالة بترفعها للمختبر وحالة ترفعها لما يسمى للبحوث الصناعية يعرفوا شو فيها، فهذا هو المطلوب. حتى الحاجة اللي في ظهرها أنها حسنة، مرات مواد بناء اللي خلط فيها ما يدري يروح عشان هو هذا، مأكولات يعني في أشياء احنا تو عندنا المية أنواع كثيرة، بلك فيها نوع ولا اثنين ما يصلحش، حل كله اللي ما ينفعش بعينه، البيض هو ناكلوا فيه انواع حلله، بالك فيه واحد واثنين وثلاثة كويسين وواحد في وسطهم لا يصلح للاستعمال البشري، دحي هذا ما نندروا عليه شنو يعطي فيه، مرات كلهم كويسة في السوق كلها باهي كلها طيب، لكن لربما فيه واحد نوع مخصوص فلاح مجرم يعطي في السم يجينا في وين نندروا عليه، هذا المسؤول إذن يختبر كل الأشياء حتى لأنها في ظاهرها طيبة حسنة، واللي أهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذه تبقى هي توعد الرجل قال من غش فليس منا، كذلك هذا ولاة الأمر يقوم به الدور باختبار جميع المنتجات والمصنوعات والملبوسات وكيت وكيت، لأن الناس لما يذكروا في أسباب العلل يتعجب الإنسان أنها لحقت حتى على الأشياء الأخرى هذه، فهذا إذن ما يتعلق بما هو مطلوب، نسأل الله العفو والعافية للجميع. الأخ أبو محمد، أو قبل أن نأتي للأخ أبو محمد فيه المسألة اللي قبلها اللي هو الأخ أبو يوسف، الأخ أبو يوسف بارك الله فيه اللي قال صاحب صناعي ويحولوا للناس لما يبي من الناس من فلوس يحولوا له في حساب الصديقة، هذا يحولوا في حساب يوسف، وأبو يوسف يحول في الفلوس لصناعي، لكن قال لما كان ما عنداش التطبيق المصرفي قال بنعطيه لنا نقد، طبعا هو احنا توقفنا في المسألة هذه على اعتبار ان هذه المال اللي نحط في حسابك انها وديعة، والوديعة لما هي بتقابل بصرف ولا كذا تحتاج الى في بعض الصور لإحضارها مجلس التعاقد، لكن أو الحمد لله باعتبار ان هذه المسألة مبنية على المعروف والإحسان، مبنية على المعروف والإحسان منك، مش بقصد انك انت بتشريهم الفلوس ولا بتبدلهم بدولار ولا غيره ولا غيره، يعني ان شاء الله ما فيش باس، اعطيه له يا ابا يوسف اعطيهم نقد لصاحبك واجرك على الله سبحانه وتعالى، على اعتبار ان هذه المسألة قائمة على الاحسان والبر، والرجل يعني ضاق عليه الامر ما عنداش وسيلة التحويل وما عنداش يبدو ان حساب يستخدم فيه، فاعطيه له نقد واجرك على الله ان شاء الله ربي يتيبك خير، وهذا هو مثال حقيقة للتآزر بين الناس. نجول للأخ أبي محمد قال ورث يريدون بيع البيت لشقيقهم فاختلفوا في السعر، طبعا الناس لما يختلفوا في السعر الناس لما كانوا في حال اتفاق أمر واضح، لكن لما يبقى في حال اختلاف بيحكم بينهم السعر المثل، يحكم عليهم السوق، فكل واحد يسلم لنفسه يسلم لأهل السوق، لما الناس لو كان الناس يتركون في حال اختلاف معاش يحزوا هذا مرة، لكن هذا يحكم عليهم السوق، السوق نقولهم الآن السوق هو موجود أمامكم، فيه سماسرة فيه كذا جيب انت من طرفك واحد وانت جيب من طرفك واحد ويقررون كم قيمة السوق. قلت لا رخيص وكذا، اقبله انت اشريه انت. لما بقيت ورثة قالوا احنا بنبيعه بالسعر هذا، وجاء واحد قال لا المفروض اكثر، خوده يا سيدي انت رخيص، ما دام انت تبيه مليون هم يبوه ب400، فرصة خوده انت اللي تبيه مليون، خوده انت وبيعه بمليون. لكن يبقى ان الانسان هو قال لك يسوى في السوق 400 وانت تقول نبيه بمليون ولا ما نبيعش، كان يقبل القسمة من حقك، كان يقبل القسمة يعني الأرض، يجي مساح يقول نقدر نقسمها بينهم مثلا 200 متر وينتفع بها، والله يقسمها حصتك.

السوق اللي هو موجود عندهم. الطاهر، الأخ الطاهر بارك الله فيه، قال: الإنسان يلقي بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار والعياذ بالله. هذا نعم، هذا أثر يعني الحديث النبوي الشريفة، يعني فيها من البشرى وفيها من الوعيد وفيها من التحذير للناس منها الكلام. أحيانا إنسان يلقي بالكلمة، يعني يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال، وتلقيه في حضيض جهنم والعياذ بالله. يعني الإنسان لما بيتكلم يعرف كيف يتكلم، فيه من أمور تتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، يبدأ يتهكمه، ويبقى اللي لما يجي الصيف معاش عجبنا الصيف، ولما يجي الشتاء معاش عجبنا الشتاء، يعني كان جاي الصيف ما يقولش الحمد لله على الدفء ولعل الله عز وجل أو تمار وكذا وكذا، ولا نبي الشتاء يقول، ولما يجي الشتاء ما يقولش الحمد لله وجاك الشتاء، يقول لا نبي الصيف ضيف. نقول أنت لحمدت ربي في الشتاء ولحمدت في الصيف وغارت، يعني أنت ضيف، راهو أنت ضيف في الدنيا هذه، تبقى إلى مدة معلومة ثم تنتقل إلى الدار الآخرة، فاشكر الله على كل حال. كون الإنسان ذكر حاجة قضية ليست على مراده ما فيش بأس، يقول والله الحر شديد ما لم أطق الحر الشديد اليوم، يعني البرد شديد آذاه، معلش. لكن كون نحن الناس تلقاه يعيط في الصيف وفي الشتاء من باب التدمر، من باب التذمر، نقول لا، تتأدب مع الله عز وجل. كونك أنت ضر في شيء معين يعني تأديت بالله، معلش نذكره، لكن يبقى ما لم نسلم بما قضى به الله عز وجل، فهذا نقول مشكلة إذا كان إنسان تطرق يعني كلامه لهالحال هذا. وهكذا فيما في تحقير ما عظمه الله سبحانه وتعالى، أو يعني تعظيم ما حقره الله، يعني ما عظمه الله عز وجل كالمثال يجري على سنة الناس، كالشريعة السمحاء، الشريعة التي أرسل الله بها الرسل، راه الشريعة الشرائع هذه من آدم والرسل الأنبياء إلى أن ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اكتملت على أحسن أحوالها ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي صالحة لكل زمان ومكان. يجي واحد الآن، هذه من الكلام الذي لا يلقي لها بال، يقول والله يا معاش تصلح بينا، والله يكان تدير كذا كذا، لا والله يكان المرأة تأخذ زي الرجل للذكر بالتساوي من بوش الذكر متحضر الأنثيين، لا نقول لها يبي الربا، يبي ينافح على أي معصية، نقول لها لا، أنت كونها ما تجيش على مرادك، امتت اللي احتسب، وكونها ما تجيش على مرادك اصبر وخلاص. لكن ما تبقى الإنسان يبقى يتكلم على خلاف شريعة الله تحسب عليه. وهب أن إنسان يوم القيامة يبدو الرسل الأنبياء في وجه في جهة، وهو يبدأ مع أعداء الرسل الأنبياء، كيف بيدير هذا؟ تولي هو مش عاجب شرع الله عز وجل، راه من أيام الرسل الأنبياء ما كانوا في الدنيا عندهم أعداء، اللي يقولوه رسل الأنبياء يجوا هذوك آهو زي أبو جهل والجماعة هذوما اللي كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول أنت يوم القيامة وين تبي روحك؟ وين تبي روحك، مع أعداء الرسل ولا تبي روحك مع الرسل الكرام؟ وين تبي روحك؟ كل واحد يحكم على روحه الآن. هذه الشرائع جاءت بها الرسل عليهم السلام وختمت بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والإنسان قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهكذا والمرء مع من أحب يوم القيامة. فهذا إذن من الكلام الخطير، واللي محسوبك يغضب ويسب الدين الله، واللي محسوبك يغضب ويسب اسم الله عز وجل، هذه من الوقاحة، وهذه من قلة التربية في الحقيقة، في الأصل من قلة التربية، كبر على الوجاج هذا وما لقاش من ربيه، كل راه من ينطق بسب الدين والله غيره، راه هذا كبر على عدم التربية وما لقاش من ربيه في صغره، وما تابش بعد ما كبر. فهذا يعني كل الكلام هذا مثال، لأن الإنسان يقول الكلمة ولا يقي لها بال، بعدها تتدرج لنجي لحقوق العباد، حقوق العباد جينا القذف مثلا، لما يجي واحد يقذفوه والعياذ بالله، يتهموه بالفحش بالزنا ولو بالإشارة، يقول فلان متاع كذا وكذا، هذه المرأة راكبة من سيارة نازلة من سيارة كذا، إشارة إلى أنها يعني تخالط في الرجال وبالحرام وغيره وغيره، نقول هذا قذف، هذا قذف وهذا عظيم عند الله عز وجل، ولذلك رتب عليه 80 جلدة في الدنيا، ما حصلش 80 جلدة في الدنيا، انتظر الدار الآخرة. وهكذا يعني حتى من يشجع على الباطل، يشجع الآن على بيع المبيدات الضارة، يشجع على بيع الخمور، يشجع على بيع المخدرات، يروجها يسهل لها،
أحيانا كلمة ما يلقيش لها بال تحطها في جهنم.

0: حتى هو مع هؤلاء الناس. فإذا الكلام ما هو سهل، يتخير الإنسان الكلام الطيب الكلام النافع باش يحصل أجره وأجر ما ترتب عليه، هذا هو اللي يصلح بالإنسان. فيعني كله ما تعلق بحق الله ثم تدرج حتى ما يتعلق بحق العباد، الأمور العظيمة والخطيرة قد تلقي بصاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. نجول الأخ عبد الكريم. الأخ عبد الكريم قال الزوجة عند والدتها، ولا بس نحن نأخذ مثال ثاني للكلمة التي يلقيها الإنسان، توفيه للبر الوالدين مطلوب، لكن فيه اللي حتى رأى أبوه وأمه ماتوا ما زال عاقليهم وما يتحشمش معهم. كيف يقول؟ يقول والله ولا ينضبوي من قبره، صار أنت توبوك ما كنتش محترمة لما كان حي، ما زال يعني تكشف فيه وتعري فيه حتى بعد ما مات ماكش محترمة، تمات يا سيدي بوك ما يبيش يجيك، ومع ذلك يقول والله لو كان ينضبوي من قبره ولو كانت تجي لي أمي، يعني أمك مش دايرها بال، استر روحك اسكت. فهذا كله يعني صب في هذا المصب، علينا الإنسان يعرف روحه شو يقول. اللي أخ عبد الكريم قال الزوجة عندها والدتها تذهب لخدمتها، عندها أمها، قال زوجة عندها أمها مريضة وتمشي لها وهو رجل متضايق من هذا الفعل. والله الحقيقة المرأة هي بين أمرين كل منهما واجب، خدمة أمها واجب وخدمة زوجها وطاعته واجبة، راهو الحقيقة خدمة زوجها وطاعته واجبة وخدمة أمها واجبة، وهي عليها أنها يعني تحاول أن تتوسط، ترضي الزوج وتذهب لأمها، مش يقولها سيبي أمك مدامة هي مريضة، وهذا يعني تلاطف وتعطي الكلام الطيب للزوج تسترضيه، لكن ما نقولهاش خلي أمك تموت بالشر والله كان تأخذ في الدواء ولا غيره. والزوج يا أخ عبد الكريم والله لو يصبر على الزوجة بقدر الإمكان، طبعا الزوجة مش معناها تمشي تقعد بالسبوع وبالأيام، امشي ساعة من زمان تبي دواء تبي طعام أعطيها وارجعي، مش لابدك امشيتي تقعدي بالأيام والسبوع أو تضايق منك الرجل، امشي ساعة وروحك أنا قريب ساداتك وهكذا. وانت والرجل الزوج يا أخ عبد الكريم يعني أمها مريضة ومرأة كبيرة لو تغاضى عنها أجمل أجمل، وهذا من التغافل من الكبار، وذلك يقولوا سيد القوم المتغافل، سيد القوم يتغافل عن بعض الهفوات وبعض ما يضايقه، لأن هذه أهو كبيرة في السن مريضة يوما ما يمكن يتوفاها الله، ونحسبت لها هي بر وطاعة، وانت نحسب لك معروف من قبل الزوجة صبرت عليها، وكلكم أجركم على الله سبحانه وتعالى، فتعاونوا تعاونوا ويعيننا ويعينكم الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. نجول بنت الوطن قالت بعد صلاة العشاء صلت صلاة الوتر، ثم بعد ذلك بسبب كما ذكرت بسبب جيرانها قالت يديروا في مفرقعات يديروا في كذا، ما قدرش ما جهاش النوم فقامت وصلت، فجوا الناس اللي هم لا صلوا لا خلوا من يصلي، جوها قالوا لها انت ما عادش تقدري تصلي انك فاتك صليت الوتر، نقول لا صلي صلي، تو هذا في الغالب لا يصلوا لا يبوا من يصلي، هذا اللي قالوا لها صلاتك باطله وما تصحش، نقولها صلي، لان النبي صلى الله عليه وسلم صحيح قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، هذا لمن كان عازما على القيام يعرف روحه بنوب بيصلي، نقول اخر صلاه الوتر. لكن الفقهاء نصوا اذا كان الانسان يعني بعد ما صلى الوتر خطر بباله حتى من غير ما يدار لك مفرقعات ومن غير اسباب خارجيه، حتى خطر على باله انه سيصلي صلي ما فيش باس، حتى بعد ما صلى الوتر له ان ياتي بالنافله إذا خطرت بباله أو كان في فاصل بين الوتر والصلاة فليصلي ما فيش بأس، كون بعده يعاود الوتر ولا ما يعاوداش هذه قضية أخرى، لكن صلاتك طيبة يا بنت الوطن وبارك الله فيك، صلي حتى ولو تكررت المسألة وصليت الوتر وانت مش عازمة، ولكن خطر لك والله بعتالي قعدت لقيتي فراغ بتصلي صلي حتى بعد الوتر ما فيش بأس، لكن لو عازمة أنك انت بتنوضي الأفضل أنك انت تأجلي الوتر إلى الأخير. أما الجيران فهذا هو مثال للسوء، اللي بيدير مناسبة يتلمس أسباب البركة، المفروض يتلمس أسباب البركة مش يتلمس أسباب السخط والدعاء عليه، فهذه هي مرأة هذا حالها. وأذكر أن هناك رجل توفي الحقيقة بهذا السبب، كان فيه إنسان مسن وإذا به صارت مفرقعات قوية جدا، فقالوا قام وقف وطاح، لما سقط على قفاه جاء راسها على شيء معين توفي بهذه السقطة. طاح الراجل من نقوله احنا انخلع مفزوع، جاء واقف وطاح بسبب الصوت القوي جدا هذا. طب هذا ما يدريش على روحه أنه قتل رجل اللي ضرب المفرقعات القوية. فعليها أن احنا نتقوا الله سبحانه وتعالى. نجول الأخ أبو مالك، قال رجل عنده بنته متزوجة ولكن زوجها تعبان وتحتاج إلى بئر صدقة، معليش ديرها لأسرة بنتك ما فيش بأس، بل هو هذا أعظم أجر لما تكون بنتك محتاجة وزوجها محتاج، أنت بتدير لهم بير وهم محتاجين بير، هذه تمشي لك صدقة ووصيلة رحم، تمشي لك صدقة ووصيلة رحم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف يأتوا الصحابة ويقولها، يقول أجعل هذا في أرحامك، في اللي عنده أرض بيعطيها، قال أجعلها في أرحامك، يعني وزعها عندك أرحام فقراء ومحتاجين وفي ضيق أعطيهم هم، لأن القرابة هي أولى، فحتى أنت أعطيه دي أحفرها بير بنتك المحتاجة، وأجرك يبقى إن شاء الله مضاعف يا أخ أبا مالك. الأخ أبو محمد قال في المؤسسات يعملون حفل تأبين لموظف، هل هو جائز؟ طبعا هو المشكلة في الألقاب، يعني للأمانة هذا الحكم والله ما نعرفهاش الحق يعني، ولكن هم لو يدروه من باب الوفاء ويعطوه نقولوا احني قيمة مالية لأهله وكذا، يكون هذا أجمل من باب الوفاء ليه بيذكروا مثلا. لكن بالعموم بالأجل، وهذا إن شاء الله مرة أخرى، لأني الآن الله أعلم هل هذا من الممنوع أو ما هوش من الممنوع من حفل التأبين، ولابد أن يذكر. أما إذا كان هم لمجرد عون من غير كلمة الحفل هذه الآن ما نعرفهاش الله أعلم، ولكن لو جت مؤسسة دارت ظرف في فلوس وقالت أبعتوه لأهل فلان اللي توفى، فهذا طيب، هذا من الوفاء. لكن كونهم يديروا حفل ويجلسوا كذا، هذا الله أعلم، خلينا نزيد نشوفوه بإذن الله عز وجل. ثم سأل الأخ أبو محمد عن التأبين التكافلي، هل يشترك فيه وهو جائز أم لا؟ طبعا التأمين التكافلي هو على يقابل التأمين التجاري اللي مبني على الغرر، فينبغي التأمين التكافلي ينبغي يكون جائز، لكن طبعا هذه عقود، فينبغي أن تنظر فيها ما يسمى بالهيئات الشرعية. فنقول اللي بيمشي للتأمين التكافلي ويطمئن أكثر يسأل على الهيئة الشرعية اللي موجودة في التأمين التكافلي، فيتواصل معهم ويسألهم عن القضايا، كان قالوا له والله هذه قضية بحثوها وأنها جائزة ويتوكل على الله، وكان قالوا والله من علموش بها غير الشركة دارت منها ليها وإحنا مش راضيين، أنت ما تخشش معها، هذا الحق، هذا الإنصاف، لأن هي التعامل هذه عقود مالية، والعقود المالية تحتاج إلى نظر، ومن بينظر فيها تنظر فيها الهيئة الشرعية اللي موجودة في التأمين التكافلي، فأنت ترجع لهم بحسب النوع اسم الشركة، فما وافقت عليه هي الشرعية المعتبرة شرعا تقد توكل على الله اللي عليه قدرته. وكان قالوا كلام ما تخشش فيه. عندنا بعض الأسئلة التي وردت، قالت هذه مرأة، قالت المرأة قالت زوجي لا ينفق على البيت رغم قدرته، فما الواجب عليه؟ نقول لها هذا موجود في مجتمعنا، الشح والتحايل على الزوجات، خاصة لما المرأة تبدأ تخدم تشتغل يبقى الرجل يضرب لها في الحساب ويبقى يعني يأكلها في فلوسها. نقول لها حرام عليك تضطرها للشغل، والله لما تخدم تعتمد على أموالها، لأن النفقة والكسوة والسكنة على الزوج، النفقة والسكنة والكسوة هذه على الزوج، دير اللي تقدر عليه، بعد هي عندها فلوس تبي تأتي بكماليات للبيت وقالت لك أني مندير كماليات، والله على كيفها، أو أنت تبي تأكل في جرتها ما على كيفها، جابت أتات للبيت زايد كذا على كيفها، أنت تستفيد منها في جرتها، لكن ما أنت تجي يعني تضطرها وتأخذ منها فلوس تنفق عليها في الضروريات وانت تمتنع عن الانفاق، هذه تحاسبك يوم القيامه، تحاسبك يوم القيامه وحرم عليك. لكن ثم قالت ما الواجب؟ نقولها والله شو الواجب، الواجب عليه ينفق، وكان ما باش ينفق، واحده من الاثنين، يا تصبري عليه يا ترفعي امرك للقاضي القاضي يأمر بالإنفاق أو التطليق. ولكن للأمانة أني بنقول لك أنت شوفي أمرك. المرأة اللي عندها أطفال عندها صغار نقول إحنا مع الرجل، راهي صبرها عليه أولى من الفراق وأولى من رفع أمرها القاضي. معنى تقدر ترفع أمرها القاضي، لكن إذا كان عندك أطفال راه ضرر عدم الإنفاق أكثر من ضرر، يعني ضرر الطلاق، ضرر الطلاق أكثر من ضرر عدم الإنفاق. فتخلي الصغار مع أبوهم وتربيهم أنت مع أبوهم، ومرة يخدم ومرة لا، ولكن تحاسبيه يوم القيامة، يوم القيامة تحاسبيه عن كل كبيرة صغيرة. لكن ما تضيعيش الصغار في ما دام أنت عندك أطفال معاه، هذه نصيحتي ليك. لكن إذا كان هي مثلا قدر الله مرة ما عندهاش صغار، ما عندها لاش مضحية معاه، ما عندهاش صغار وعندها وين تمشي، وحتى هي تبي تنظر الحقيقة بعدها في جوانب أخرى، بتنظر في جوانب أخرى حتى ما عندهاش صغار بتنظر، لأن هي يعني إذا تنظر في جانب العفة، العفة من وكذا، وبتختار هذا الجانب، أقعدي أصبري ويوم القيامة تحاسبيه، تحاسبيه يوم القيامة عن كل التقصير. بتقولي لاني ما عنديش به لزوم وكذا، تبي ترفع امرك للقاضي، القاضي يأمر بالإنفاق او التطليق. ولكن ديما في الامور هذه الصبر اولى، الصبر ديما اولى من الفراق. والرجال يتقوا الله سبحانه وتعالى. قال السؤال السائل الاخر قال هل يجوز للاب ان يهب لاحد ابنائه شيئا ويحرم البقيه، يهب لاحد ابنائه شيئا ويحرم البقيه؟ نقول لا، هذا هذا لا يجوز هذا، لأن كان ما هو معروف في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، عندما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يهب لابنه حديقة أو أرض أو شيء، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عندك أبناء غيره؟ قال نعم. قال لأعطيتهم كلهم؟ قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى له بهذا الفعل، حتى أنه قال أشهد على هذا غيري. وفي بعض الروايات وصفه بالجور، بأن هذا من الجور ليس من العدل والإنصاف، والجور ظلم. فلذلك العلماء اللي نظروا لهذا الوصف قالوا حرام عليه لأنه وقع في الظلم، واللي نظر لقوله صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري ورأوا كأنه يعني يمضي، ولكن الشاهد عليه مشكلة في اللي قال بالكراهة، هذا الحقيقة في اللي قال بالكراهة. لكن ما فيش خير، لا هو لا خير لا في المكروه ولا في الحرام، ولذلك نقول له لا يجوز، يعني حتى المكروه لا يجوز، هو مكروه، فما ما ينبغيش ليه انه هو يعطي لابن وابن لا. تبي تعطي لواحد اعطيهم كلهم، اكتب لهم في يوم واحد وسلم لهم، يستلم منك في يوم واحد، لابد من القبض، اولاد وبنات. بتقول لاني تو ما عنديش ما اعطيهم كلهم، ما تعطي لاحد، حتى اللي بيسكن في حوش بين للجميع بأن هذا مش ليه الحوش، ساكن ضيف بس، قل له يوم ما نطلعك والله كان موتتي طلعوك الورثة ياخذوا حقهم. فاللي عنده أبناء ما يعطيش للي بيسكن ويتزوج يعطيه حوش يكتبه له، ما يكتبه لهاش، بتكتبه له اكتب للجميع، حتى اللي قاعد عيل اكتب له، حتى اللي قاعد يقرأ في المدرسة اكتب له، حتى رضيع اكتب له، لأن تموت غضوة يقعد هذا هكي. ما عندكش ما تعطيهم كلهم، ما تعطي لي حد، حتى اللي سكنته خلي يسكن، قول لكن تسكنه وتبين له هو وتبين للأسرة بأن الحوش قاعد للبو للأب، هذا ضيف غضوة نطلعوه، وهكذا. يعني هذا يبدأ من باب العدل والإنصاف. السيد الآخر غير هو نفس السؤال، غير هذا قال أمي تريد أن تكتب بيتها باسم أحد أبنائها، ليك مثل ما من صحش للبو لا يجوز للأب أن يفعل هذا، كذلك الأم. هذا السائل تاني يسأل علي أمه قال حتي بتكتب الحوش لواحد من صغارها، ما تكتب لهاش، أنت كان عندك أنت الأم حتى هي عندها ما تعطي للجميع، أعطي للجميع، وكان لا خليه باسمك كله، نهار تموتي والله يموت الأب الورثة يعني يبقوا على حد سواء، ما فيش فرق بينهم. واللي يأخذ حاجة في الغالب يورثه الضغينة، أراه الولدك اللي تعطيه حاجة حرمته من أخوته، لأن بيغضب عليه وبيحقد عليه وتبدأ في عداوة، هذا اللي موجود في المجتمع. بعض العداوات اللي مستكنة في قلوب الناس سببها لأن الولد هذا أبوه والله أم أعطاته حاجة زايدة، أرض والله أعطاته حوش، كرهوه البقية وأصبح عدو. الأخ يونس تفضل، أهلا وسهلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، حق طيبين إن شاء الله، تفضلوا.
1: الله يعزك وبارك فيك إن شاء الله.
0: أي والله وإياكم إن شاء الله، تفضلوا.
1: نصر العزة أخوكم في غزة. بارك الله فيك يا مستر.
0: أي والله، تفضل يا سيدي تفضل.
1: والله الواحد أولى، معليش يا واحد، الواحد أمني حملني أمانة من نظام الأخيار. أنا ما حفظتكم أستاذ، بالله يقول لهم الأخوة اللي يتكلمون عن الطلاق واجد، والله يا رجال شكله حتى على الناس الشكلية. هو حقيقة هذا موضوع كبيرة، لست أولى منه بالاتصال والمشي يعني. الحقيقة أستاذ الواجد فعلا يعني يفضل النساء يعني. منك تنبيه لك القصة هذه، لأن حقيقة مش عارف تكاين على الناس في أمور واضحة، لكن الأغلبية توفينا على المشاكل اللي هم المهمات زي تو إحنا
0: انت سألت على قضية الطلاق مش كي؟
1: ايوه قصدي في مسائل يعني مشايكة جدا، ويبدي تردد فيها، ويمكن من شيخ كل شيخ لشيخ يعاود
0: فيها.
1: خلص، ما انا ان شاء الله ربي يصلح حالك.
0: ان شاء الله ربي يصلح حالك، ان شاء الله ربي يصلح حالك. اي والله، بارك الله فيك يا سيدي، بارك الله فيك. باهي. السائل الاخر قال أنها عقدت، قالت عقدت قراني ولم يتم الدخول، ثم حصل خلاف، فما حقوق كل طرف؟ طبعا هذه بعد يعني كما قالت هي عقدت قراني، يعني نقول إحنا عقد عليها وقري الفاتحة، أصبحت زوجة هذه، لكن حصل خلاف عليه ينظروا فيه العقلاء. أحيانا الخلاف هذا ما لا يتعلق بحقيقة الحياة الزوجية، وإنما أحيانا يتعلق بالماديات والشكليات اللي الآن ابتلي بها المجتمع، الشكليات والمظاهر الزايدة هذه، من تعجيب هذيك وجيب هذه وغير قادر، ويتفرقوا على خاطر حاجة تافهة، في كونها فلان دارها حتى حليب نديروا زيها كذا، هذا أمور تافهة وأمور ما ينبغيش الإنسان يختلف عليها ويوصل للفراق. ولذلك أنا أنصحكم يعني كلفوا العقلاء يدخلوا بينكم ينظروا في حقيقة الفراق الخلاف. أما إذا كان هو جوهري ويمس الزوجة أو الزوج بشكل مباشر ويأثر على حياته المستقبلية، قد يكون الفراق نعم أولى وأفضل، فيبقى هني بعتالي لا بأس ينظروا في الحقوق. طبعا الحقوق لو طلقت قبل الدخول تبي نصف الصداق، المهر اللي سماه لها يعطيه نصفها، تأخذ نصفها، والطلاق هذا لا يحتاج إلى عدة قبل الدخول وتمشي لحالها، هذا إذا كان هي يعني نقوله هني طلقت. أما إذا كان هي الخلاف على حاجة يعني شكلية، جيب هذيك وما جيبش هذه، والكلام هذا متاع الأمور المطلوبة في الأفراح وغيره، فهذا ما ينبغيش للأسرة أنها يعني تنفصل لأجل يعني أمور تافهة. فردوا الأمر لأهل الحكمة عندكم وينظروا فيه أفضل. السائلة أخرى قالت هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا أساء زوجها معاملتها؟ نقولها نعم، من حقها هذا، إذا أساء المعاملة بالضرب بالتوبيخ بالإهانة بالتقصير في الإنفاق، ما ينفقش بكل، يضطرها تطلع للشغل، يعني بأي وجه من وجوه الأذى تضررت، لها أن تصبر، وهذا الصبر خير. راهو علاش الصبر خير؟ لأن مرات في أبناء يتشردوا، وأحيانا الصبر لربما الرجل يعني يتصلح مع الوقت، مع النقاش معه ومع كذا لربما يصلح حاله، لكن الفراق يعني أحيانا تبقى مشكلة كبيرة اجتماعية وتقد تعود بالضرر على الأبناء. لكن بالعموم لو هي متضررة بإمكانها، مش ممنوع عليها ترفع أمرها للقاضي، وهذا يسمى فيه طلاق بالضرر. فإذا كان المرأة يعني خافت على نفسها وخافت على عفتها وخافت على كذا، والله حتى ما خافتش، ولكن هو رجل مقصر ما يبيش ينفق، في راقد في الحوش، وهي ما تبيش تصبر عليه وما تبيش تصرف عليه، تقدر من ناحية شرعية مش حرام عليها ترفع أمرها القاضي، القاضي يلزم يقول لها يا تصرف وتمشي تشتغل وما تدورش الأعذار، يا إما تطلقها، يطلق عليه القاضي، حتى هو ما يبيش يطلق عليه القاضي. فما يجيش رجل يبدي يهدد في المرأة يقول لها ما عندك ما تديري وما نطلقكش وانت ما عندك ما تديري، لا، تقدري ترفع أمرك للقاضي، القاضي يلزم بالاستقامة ولا يطلقك، لكن انت من نفسك صبرك أولى من الطلاق إذا كان فيها أطفال خاصة. أم حمزة تفضلي. سؤال آخر شخص قال استدان مني مالا، رجل يبدو أنه رجل، قال استدان مني مالا منذ سنوات وينكر الدين، ماذا أفعل؟ هذه مشكلة. يعني استلف فلوس من صاحبه وقال بعد ما فوت مدة طويلة سنوات، قال الآن أنكره، ما طله ما طله ثم أنكره. نقول له والله شو بتدير الآن، أنت الشرع طلب مننا نحن أشياء، طلب مننا كتابة الدين، وطلب مننا الإشهاد على الدين، وأباح الشرع الضمان، وأباح وشرع الله الرهن، خيرنا ما ناخدوش به الكلام هذا، راهو وثقنا ديوننا. الكتابة سهلة، يدير ورقة يمضي عليها، وخاصة إذا كانت ورقة رسمية كذا محرر عقود، وخاصة مبلغ كبير، ويبقى كان ما باش يجيبها تقدم للقضاء، أو نقول إحنا ضامن، كان في حد ضامن من منطقة، أو رهن، هذه كلها جاء بها الشرع، رهن عنده حاجة ثمينة يدير لك في ورقة ويعطيه لك، كان ما جبتلهاش يقول لك بيعها. هذه الضوابط الشرعية. بايحني لما نقصر وما ناخدوش بالضوابط الشرعية، بعتالي من هو اللي بلوموه؟ هذا تقصير مننا راهو، لأن الشرع راهو وقضنا، لأن الشرع من لدن عليم حكيم، الله عز وجل هو الذي خلق العباد، وهو يعلم سبحانه وتعالى ما في حقيقة هذه الأنفس، ما حقيقة هذه الأنفس. الأنفس هذه فيها نسيان، فنقيم بالنسيان نغلبوه بالحجة المكتوبة. الأنفس فيها جحود، أحيانا تجحد، هي متذكرة راهو مش ناسي، في اللي مش ناسي لكن يجحد، يجحد. فهذا الجاحد نقيم عليه الحجة عند القاضي، باش بنقيمه عليه بالبينة الكتابة والإشهاد. فحنين لما نقصروا تأتينا النتائج العكسية، الإنكار والنسيان وكيت وكيت، فأنت ما عندك إلا أنك أنت تمشي تكلمه وترفع له، يعني نقول حنين من يتحشم منه، بالك يهديه ربي ويعطيك فلوسك، ومرات حتى تحلفوه إذا كان هو يعني أنكر الكلام هذا. ولربما ما دام هذه المسألة هيك، لربما وإن كان لعل الموقف ضعيف شوية، كان ما عندك شهود، إيش كيفي كان ما رفعت لناس مرات مبلغ كبير، أرفع لناس قبل من باب البر والإحسان، يعرفهم إمام المسجد والناس اللي فيهم خير، بقى يتحشم منهم وبعد قرابته، كان ما باش دير محاولة أرفع أمرك للقاضي، والقاضي بريء منكم لأنه يبي بينه وأنتم بينه ما عندكمش. نعم أبو طاهر تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا.
2: أهلا شيخ، حياك الله يا شيخ.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، تفضلوا.
2: شيخ أنا عندي سؤال عام، هو
0: إيه؟
2: لو لاحظت الناس كلها صعبة عالدين يا شيخ، وعالدين تغيب ألبا، واللنبس مخير ألبا، ومشاكل ألبا، وطارة ناس عندهم صفر صعب. نبي نصيحة يا شيخ للناس هيا اللي مشاكل ألفا في الطرقات بالذات يا شيخ.
0: نعم.
2: وفي ملاحظة يا شيخ، أنا أوصل برنامج وابقى لها.
0: نعم.
2: طول حظ القاسم إن شاء الله الشيخ، أنا موعدنا أن يفتح البرنامج بموضوع متاع منتجات الحشرية. مفروض زي كل حلقة الشيخ يفتح في موضوع خاص بالمواطن بالإنسان بالإسلام بطريقة.
0: نعم.
2: بارك الله فيك يا شيخ.
0: اي والله بارك الله فيك، جزاك الله خير ان شاء الله، الله يبارك فيك. السائل الاخر قال اشتركت مع شخص في مشروع ولم يلتزم بالاتفاق، فما الحكم؟ هذه كلها زي الدين بالضبط، المشاريع في لي شركه قراض، واحد منا راس المال وواحد من الشغل، في لي شركه اموال جامعين المال، في اللي يعني مأجره يخدم تحته في بأجرة، وبعد ما يطول المدة هذا ينكر هذا، وهذا يتنكر، وهذا يقول نسيت، هذا كله ما عندهش حل إلا الكتابة والتوثيق. فاللي بيخش في برنامج خاصة تكون قيمة كبيرة مالية أو طويل الأجل، لابد لهم من التوثيق، يكتب ورقة ويجيب الشهود، يقول بشهادة فلان وفلان، ويوقع هذا ويوقع هذا، وهذا عنده ورقة، هذا عنده ورقة، حتى اللي ينسى يقرأ الورقة متاعه يستاقض، واللي بيجحد ويوسوس للشيطان يلقى روحه حاصر على روحه بالورقة معاش يستطيع يخدع صاحبه. فهذه الكتابة هي الحقيقة علاج للنسيان والجحود. فأنت يا أخ السائل اللي قال اشتركت وما لم يلتزم، حتى انت الان ما عندكش الا الملاطفه وتجيب للناس اللي يعرفهم ويتحشم منهم. وكان هو استجاب واتقوا ورقه لما كان استجاب وجلست مع الناس جيبوا ورقه واكتبوا البنود اللي انتم متفقين عليها بحيث يوفي بها ويلتزم بها ان شاء الله. واحد قال بعت سيارة ثم اكتشفت فيها عيبا لم أكن أعلمه فماذا يلزمني؟ هذا قال بعد ما باع السيارة وفيها عيب استاقض بعد ما باعها أن فيها عيب نقول بارك الله فيك أنت ما كنتش تعلم، لكن هذا أصبح حق للعباد. اتصل بالمشتري، اتصل بالمشتري وقول له عليه العيب، قول له عليه العيب كان قال لك الله يسامحك معناها باهي، وكان لا شوفوا أرش العيب هذا الفرق، الفرق قداش تبي 100 200 ارد هلا وخلاص الأمر سهل، وخاصة أنت يعني لما تمشي له أنت بروحك قبل يجيك هو، مشي له أنت البايع قبل يجيك هو، مرات قاعد مستقضش فيه هو أصلا، مشي له أقول له راه فيه وفيه وسمحني، كان قال لك بر الله يسامحك خلاص، وكان قال لك لا يعطيني حقي يرفعوها لبني أهل السوق ويقوموا العيب هذا ويعطيها أرش العيب هذا. الحقيقة الأخ يونس بارك الله فيه قال الناس أكثرت من أسئلة الطلاق، نعم مكررة كثير من الأسئلة، ولكنه لربما عذرهم باعتباره في اللي تقع عليه المسألة هو بيتبت من الحكم، لكن عبرة للرجال أن كل واحد يتقي الله في زوجته ويصبر ويعلم أن الحياة الزوجية راهو مش لعبة، فكل ما يجيش الرجل يعني شباب الآن يتزوج من هني قبل يطلق من هني، في اللي وصلت به الحماقة طلقها قبل حتى الدخول، قري الفاتحة وبدأ في الطلاق تنتغرب ده قبل بمجرد ما قري الفاتحة طلقها، هذا لو كان هي تقدر تستغنى عليه فاتي وطلقها حتى بيرجع تلزه، معناها لما يروح بها كيف يدير هذا مدام هذا فكره. لكن على كل حال يعطي انطباع سيء على عقلية بعض الشباب اللي يقعوا في هذا، مع احترامنا طبعا لكثير من العقلاء اللي ما يقعوش في مثل هذا. الأخ أبو طاهر قال الناس مبتعدة عن الدين، والله نقول بعض الناس، نقول بعض الناس ديما التعميم ما هوش باهي، ما نقولش كل الناس ابتعدوا عن الدين، لكن نقول بعض الناس لأن رأوا الصالحين والصالحات موجودات موجودين إلى يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، فعليه الإنسان يطمن رأوا يطمن رأوا الخير موجود في هالأمة إلى يوم القيامة من الصالحين من الرجال ومن الصالحات من النساء كل موجود، غير الشر صوته عالي، بس الشر صوته عالي. تو المرأة هذه اللي قالت لك نقيم في الليل يمكن ما معها عشرات، لكن اللي تلاحظهم هي عيلة واحدة بالمفرقعات، صوتهم عالي الأشرار صوتهم عالي، لكن الأخيارهم يعني كذا. ولذلك بعض الناس صحيح ابتعدوا، فنسأل الله أن يهدينا ويهديهم للحق ويعرفوا أن الدين هو فيه صلاح الدنيا والآخرة، الشريعة النبوية رأوا فيها صلاح الدنيا والآخرة، اللي يبي صلاح الدنيا يرتاح في الدنيا وصلاح الآخرة يمشي للجنة خيرا من عذاب النار، عليه باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. السائل الآخر قال هل يجوز شراء سيارة أو بيت بالتقسيط إذا كان السعر أعلى من النقد؟ نقول نعم هذا جائز، جائز إذا كان تم الاتفاق قبل العقد، يعني مثلا أنت عندك حوش بتشريه قالوك بتشريه نقد يبي 50,000 مثلا، تبي تشريه بالتقسيط بندره لك شهور حتى 6-7 سنين أو أكثر، بدل اللي كان 50,000 بندرهم مثلا 60,000 على سبيل المثال، هذا جائز، غاية ما في الأمر أن يتم الاتفاق عليه تبي هذه والله هذه قبل العقد، ما يجيش بعد العقد بعد ما يعقد يقول لا باهي شو رأيك أنت اللي بتجيبه باهي، لا، لأن بعدها بيدخل فيه نهي ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي أنه نهى عن بيعتين في بيعة، لكن من الأول تقول لا تبي النقد مثلا بخمسين ولا عشرة اللي هو تبي نقسط لك بين الأقساط أجلهم، لابد يكون الأقساط أجلهم معلوم في كل شهر ولا في كل سنة بتعطيني كذا والسعر الإجمالي كذا معليش حتى أزيد، بعدها لما يجي الأجل إلزمه بالدفع، ما دفعش تبي تمدد له ما فيش باس، بتمدد له ما فيش باس، لكن لابد ابتداء من تحديد أجل معين في البيع المقسط أو والله المؤجل الدفع. باهي تم الوقت باهي. السائلة حقيقة تسأل قالت في توفي، قالت المرأة توفي زوجها فهل يجوز أن تبقى في بيت أهلها أثناء العدة؟ نقول لها لا، هذا حرام عليك إلا لضرورة تدفعك للخروج من بيت الزوجية، فالواجب البقاء في بيت الزوجية، ولا يحل للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية، ولا يجوز لأهلها إخراج المرأة، لأن هذا شائع موجود في المجتمع. في المجتمع إذا توفي أحيانا الزوج والمرأة ما عندهاش أبناء ولا أطفالها صغار يروحوا بها تاني يوم أو ثالث يوم، نقول ما حرام عليكم العدة في بيت الزوجية إلى أن تنتهي 4 شهور و10 أيام، 4 شهور و10 أيام تبقى، وبعدها اللي تعرفه يصلح به وين بتمشي على كيفها، لكن أيام العدة تبقى في بيت الزوجية إلا إذا كان في ضرورة، البيت يعني بيطيح عليها، والله في قطاع طرق بيخشوا لها، والله كذا، والله جاي في سيل، والله غيره، هذه والله مريضة بتمشي المستشفى، يبقى هذا ما فيش بأس للضرورة فقط. الرجل الآخر قالت أحد إخوتي استولى على أرض الورثة منذ سنوات، فما الحكم؟ يعني مرأة تسأل على رجل أخوها استولى على أرض متاع الورثة، شو الحكم؟ نقولها شو الحكم؟ الحكم هذا رفعوا للقاضي، جيبوا له من يعرف الحكم الشرعي. أولا دي بيبدأ الإنسان بالصلح خير، بالقرابة، يجيب القرابة والناس اللي يتحشم منهم، هذا أخوك إمام مسجد ولا قريب ولا غيره ولا غيره، يعرفوا الحق، مش يجيب الناس اللي ما يعرفوش الحق يزيدوا ضيعوه، يقول لا أخذها. لأن مرات اللي لما يكون ظالم، يكون مرات يكون الظالم صاحب فلوس ولا صاحب منصب ولا صاحب قوة معينة، اللي يجيبوه يوقف معاه، هذا ظلم. لذلك يجيبوا اللي يعرف الحق، يجيبوا اللي يعرف الحق يكلمه، كان هو ما باش أرفعه للقاضي، أرفعه للقاضي والقاضي يحكم عليه، ما هو حرام عليه، واللي يدير الكلام هذا يعني هو يخشى من عقوبة الدار الآخرة والدنيا، الدنيا يعطيه يقدر يحكم عليه بالإيجار، قداش أنت الأرض هذه فيه قداش عام، 3-4 سنين، قداش الناس يأجروا فيها في الشهر، يعطي إيجارها ويأخذ حصة في نهاية المطاف، ومرات حصة تموت في الإيجار بكل بكل، كان ما عندهاش فلوس باش يخلص، لكن على كل حال صالحوا معه خذوا حقهم وخلاص. باهي نوقف إن شاء الله في هذا السؤال اللي ذكرته هذه المرأة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يصلح أحوالنا وأن يؤلف بيننا وأن يعني يحقق للجميع ما تمنى من خيري الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: هذه الحلقة إعادة. مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
2: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليها، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مجيش يقول له أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
1: هم ظهر لهم،
2: ما ظهر لهم بحسن الظن، ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
1: يعني
2: نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبط من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت بأعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
1: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا، وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرفش وين ينشدوا، فظاهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم. يعني كلام، أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا. ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا وولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم، هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني هو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دين أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله
4: يعني. والله إن شاء الله تكلمنا عليها دي.
3: نعم تكلمت عليها شيخ.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
6: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار، ألف دولار مثلا، ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها، مسلف دولار برد دينار، نقول هذه لا تجوز، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أراه هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أراه بردهم لك دينار، في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف، والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين بالدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
5: نعم بارك الله فيك شيخ.
3: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعال يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
4: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
3: هيك بك موجود الشيخ صح، يقول محمد محمد محمد محمد,
4: محمد,
3: محمد.
4: الظاهر انه اذا لم يتيقن انه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا اذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيها حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أنه مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أنه حتى لو كان كافر ونادات به، ما لك ربك يهدي ببركة هذه التسمية ويسلم. فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
7: هذه الحلقة إعادة.
4: فأحجم، وبالتالي الآن السيد عبد الرحمن أوقف لين تصدر الفتوى من دار الإفتاء، وإذا أردت أن تأخذ بفتوى غير دار الإفتاء ذيك مسألة أخرى خاصة بك. عندنا اتصال أخت كريمة من طرابلس.
9: أهلا، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله
9: وبركاته.
4: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك.
9: عندي سؤال، أني بنشر بالسنينين، قالوا لي لما تقري الفاتحة ثلاثة مرات تختمي بها المصحف، يعني ما فهمتهاش، يعني نقرأ نديمة مرات مثلا، يعني مش طول العام نقرأ، مش ما نقرأش، لكن نبي هي النقطة أنا ما فهمتهاش.
4: لما تقري الفاتحة ثلاث مرات تختمي المصحف.
9: قالوا لي الإخلاص ثلاثة مرات تختمي القرآن.
4: الإخلاص، أيوة الإخلاص مش الفاتحة عنده.
9: الإخلاص يا أبوي، الإخلاص.
4: بقى تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
9: الإخلاص فيك يا شيخ مشتور.
4: ماشي. الأخت سامية من سرت.
10: السلام عليكم
4: ورحمة
10: الله.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
10: شيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، شن حكم التسجيل في صندوق الضمان الاجتماعي معنا توا الدولة مديرته موظفين؟
4: كيف سامحيني، كيف هذه؟
10: ما توا صندوق الضمان الاجتماعي ضل متقاعدين بس ولا؟
4: ايه،
10: وحتى موظفين في الدولة أن جابوا لنا ورقة في العمل أن نعبوها.
4: ما هو أي موظف يتوظف في ليبيا اللي نعرفه أنه يخصم منه الضمان بدون ما يقولوا له؟ ممكن انتم بديروا بطاقة، ما فهمتش انا السؤال بالضبط.
10: والله قطع الصححني والله مش عارف، لكن مكتوب ان صندوق الضمان الاجتماعي مش عارف.
4: انت تعيين ولا عقد؟
10: لا اي قصدي اساسي تعيين بظني ولا عقد ولا ما نعرف.
4: ما هو كان تعيين اللي نعرفه ان اي ليبي يتعين بيخصموا منه الضمان بدون ما يقولوا.
8: مستمعي اذاعة دار الافتاء، حان الان موعد اذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: هذا اللي نعرفه. على كل حال، أنتم الدولة قلت لكم أنتم تعبوا في الضمان الاجتماعي، هي اللي جتوا عرضت.
2: هي اللي إيه؟
1: باه باه تمام هي.
2: السؤال الثاني، بس لما نختم القرآن مرات نقرأ جزء وننسى أني ما قرأتش مثل فهمت الجزء التاسع، كنا من بداية لو نسيت أسحب روح داري الجزء الأول قصدي بداية التاسع نقرأ روح من قريته بدي من الأول يعني ولا لا؟
1: يعني أنت مثلا قرأت من 1 إلى 8 ونقصتي 9 ومشيتي لي 10.
2: ايوه بعدين خطر علي يعني.
1: بعدين مثلا لما وصلت ل 13 ولا 14 تذكرت انك ما قريتيش رقم 9.
2: ايوه ايه.
1: هل تبدا من البدايه ام لا؟
2: تمام ايوه بارك الله فيك.
1: ماشي. سيد فتحي من مغازي.
3: ايوه الو.
1: ايوه سيد فتحي السلام عليكم.
3: وعليكم السلام، كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يبارك فيك.
3: أنا بنسأل، هو سؤال هذا في علم، هو في علم أن الميراث، في علم الميراث.
1: إيه تفضل.
3: إذا واحد هو جاء وهو طبعا عندهم هم أسرة عندهم هم يعني 100,000 أكيبه.
1: عندهم 100,000.
3: أساس أنت ما اتفقتش يعني أنت وياهم وأنت تبي تطلع أسرة.
1: غير شوية. شوية بس.
3: هي أنا خاصة بك. إيه.
1: شوية سيد فتحي تسمع فيها.
3: نفسي.
1: عندهم 100,000 ولا أنا سمعت غلط؟
3: لا ما قلتش أنا 100,000. أنا نسأل في سؤال عام، في سؤال عام في علم أن الميراث.
1: باي أسرة عندها ميراث با؟
3: أسرة يعني أسرة هم يعني عندما يقول لك أنا ميراث هذا ما ينباش إلا في حالة أنهم لا يتفقوا، إذا أنا ما اتفقتش وأني معاهم. أنا والله هم والله واحد مثلا قال لك يعني هو عطل الموضوع، جيت أنت

0: خصمات وخلى 3 أبناء وخلى لهم رزق. واحد من الأبناء يبي يبيع والثاني ما يبيش يبيعه.
1: بالضبط.
0: قالوا له أنت شرعا ما يحق لكش تبيع لأن التانين يرضوا يبيعوا. هيك تقصد؟
1: أيوة هذا نسأل فيه. هذا من ناحية أنه قضاء. القضاء يفترض هو يعني أنت يعني بقيت تبي تجهز لي إلى يعني إلى يوم من القيامة أنا بدي وكي يعني.
0: من اللي قال لك القضاء؟
1: يعني هذا هو السؤال يعني.
0: أنا
1: أرفع الدوري مطلع هو نحص يفترض أنا يطلع هم يطلعوا لي حص ولا؟
0: من اللي قال لك القضاء هيك قال لن يرضوا التاني؟
1: أنا هذا اللي شايفه. نحن أنا شفت أنا قضايا وزير وشفت القضايا عندنا أنا وأنا هني ويعطلوا في مواضيع يا شيخ يعطلوا في مواضيع الناس.
0: بقى تسمع الإجابة بإذن الله.
1: بس نحن نبو إجابة يعني إجابة وأنا شرعي أنا يعني مرة ما تفقش إني أنا وياه ونحكي حتى مش على أسرة تخيلي أنت حتى يعني عائلة أسرة يعني كما تقول أنت يعني أنت في ظل عمك مثلاً.
0: وهم
1: أنت ما تفهمش شو يعني وأنت تبي تبيع أصلاً أنت تبي تبيع لكن هم عطلوك.
0: صح. تسمع الإجابة بإذن الله سيد فتح. السؤال مفهوم بإذن الله تعالى. سيد جمال من طرابلس. سيد جمال من مصراتة.
2: نعم.
0: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: تفضل سيد جمال. سيد جمال السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: يا سيد الشيخ أنا عندي جوزتي في المئة. وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا سيد جمال مد الصوت التلفزيون واسمعني من الهاتف باش ما يصير صدى الصوت.
2: تفضل الهاي
0: تسمع فيا تو كويس.
2: أنا أسمع فيك يا شيخ.
0: أيوة تو تفضل. هاي زوجتك
2: قلت لك عندي زوج يا شيخ أنا تنازلت على ميراثها إجباري من نيني في 2008 باهي.
0: كيف إجباري
2: يعني؟ أنا جبرت قلت لها عدي تنازلي عليه.
0: وباك أنا ما تنازلتش كنت بتدير يعني؟
2: لا مش ندير شيء.
0: هذا مش إجباري معناها هذا طلب. ولا قلت لها مثلا كان ما تتنازليش نطلقك ولا نضربك ولا
2: لا
0: نزوج عليك ولا أنت قلت لها شو رأيك تتنازلي على مهرك ومشت تتنازلت؟
2: لا والله لا ما قلت لها. المهم يا سيدي الشيخ تنازلت هي على أساس أنه جاء للمحر عقود في المربوعة وهي وخواتها ولكن المحرر عقود هذا اللي جاء ما سمعش منها ولا دوت لهي اصلا بكل
0: با
2: وخواتها هن اللي يدول برا من الباب وتول جوز قالت لي نبي نرجعها. هذه حق لها ترجعها ولا ما تقبلهاش؟
0: ترى شويه بس البدايه قداش ليك متزوج انت؟
2: انا متزوج في 2004
0: يعني تو لا معك 12 عام.
2: لا وين 12؟
0: أربعة
2: 22
0: عام 22 عام.
2: أيوه
0: 22 يعني تو نبي كلمة إجباري شو معناها؟ بس ما هو كان إجباري حددتها بشيء معين لها حق.
2: لا هي مش إجباري مش يعني ما قلت لها متزوج عليك ولا شيء. عندها أخت ثانية مطلقة هي
0: إيه
2: وقاعدة في حوش هلها وصاير إشكالية بين جوز أختها الأول هدايا والواحد قالوا ناخذوا ميراث. التنازل هدي مش معاش ياخذ الميراث نتاعها هذيك. قلت لها عادي تنازلي وهي مش راضية الحق بالكلام هذا لكن اللي قلت لك مش معاش يصير إشكالية بين العائلتين عندكم.
0: كيف معلش؟
2: قلت لك عندها أختها هي كبيرة متزوجة ومعقبة ولد وبنت ومطلقة قاعدة في حوش هلها. تسمع فيه يا شيخ؟ ألو؟
0: نسمع فيك يا سيد جمال. أختها مطلقة به؟

0: أختها مطلقة معقبة ولد وبنت.
1: ده
0: عندها راجلها الأول هدايا، أخوه الثاني اللي أكبر منه قصدي عنده شوية مشاكل كي واحدة، قالوا تنازل أختها ذكي على حقها وتنازل جوزتك أنت مش معاش يصير المشاكل. قلت له خلاص عادي تنازل ما مش بكل من المشاكل.
1: يعني ربطوا تنازل أختها الأولى بتنازل زوجتك.
0: أيوة بالضبط صح عليك يا شيخ.
1: باش ما تصيرش مشاكل.
0: أيوة.
1: والمشاكل هذه كبيرة ولا صغيرة؟
0: لا ما مشاكل ميراث، ما ميراث كريم مش معاش يدور حد خلاص.
1: والله أنا بنعطيك القاعدة وأنت بعدين شوف شنو الوضع. ما هو كلمة إجبار، التنازل بالإجبار. يا تتنازل لي على حوشك يا نقتلك، يا تتنازل لي على حوشك يا نفعل نفعل، يا مثلا نخطف ولدك، يا المرأة يقولها يا تتنازل يا نطلقك، يا تتنازل يا نتزوج عليك، هذا اسمه إجبار. لكن شو رأيك تتنازلي لي قالت باهي، هذا ليس إجبارا. يفرق الحكم عندي نهلبة. إذا كان إجبار تنازل باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذه نفسها مش طيبة. لكن اللي الموضوع الكبير خلاها تتنازل على المال. أما إذا كان مجرد طلب أو هي دفعا للمشاكل وافقت، دفعا للمشاكل التي لم تقع أصلا ووافقت، هذا ليس إجبارا. في حالة الإجبار يجوز لها أن ترجع في التنازل، وفي حالة عدم الإجبار لا يجوز لها أن ترجع في التنازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه هبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، وبالتالي ما ينفعش أنها تتنازل. فكلمة الإجبار هذه يعني تبي تقع ميزة باش نفهم منك 100%، يعني ممكن تكون عليه 14-13 أفضل، لأن هنا بطول الموضوع وفي ناس تراجي. لكن هذه هي القاعدة، إذا كان إجبارا حقيقيا ولولا هذا الإجبار لم تتنازل، يجوز لها أن ترجع في التنازل وتعطيها مهرها. وإذا كان الإجبار ليس حقيقيا وأمر بسيط وهي تنازل دفعا للمشاكل أو رغبة في موتك أنت، هذا لا يجوز لها بعد ذلك أن ترجع. أنا علاش سألت قداش منزوج؟ لأن البكر إذا كانت حديثة الزواج تنازلها عن المهر لا يقع، سواء كان بإجبار ولا بدون إجبار. قالوا بتاع 5 و6 و7 ولا 10 سنين قريب هكي، هذه حتى لو تنازلت تنازلها لا يعتد به، لابد أن يكون التنازل من قبيل الولي اللي هو أبوها ولا أخوها ولا عمها، المهم الولي متاع المهر متاعها. فقالوا فإذا ولدت له الأولاد وبقيت معه مدة طويلة بعد ذلك ينفع التنازل. فهذه هي القاعدة، لو أنت وصلت إن هذا إجبار ولا مش إجبار واضح، وكان هذا اتصل على الرقم 14-13 باش ناخذوا يعني براح اكثر في هذا الموضوع. ماشي سيد جمال هيك؟
0: والله اما الاولاد توا كبروا يا شيخ، وقالوا نبغوا نديروا برامجنا قبل وهي حتى هي مش راضيه عليها توا، هي من الاول مش راضيه وقالت توا مستمع لها تبي ترجعها، وخوها مشت لخوها واخوها قال لها انت مزاز ما عادش نقدر معاش عندك شيء. والاولاد كبروا يبوا حق امهم.
1: اسمع، اذا كانت نازلت عند محرر عقود من ناحية قانونية، ما ندوش من ناحية الشرعية، من ناحية القانونية راه ما عاش عندهم شيء، لأن العقد ما فيش نية. العقد فلانة تنازلت عن مهرها لزوجها، تمشي للقضاء، أولادها يمشوا للقضاء ولا زوجها الذي تنازلت له يمشوا للقضاء، من اللي القاضي يشوف الورقة يقول لهم ما عندكم شيء روحوا. فعلى كل حال أنتم راجعوا محامي، راجعوا محامي واحكي له القصة بالضبط. لو قالك هذه والله ما فيهاش أمل وكذا، خلاص كان قدرتوا تحصلوا حاجة هيك بالتي هي أحسن باهي، وهذا بشرط أن تكون تنازلت إجباريا. وإذا كان ما حصلتوش الله غالب، وكانت نازلت طوعا معاش يحق لها شرعا تطلب شيء، بغض النظر القانون يحكم لها ولا ما يحكم لهاش. الأخت ليبيا من زديطن.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك؟ كيف
1: حالك؟ الحمد لله رب العالمين. تفضلي أخت ليبيا.
2: أنا تواصلت معك قبل يا شيخ وسألتك على موضوع الطلاق قبل الدخول.
1: إيه.
2: وأنا قلت لك راح ألف لي بيمين مش مرة واحدة قبل قداش المرة وكان فيها شهود.
1: احلف لك أكثر من مرة؟
2: إيه حلف لي بيمين. ممكن ثلاثة مرات ترتات هذوما من غير المرات الثانية يعني لكن ثلاثة ترتات.
1: شنقال
2: بالضبط؟ وانا مسافر المحكمة وطلبت الطلاق قدم ايه بإثبات طلاق وكذا فهم قالوا لي لا يجوز هو مش مطلقك رغم انه هو اعترف قدام القاضي قال انا قلت لها لو بنتي هذيك لو مشيتي مثلا انت طالق.
1: يا بنتي اسمعيني دقيقة بس المسألة هذه في القضاء هي
2: ايه
1: كان في القضاء ما قانون دار الإفتاء إن المسألة التي في القضاء لا تفتي دار الإفتاء لأحد الخصمين وإنما تفتي إما للقاضي وإما لوكيل النيابة وإما للمحامي فكانك أنت رافعة محامي يكتب بالشنصار بالضبط ويجيبها لدار الإفتاء بصيغة رسمية ويردوا عليه لكن أنت توا ما نقدرش نفتي لك ما دام الموضوع في القضاء
2: ده هو شرعا يعني اسمع طلاق لما انت راجل يحلف اكثر من مره لمرته يقولها انت قصدي انت ديك طالق انت دير ديك حاجه مطلقه يعني اذا اسمع طلاق
1: من ناحيه شرعيه من ناحيه شرعيه طب بغض النظر على قصتك الطلاق المعلق يقع اللي يقول لي مرته ان فعلت كذا فانت طالق وفعلت تطلق ان لم تفعلي كذا ولم تفعل في حدود معينه قالها في الاسبوع هذا كان ما تديريش بزين انت طالق وما درتش في الاسبوع هذا بزين يقع الطلاق هذا من ناحية الشرعية قصتك انت
2: للشيخ نقطة واحدة بس ايه؟ انا فهمك انني لما نيتك وهم جاوا قالوا احنا بن قصدي تمشي هي اليوم حلفت على المكان قال لها تمشي اليوم لكن تو نبغوا فاتحة جديدة فهو واهل عطوني اذن اني اليوم نمشي وهم مقتنعين بالطلاق هذا يعني عارفين لو مشيت حنطلق قالوا لي امشي وبعدين تقروا فاتحة جديدة عدي اليوم خلاص
1: باه
2: ايه فاني لما قلت الشهيدة قالوا لي لا عادي قصدي هو مش هذا في الشرع هيك غلط ولا حرام
1: لا هذا اللي قالوا لك صح هو وان كان من ناحية الاجتماعية غلط من ناحية الشرعية صح قالوا لك بري ويقع الطلاق بائن والطلاق البائن بينونة صغرى في فاتحة جديدة هذا من ناحية الشرعية لكن انت كان بيطلق قبل ما تتزوجوا ما لا بعد ما تزوجوا شو بيصير وديروا صغار
2: هي عارفه انني بتاعك اني مشيت قصدي منها قال لكن هو مقتنع اني ذاك المره اني ما مشيتش فهو قال لي انت كان عدي اليوم دون نروح الفاتحه احنا قارينها من جديد قصدي مين هدي ما ظنش انه في الشرع انا مطلقه
1: انت توا هو جاي يبي يقرا فاتحه جديده ولا ما جاش؟
2: لا هو ما يبيش قال انا ما دخلنيش قصدي حلفت لها وهي خالفه اليمين ما لياش علاقه بها من قالها خالف يمين رغم اني خالفت بيمين اذا وكان بعلمه وبعلم اهلها يعني
1: والله خالفت
2: هم قالوا هم اعطوني الاذن قالوا لي سيدي الشيخ عدي تو نقلوا فاتحه جديده عدي
1: وبعدين يبي يردك بدون فاتحه جديده
2: ايه قال لا لاني قصدي مش ضروري في الاول قال مش ضروري نقراها
1: لا لا
2: لا قالوا لي لا انت غلط
1: لا لا لا من ناحية الشرعية كانك ولتي لها بدون فاتحة جديدة وحصل دخول أنا وهذا زينة ما هوش زواج الطلاق قبل الدخول الطلاق قبل الدخول طلاق باين
2: بقى أنا تو مش دار الإفتاء الليبية قصدي أنا المحكمة ما تاخذش ما فهمتش قصدي حساس قالوا لي هذا طلاق
1: ما عليه احنا كان أنت جات بروحك وقلت المحكمة في المحكمة تنظر في هذه القضية مش حيجاوبوك لابد زي ما قلت لك يا يبعث القاضي يا يبعث المحامي يا وكيل النيابة هذا اللي نقدر نرد عليهم أما أحد الخصمين سواء أنت ولا زوجك حتى لو جاء زوجك ما نردوش عليه باعتباره خصم
2: لو مشى المحامي للدار الإفتاء وقال لي كلامه ورفع ورقتي وكذا قصدي
1: حيفتونه بأنه يقع الطلاق وهذا طلاق بائن ولا يجوز أن ترجع له إلا بفاتحة إلا بعقد جديد اللي إحنا نقولوا له فاتحة جديدة.
2: إيه تمام بارك الله فيك
1: ماشي ماشي ماشي ماشي لكن هذا لعب هذا يعني أنتم كيف تستمروا إذا كان أنتم قاعدين ما تزوجتوش وصار الطلاق ثم لا بعد الزواج كيف لما تصير مشاكل ومرض ونفقة وطاعة وكلام زي هذا شو بيصير؟ والله يعني نصيحة، نصيحة تأخذوها من قصيرها وكل واحد يمشي لحال سبيله. هذه نصيحة وليست فتوى، لأن أرى واللي يجيني كيف متزوج لي سنة ولا سنتين ويقول لي مطلق مرة ولا مرتين ونبي نرد زوجتي، أول شيء نقول له عندك صغار ولا لا؟ كان قال لي ما عنديش صغار، نقول له يا ودي نصيحة فكك منها، ولا كان امرأة نقول لك فكيك منها. علاش؟ لأن إذا كان هم أحسن سنين الزواج الأولى والثانية، ولما ما فيش صغار طلقتها مرتين، تمام، لما بيصيروا صغار ومشاكل وتربية وعياط وارفع وجيب وعالج وخيرك وما خيركش كيف بيصير؟ معناها هذه العلاقة مصيرها إلى الفشل. فناخذوها من قصيرها ما دام ما فيش صغار، بالك الزوجة ربي يرزقها بزوج خير منه والزوج يرزقها بزوجة خير منها، خير من نستمروا في علاقة عارفينها ماشية إلى الفشل 100%. لو كان في صغار والله بنحاول واصبر ونقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالك لما تغضب غير الوضع اللي انت فيه ورد بالك وانت راجل وعقلك يغلب عاد، والكلام هذا ننصحوه ما دام في صغار، خيار انه ينفصلوا صعب شويه، لكن ما دام من الاول انتم قاعدين ما حتى يعني فتره الخطوبه هذه، وان كان اللي يديروا فيه غلطه بتاع المكالمات بالست سبع ساعات، لكنها يعني فتره تعتبر جميله، نقولوا جميله بين الخطيب والمخطوبه. كان بيصير المشاكل في هذه الفترة قبل ما لا صرف عليها ولا تعارك هو وياها ولا ولا ولا، وصار الخصام ملا بعد ما تزوجوا كيف بيصير؟ المهم من ناحية الشرعية الطلاق المعلق يقع عندنا، الطلاق المعلق يقع عندنا، وما دام قبل الدخول هو بائن بينونة صغرى فلا بد من العقد مرة أخرى. حاجة تانية بس بننبه عليها، أن الطلاق البائن لا يرتدف عليه طلاق آخر. يعني لو جاء مثلا قال لك قبل الدخول لو مشيتي لبيت أهلك أنت طالق، ومشيتي ولا أي مكان ومشيتي، هنا يقع الطلاق. لو جاك بعد دقيقة من الذهاب ووقوع الطلاق وطلقك 7000 مرة، هذا كلهم لا يعتد بهم. علاش؟ لأن بائن، لست زوجة له، زي اللي جي لمرأة ما يعرفهاش ويقولها أنت طالق، هذا لا يعتد به إن شاء الله، يقولها مليون مرة. فهذه يحطيها في بالك، لأنك أنت كأنك تبي تقولي أن الطلاق وقع 3 مرات ولا 4 مرات، الطلاق البائن يقع مرة واحدة ما دام منفصلا. تقول يقول لي حديثة العهد غير المدخول بها، يقولها أنت طالق طالق طالق، ويقول نويت 3، ولا يقول أنت طالق بـ3، تمشي في مذهبنا 3، وهذا مخالف لهذه القاعدة اللي نقول فيها أن الطلاق لا يرتدف، لكن قالوا ما دام قالها مع بعضها تقع بـ3 عليها وهي غير مدخول بها. أما إذا وقعت متباعدة، قال أنت طالق الآن وجاء بعد أسبوع قال أنت طالق، وجاء بعد 10 أيام قالها طالق، وجاء بعد شهر قال طالق، وجاء بعد شهرين قال طالق، ما تمشيش إلا الأولى بس، لأن بائن انقطع عقد النكاح بينهما، فكل طلاق يوقعه بعد ذلك لا يقع. إذا كان عندنا اتصال آخر، السيد يونس من مصراتة.
3: السلام عليكم دكتور عبد المحسن.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يبارك فيك وطول عمرك ما تلقاه وجمع الأمانة والمنبر الطيب وذاك عنا خير والنصر خسة.
1: آمين يا رب العالمين.
3: والله يا أستاذ دكتور المحسن، تمنينا الأسئلة هذه، والله رغم أن في بعض الأسئلة حقيقة محتاجين، لكن الأكثرية أو زي توا معلش هو بارك الله فيك ورحاب تطبق وأمواجهك مذكور، لكن تكرروا فيها الأسئلة هذه، والله إلا أولاد الفتاولة معقولة المصلحين من الناس يعني ما فيش للدرجة دي، يعني كم كنا عايشين احنا، يعني اتقد لو كان دار الفتاة دي قد نحملوا فيها في فوق منطقتها، وإن شاء الله ربي يكون في عونهم. يا ريتنا نسأل على الأسئلة الحقيقة اللي مهمة جدا لبناء أبنائنا وبنات صنعات في هذه الغمرة من الغزو والنواحي وحال المسلمين وغيرها، وبارك الله فيكم. لكن حقيقة موضوع الأسئلة دي يعني بدت مستحسنة وبدت عادية وبدت كل واحد يعني خشوا حتى يكتبوا على العلماء ويقولوا لهم فتونا وكذا، وحلص حضر قداش موقف لسه واخدين الموقف المقلوب لأغراضهم والهوى يعني. فنتمنى من الناس الذية تكون 12-13-14 ويعني حتى في أسئلة حتى أبسط أمور والشيوخ هذية، أعتقد أن في المناطق والمساجد بالذات المعروفة لها حل يعني. إن شاء الله ربي يهدينا ويصلح حالنا، وبارك الله فيكم وسمحنا على المقانش بالتخرين، ولكن الحقيقة بالحرص ويعلم الله بالنوايا إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. بارك الله
3: بارك الله فيك.
1: بارك الله فيك. السيد يونس هو صديق لكل البرامج بارك الله فيه، ونفع به وبأسئلته، وأرجو من الله عز وجل أن يكون ذلك في ميزان حسناته، وأن تكون أسئلته خالصة لله عز وجل. لكن يا سيد يونس، أنت لو جي تحضر معنا أسبوع بس ولا اثنين في دار الإفتاء، تعرف أن الكلام هذا اللي تقول فيه نظري أكثر من فعلي. يعني نحكي لك على موقف صار معي لما كنت في بدايات دار الإفتاء. واحد رسمني من السعودية، يعني كنت شاد الأوتلوك متاع دار الإفتاء اللي هو البريد متاع دار الإفتاء، فواحد سألني من السعودية، سألني من السعودية قال تزوج خالة المرأة على المرأة، وهذا بنص الحديث باطل. فقالوا لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، قال هذا مخصص لعموم، وأحل لكم ما وراء ذلك، بعد أن ذكر الباري عز وجل المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم نهاية التمن، وقال والمحصنات من النساء، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلك. عام كل مرأة مذكورة غير هؤلاء المذكورة في الآية أحلها الله. قالوا هذا مخصص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تجمع المرأة على عمتها ولا على خالتها، لأن الخالة والعمة المرأة هم وهي موجودة مش وهي مطلقة، ما تجوز لكش تزوج معها خالتها ولا عمتها. فهذا بعث لي من السعودية قال لي تزوجت خالة المرأة عليها، يعني حسابي يبصر في الأول بصراحة. المهم هيك لما لقيت الموضوع جاد وكذا وعود لي أكثر من مرة، قلت له كيف هذا قصدي حكم ما يبيش حتى شيخ حتى شخص عادي يعرفه. قلت له وين أنت هيك درت ورقة عرفي ولا كيف باش قدر؟ قال لا والله لا في صالة وحاضرين والمعازيم، قال لي أكثر من 200. قلت له ني والله للأمانة الموضوع راه فيه مشاكل وكذا، وبرا سأل أهل العلم في بلدك، يعني حسابك تبصر علي في الأول، قلت له فبرا سأل أهل العلم في بلدك واللي كيف يعني. قلت له معقولة في الجمع هذا كله ما فيش شيخ ولا مش حتى شيخ يعني برا في أي مكان في ليبيا وتزوج عمة المرأة عليها؟ المأذون نفسه مش حيرضى، فضلا على الناس والمشايخ واللي حاضرين. المهم قلت له موضوع هذا يا ودي ما نقدراش برا، شوف أهل العلم بلدك وشوف أنت بالك عندكم قول شاد ولا تكون أنت باكش سني أصلا ولا. المهم تنصلت منه، قلت له ما نعرفش، قلت له اللي نعرف أني هذا نكاح باطل وأنت برا أسأل. نفس المسألة هذه اللي تحكي فيها يا سيد يونس لما تقول يسأل المساجد، كثير من الطوام تصير بيسأل المساجد، يمشوا يشوفوا في شخص قراءته جميلة وملتحي وإزار، ويقول له والله طلقت مرتي وكذا، يقول له والله عادي. لما يجي يسأل دار الإفتاء وفي مسائل صايرة من قديم راهو، يقول أنا سألت واحد وقال لي لا يقع الطلاق، طلاق الثلاثة يوقع فيه مرة، يعني هو أفقه من عمر بن الخطاب والصحابة اللي معاه وأفقه من الأئمة الأربعة. نقولوا له كيف هيك؟ من الشيخ اللي صلت؟ يقول والله ما نعرف واحد كان يصلي بينا في التراويح. اللي يصلي بالتراويح ما ينفع، زي ما ما ينفعش نمشي نصلي الناس بالتراويح واني مش حافظ، مثلا اذا كان شخص فقيه ومش حافظ القران يقولوا له تعالى صلي بينا ختمه كامله يمشي يصلي بها؟ يقول لهم لا انا مش حافظ، بره دوروا واحد حافظ القران، وان كان يعني غالب المشايخ حافظين هم، لكن هيك الفكره. يجول الشيخ يقولوا له والله تعالى مثلا فسرنا، يقول لهم أنا تخصصي فقه مش تفسير. المحدث يقولوا له استنبط حكم، يقولوا له أنا تخصصي حديث ما هوش فقه، وهكذا. فكثير من المشاكل صارت من هذه الجهة، يمشي يسأل واحد لأنه حافظ القرآن ولا شيخ يصلي بهم قديم إمام في المسجد فيحسبه فقيه، وهذاك مش يقول لا ما نعرفش، يفتي له غلط. والفتوى في موضوع الأنكحة هذه مسألة خطيرة، يعني والله لي كثير من المسائل اللي تجيني قول له أسأل على 14-13 ريحني، لما نلقاه مشقع بهكي وشبع كيف مذهبية غيري يكفيني شرها، ونقول شرها لأن فيها شر حقيقة. يعني لو أنت ما تصورتش المسألة باهي ولا اللي قدامك تشعر به لخبط مرة يقول هكي وهكي ما ينفعش تفتي، راه كان تفتي بعدين يكون شر. حقيقة مسائل الطلاق نقوله مسألة على 14-13 لأن مرات بنتوسع في أسئلة ما نقدرش نسألها هني، هذه سهلة، لكن في بعض المسائل مترتبة على خصام وكذا ما نقدرش نسألها على الواحد، نقولها نتوسع في الهاتف. لكن الإشكالية أن كثير من الحالات يقولي والله اتصلنا وما حصلنا، علاش؟ لأن اللي يردوا غادي ما يجوش 20 تقريبا ما يجوش 20 بالكثير في الفروع، ولا 30، قول 30، واللي يسألوا يوميا بالألاف. قداش 30 بيرد في في في اليوم؟ وخاصة النساء يعني لما تتصل يعني في غالبهم تبي تقعد الربع ساعة والتلت ساعة وكذا، في من المشايخ يقول لا ما يمشيش معاي هذه كلمة وقص ويقولوا خيرهم المشايخ يكشخوا، وفي اللي باله واسع يقول لا ماذا ما حص. المهم هذه مشارب، في اللي باله واسع ويقعد بالربع ساعة والتلت ساعة وكذا، وفي اللي يقول لا، يقول لا هذا الدول اللي تدوي فيها حق متصل ثاني ولا ثالث ولا رابع، فخمسة دقائق ما تبيش سكر عليها، تبدأ هي تقول لا كيف ومشايخ دار الإفتاء ويكشخوا، لأن هو عارف أن في ناس ثانية تبي أسئلة وهي تعاود في نفس الدوة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لأن الشيخ يفد. فعلى كل حال احنا أي سؤال، ولذلك أنا مثلا مش عارف من هو اللي، المهم قلت له أسأل على 14-13 توا نسيت حتى من هو اللي هنايا، قلت له أسأل لأن المسألة ما تمشيش هنا. فالحاجات اللي تمشي احنا نعذره، أي واحنا في أجر زي ما قلنا بكري، فيها شر أحيانا، الفتوى بدون علم أو الفتوى بدون تثبت أو الفتوى بالضعيف بدون وجه للفتوى بالضعيف، زي ما فيها شر فيها أجر، يعني على الأقل زكاة أبدان، واحد معناش فلوس باش يزكي لكن هو زكاة أبدان. لما يسألك واحد الساعة 3 في الليل ولا في القايلة وانت مروح ولا اللي هو، وتعطيه الحكم سواء في طلاق ولا في غير طلاق وكذا، وتكفي أسرة من الوقوع في الزنا، ولا تقي واحد من بطلان صلاة ولا من بطلان صوم ولا من عدم كفارة، إن شاء الله هذا في أجر لله تعالى. وبالتالي احنا مفتوحين متقبلين لأي سؤال من الأسئلة، ورضا الناس غاية لا تدرك. يا سيد يونس أنا والله يعني أقول في الكلام هذا لأن أحبك في الله على غير معرفة سابقة بإذن الله تعالى، فلما تقابلناش لا أنت ولا الأخ سليم ولا الأخ مبروك من بن وليد، أنتم أكثر واحدين يعني، ولخ دريس أيضا من مصراتة، هذا في كل مكان يسألوا يعني سواء هنايا ولا على الهاتف ولا كذا فيسألوا، وإن شاء الله معرفة خير وتكون لله تعالى يظلنا بها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فرضى الناس غاية لا تدرك، لو ما تبيش هيك يفتح عليك التانين. الناس مشارب والناس أمزجة والناس طباع، فلن تحمل الناس على طبع واحد مهما حاولت. لو كان مرات شيخ ثاني يقول والله كلامك صح، أني أرى غير حتى المشايخ، أني أرى أن هذه مساحة مفتوحة واللي بيسأل يتفضل، وفي اللي يقول لك صح كلامك صح، وفي اللي نص نص، وفي اللي يقول ما يبيش، المهم وفي اللي ما يبيش يجي أصلا للتلفزيون ولا يتكلم، فالمسألة يعني ما دام فيها جمهور دائما عود نفسك على الاختلاف. يا سيد يونس كلنا نعود نفسنا على الاختلاف. احنا يعني هنا في القناة في بدايات الحلقات سمعنا سبان ما الله به عليم، الحمد لله الآن انتهى، لكن سمعنا سبان ما الله به عليم، كان واحد هيك متغشش شوية راه سيبنا بكل بكل بكل. فالمسألة إن شاء الله تكون يعني لله وخالصة لله، وتقبل الأسئلة سيد يونس. وأرى أن الوضع في ليبيا محتاج كثيرا جدا جدا جدا جدا، واللي مفروض ما يعرفش ما يفتيش، زي ما يجوا يسألوني في الوصول نقول ما هني في أكثر من هنايا في أكثر من سؤال فقهي نقول ما نعرفش عادي، ولا تبيني نفتي بدون علم ونتحاسب عليها يوم القيامة عادي هيك المفروض. لكن احنا هذا الكلام ما عندناش، كنا نحسبوه في الشريعة بس لا، هو حتى في الطب يفتولك، حتى في الهندسة يفتولك، حتى في الفضاء يفتولك. هذا اللي اللي اللي اللي اللي ما يعرفش ويقول لا أعلم، راهو سلعة نادرة صارت سواء في الفقه ولا في أي شيء، سلعة نادرة وهي سلعة مهمة شرعا بغض النظر عن الحقيقة، لأن ممكن تقول لي واحد خذ دواء معين ويهلك بدل ينفعه، غير هذه لا من ناحية شرعية، لا تعلم قل لا أعلم، وهي نصف العلم، العلم أعلم ولا أعلم، إذا نصف العلم هو لا أعلم. وبالتالي احنا متقبلين لأي سؤال يا سيد يونس، وإن شاء الله غر الباري عز وجل ينفع بهذا الأمر. سيد عبد الرحمن هذا جاوبناه. السيدة كريمة قالت لما نقرأ الإخلاص 3 مرات تختم القرآن، هذه المسألة هو فيها حديث الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لكن مش معروف في شنو. رأوا الفقهاء كلهم متفقون أو على الأقل لم يجزموا بأن ختم قراءة قل هو الله أحد 3 مرات تعدل في الأجر ختمة كاملة. عندنا نصوص ثانية تبين أن هذا ما يتلقوش، ما تعدلاش في الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فاللي قرأ القرآن كله 6666 آية، شوف قداش فيه حرف، ملايين والله ما نعرفش قداش، المهم حروف كثيرة جدا، بتسويه في الأجر باللي قرأ 3 مرات. ثم عندنا قاعدة وهي مأخوذة من حديث الأجر على قدر النصب، على قدر التعب، اللي ختم القرآن كله أو اللي قرأ يقول والله أحد 3 مرات تعب زي اللي قرأ القرآن كامل. وبالتالي قالوا تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، لكن في شنو ما نعرفوش، مش في الأجر. لكن احنا شو نديروا، يعني بنختم القرآن نقول كقرأ قل والله أحد 3 مرات ودير ختمة، باعتبارها 3 مرات في القرآن ما تساوي شيء. فقبل مثلا ما تقرأ اللي مداير حزب ولا نقزة، ولا اللي مداير جزء ولا نقزة ولا جزئين في اليوم، قولوا نقرأ قل والله واحد 3 مرات، كان تعدل ثلث القرآن في الأجر ختمت، وكان تعدل في حاجة تانية، والفقهاء قالوا تعدل في حاجة تانية، لأن الدين عبادة ومعاملات وإخلاص نية، قل هو الله أحد متعلقة بالنية، فتعدل ثلث القرآن من هذا من هذه الجانب، أن فيها التوحيد اللي هو يساوي الثلث. لكن ما صارت أن نجزم بأن اللي يقرأ قل هو الله أحد له أجر ختمة كاملة، هذه العلماء لم يقولوها. أخت سامية من سرت قالت الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي، ما دام الدولة هي اللي جابت لكم الأوراق توكل على ربي، سواء كنت عقد ولا تعيين ولا أي شيء، معناه ما فيش تلخبيط، ما فيش تزوير، والدولة تبي تساعد ناس معينة، توكل على ربي ما فيها شيء جائز بإذن الله تعالى. قالت لما نختم مثلا، ضربت لها مثال، قالت قريت للجزء الثامن بعدين غلطت نقزت التاسع وبدأت من العاشر، بعدين في نصف القرآن ولا ثلثي القرآن اتذكرت أني ما قريتش التاسع، هل نبدأ في الختمة من جديد؟ لا لا لا، زي ما تبي أكمل الختم هذه وبعدين ولي هذاك. هو الأفضل أن يكون متسلسلا زي الصلاة، أنك تبدأ من الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، وهكذا، هيك الأصل. لكن إذا حصل نسيان، وخاصة إذا كان الأمر ليس متعمدا وإنما نسيانا، فلا حرج في ذلك. أرجع أقرأ التاسع وكملي وختمتك مقبولة بإذن الله تعالى. السيد فتحي من منغازي يسأل على الميراث، اللي هي المسألة اللي كل الليبيين أو غالب الليبيين واقعين فيها، إرادة بعض الورثة تقسيم التركة وبعضهم الآخر لا يريد التقسيم. حوش في بنويت والولاد ساكنين برا، هيا بيعوا الحوش نبوا حصتنا، كيف لا احني وبنويت وين تبونا نمشوا مثلا؟ أو أبناء واحد منهم ساكن في حوش العيلة اللي خلاه أبوه والآخرين برا، يقولوا هيا نبي نقسمه، يقولوا لهم كيف تبوا تقسموا واني وين نبي نمشي؟ من ناحية شرعية إذا توافق جميع الورثة على التأخير فليس محرما شرعا، التأخير ليس محرما شرعا. قالوا والله خلي نقعد مثلا لين أختنا تتزوج بعدين نقسمه بعد سنة سنتين ثلاثة، خلي نقعد 10 سنين على الوضع هذا وبعدين نقسمه، ماشي ما فيش إثم. الإثم وين يجي؟ إذا أراد البعض حصته هو الآخر لم يوافق، قال هيا بيعوا نبي حصتيني، كان حوش نبي حقه، وكان أرض نبي ميت رواتي منها، وكان ذهب نبي جراماتي منه، يجي التانين يقولوا لا لا. هنا من قال لا يأثم، لأنه يؤخر أصحاب الحقوق من الحصول على حقوقهم. الآن نبني 100 رواتب نسكن وانت تقول لا، انت في حكم الغاصب الآن أو قريب من الغاصب، شو الفرق بينك انت وبين اللي جاي خذي 100 رواتي وقال لي ماكش باني فيهم؟ النتيجة واحدة، الغاصب هذا ما قدرش نستفيد بأرضي، وانت يلي ما باش تقسم خليتني لا أستفيد من أرضي، الحكم نفسه. وبالتالي يقع الحرمة. هنا عندنا واحد من 3 حلول، يا إما اللي قاعدين في المكان يشتروا حصة الخارجين منه، وغالب المشاكل هذه تجي في الحاجات الضيقة، حوش ذهب هكي حاجة لا تقسم، لأن تو الأرض لما تبدأ كبيرة سهل تقسيمها، كل واحد يأخذ 500 متر ولا 1000 ولا هكتار ولا اللي هو وتنتهي، يعني ما فيش إشكالية كبيرة. لكن لما تبدأ أرض مثلا بتاع 600 متر وخاصة إذا كان فيها حد ساكن، هنا هو اللي بيقعد يماطل وما يبيش يقسم. وبالتالي أول شيء إن اللي قاعد في الحوش هذا يشري الحصة، تعالى أنا عندي الربع، تمن الواحد طلع 400 ألف، أعطيني 100 ألف بتاعي والله يسامحك. هذا حل واحد من الورثة، سواء كان هو ولا التانين، مهم واحد ياخذ التركة كلها، ياخذ حصص الباقين، أو يبيعوا الجميع ويقسموا الحصص. أو في حل ثالث، إنه يقعد بالإيجار، يقولوا له بقى خلاص ما تبيش تبيع أنت، إيجار الحوش هذا مثلا 1000 دينار، حصتك أنت 250، أعطي لبقية الورثة 750 وقعد هيك الآن راضيين، لأنه ياخذوا في مقابل. أما أنك لا تبي تشري حصة الجميع ولا تبي تأجر ولا تبي تبيع، هنا تقع في الحرام. البقية لهم أن يطالبوا بقسمة الميراث جبرا، يرفع الأمر للقضاء أني هذا ليش سألته، قال القضاء يعني يسوف هلبة، بدل يقسم في شهر ولا شهرين يخليك 4-5 سنين لين يكرهك أنك أنت مشيت له أصلا، وهذه حقيقة ومشكلة واقعة. القضاء في ليبيا يكره الناس انهم يمشوا له، خلاص انا تعاركت انا، تعال افصل قول انت عندك حق ولا ما عندكش حق، تعال اقول هذا فعلا هذا ميراث والتركة تقسم على 4 ولا 5 ولا 10 ولا اللي هو، واجبر من لا يريد البيع على البيع، هيك صح. أما أنا مثلا نبي نرفع الأمر للقضاء يقول لي الثاني تياه والله لي 10 سنين والعاشر واحد ثاني يقول لي لي 7 سنين وواحد خلوني حتى أنا معاش نمشي ونقعد في مشاكل أنا وخوتي. لكن اللي بنقول أنا الأخير أختم بهذه إن الذهاب إلى القضاء لا يعني الخصام بين الورثة ولا الأرحام راهو غاية ما في الأمر أني يعني أظن أن عندي حق وأنت تظن أن عندك حق رفعنا الأمر للقضاء باش يفصل بيننا. المفروض بعد ما يحكم لي ولا علي معاش نتعارك مع التاني. إحنا لا في مجتمعنا كان هذا رفع القضاء معناه ما يتحشمش والتانيين لابد ما يتعاركوا معاه ومعاش يكلموه ومعاش يزوروه وحتى كان متنا معاش يمشي في جنازتنا. هذا خطأ. هو أصل القضاء للفصل بين الناس لأن كان الناس ديما الحقيقة واضحة معاش يستحقوا لقضاء ولا يستحقوا لمفتي أصلا. لكن هذا لا يقع دائما الخصام موجود والأنبياء كلهم كانوا قضاة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى سليمان إلى داود يعني كانوا قضاء يخبرون الناس بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام. المفتي يخبر الناس بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام. وهذا لاش قلنا دار الإفتاء ما دام قولها مش ملزم لا تستطيع أن تفتي أحد الخصمين ولما يفتي القاضي بقول غير قول دار الإفتاء يجي هذا يحتج على القاضي. لا ما تحتجش على القاضي بكلام دار الإفتاء تحتج على دار الإفتاء بكلام القاضي لأن القاضي حكم أقوى من حكم دار الإفتاء. نحكي في تنزيله على الواقع مش في العلم راهو في تنزيله على الواقع. القاضي قال لمرأة هذه طلقت ودار الإفتاء قالت ما طلقتش لو يلقوهم مع بعضهم القضاء يحبسوهم. لكن بالعكس القاضي قال ما طلقتش ودار الإفتاء قال طلقت لو لقوهم مع بعضهم دار الإفتاء ما عندهم ما تدير لهم راهو. هذا لاش حكم القاضي ملزم وحكم المفتي غير ملزم. بهذا أكون قد وصلت إلى نهاية هذه الحلقة. فإن كان صوابا فمن الله وحده وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ألتقيكم في حلقات أخرى بحول الله وتوفيقه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا، سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
3: هو حديث إزرة المؤمن صافي صقيه وما تحت الكعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي من يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
2: جميل،
3: نعم، مقصود به التكبر، خيال التكبر، يعني زمان قديما يعني يجر ثوبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء أو من باب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس، يعني زي ما يقولوا معي، لأن في ذاك الوقت كما مر بنا بالآثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته، أو كلكم يجدوا ثوبين صلى الله عليه وسلم، في ما عندناش إلا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي لما كان واليا على البصرة والكوفة، والله لما اشتكوا إلى عمر الخطاب أدركت سعد بن وقاص، قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت، يعني قال والله على ما أذكر قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت، يعني هذا حتى بعد فتحة الفتوح، يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني. فالكلام مربوط ببعض يا شيخ، يعني الحديث يجر حديث، ونص يجر نصا، وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس، لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال و ويعفص فيه برجليه، يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبالي إنسان هيك درويش، سميها ما شئت يعني. ليس خيالا، لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب، هل تظن أنت شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي، به بتقول لا شيخ خلينا من العرف كذا، هو مش كل العرف، هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جره خيلان،
2: حملوا الأحاديث على بعضها
3: بالضبط، يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق، فحمل المقيد هذا على المطلق، يعني قالوا إن المراد به كما قلت أن هذا هو المراد، ومنهم الإمام أحمد والإمام الشافعي وغيره. فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر. فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس، وتفعل ذلك سنة فلا بأس، يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبره من أهل النار أو يعني، فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أخ أني أقل ما يقال فيه أنها مسألة خلاف، يعني هناك من ذهب إلى الوجوب، هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده، ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلزمني بقول واحد على أنه حرام، وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه شيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب، إما له أجران وإما له أجر. وعامة الناس الآن، أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبرا، مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول، واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء؟ أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم، أم نحن أحرص على ديننا منهم؟ إمام مالك يقول، إمام مالك رضي الله عنه يقول: لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس، هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة، الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم. الشيخ
2: شيخنا بارك الله فيكم.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روحه، ولذلك تارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوه، يحمل على الوجوه، ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وأسبوعا بعد أسبوع، ويوما بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص يلزم لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، حيش ولدات أمك شاد الرحم، وأنت بالقبر، الوراء ما فيش، ماشي قدامي، كل خطوة تخطوها، هذه الخطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ اللي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبول أو غير مقبول، نجم توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روحك كرجل آخر، لقيت روحك زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روحك حتى في سهر شوال وسهر القعدة ذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن الفاكتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى هذه الليالي، هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة النصوح، ما هي التوبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها، تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله، خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يأمن الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس إما الجنة أو النار.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد بلغنا الفصل 20 من الباب الثاني من القسم الأول من كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. وفي هذا الفصل يتكلم المؤلف عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته وصدقه، فهو يقرن جملة أوصاف في هذا الموضوع أو في هذا الفصل من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ذات نسب واتصال ببعضها، إلا أنه لم يعرفها، وقد سبق من منهجه في بعض الفصول المتقدمة أنه يورد بعض الصفات والشمائل ويعرفها كما فعل في حديثه في فصل سابق عن شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونجدته. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما عدله صلى الله عليه وسلم وأمانته وعفته.
0: العدل كما عرفه الخفاجي في نسيم الرياض هو الحكم وفق الحق بمنهج الصدق. حكم النبي صلى الله عليه وسلم وفق الحق بمنهج الصدق، والصدق هو مطابقة الكلام للواقع، وأما الأمانة فهي الوفاء وهي ضد الخيانة، كما أن الصدق ضد الكذب، والعدل ضد الظلم. أما العفة أو العفاف فهي الكف عما لا يجل الإنسان ولا يجمل به.

0: أن يكف عنه، وذلك هو العفة أو العفاف. نعم.
1: وصدق لهجته،
0: وصدق لهجة النبي صلى الله عليه وسلم صدق منطقه ولسانه، فهو كما هو معلوم صادق، والصدق من أوصافه الثابتة له كما هي ثابتة لكل الأنبياء والمرسلين.
1: فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس،
0: فكان صلى الله عليه وسلم آمن الناس، يعني بناء على ما ذكر المؤلف من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عادلا وكان أمينا وكان عفيفا وكان صادق اللسان، رتب على ذلك أوصافا له بأنه آمن الناس. وآمن الناس يعني أعظمهم أمنا وأمانا، فمن دخل في أمن النبي صلى الله عليه وسلم وحمايته فهو مأمون، ومن أدى له الأمانة وأودع عنده أمانة كانت محفوظة غير مضيعة. ولفظ آمن، آمن الناس، لفظ صيغة تفضيل على وزن أفعل، كما نقول أو كما سيبين المؤلف أعدلهم وأعفهم، فآمنهم يعني أكثرهم وأعظمهم أمنا وأمانة، فهو صيغة تفضيل. وأصل اشتقاقهم من الفعل الثلاثي أمن، أمن أمنا، فالمصدر الأمن حروفه الأصلية هي الهمزة والميم والنون، وصيغ منه على وزن أفعل بزيادة همزة في أوله قبل الهمزة الأصلية، فصار من الناحية الصرفية أأمن الناس، أأمن، أأمن الناس، أأمن. الهمزة الأولى هي همزة أفعل كما تقول أكرم وأشرف وأعظم، والهمزة الأخرى هي التي من أصل الكلمة الموجودة في المصدر أمن وفي الفعل الماضي أمن. وفي هذه الحال تلتقي همزتان في أول الكلمة، الأولى مفتوحة والثانية، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فالحكم في العربية أن تبدل الثانية ألفا رأسا، لا غير ذلك، فتبدل الثانية ألفا كما نقول من أتى أتى ثم ننطقها آتى، وهكذا آمن تصبح آمن الناس، فهو آمن الناس. وهذا الإبدال للهمزة الثانية الساكنة بعد الفتحة ألفا متفق عليه عند كل العرب وعند كل النحاة وعند كل القراء، ولهذا قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. فإذا التقت همزتان في أول الكلمة، الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، أبدلت الثانية ألفا، وإذا كانت الأولى مضمومة والثانية ساكنة أبدلت الثانية واوا، مثل أوتي أصلها أؤتي، وإذا كانت الأولى مكسورة والثانية ساكنة أبدلت ياء، مثل إيناس من الفعل أأنس يصير

0: وآنس ومنه المصدر إئناسا، فتبدل الثانية بعد المكسورة ياء وتصبح إيناسا. هذه مسألة صرفية شائعة في العربية، ما ينبغي لطلبة اللغة أن يغفلوا عنها.
1: وأعدل الناس وأعف الناس وأصدقهم لهجة منذ كان.
0: وأصدقهم لهجة
1: منذ كان.
0: منذ كان، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم متصفا بهذه الصفات منذ كان، أي منذ وجد على وجه الأرض، منذ أن خلق، لأنه مجبول عليها ومفطور عليها. فهذه الصفات ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، خلقه الله عليها وفطره عليها، ولم يكتسبها بالتعليم كما هو حال كثير من الناس، أو كما هو حال الناس.
1: اعترف له بذلك محادوه.
0: اعترف له بذلك، بهذه الصفات النبيلة، محادوه. ومحادوه يعني مخالفوه، من الفعل حاد، يحاد، أو حاد يحاد ويحادد. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يحادون، والدال مشددة، وهذا يعني أنها دالان، وأصل الفعل يحادد. والفعل يحادد الذي أصله الثلاثي الحاء والدال والدال، والألف هذه لإعطاء صيغة من صيغ أوزان الفعل المزيد. فاجتمع في يحادون دالان، وأصل الفعل، أصل الدال الأولى مكسورة، لأن الفعل المضارع يحادد. لكن يجوز في العربية حينما يجتمع مثلان أن يفك الإدغام وأن يدغم المثلان، يدغم المثلان وهما الدال والدال هنا، أو يفك كل منهما عن الآخر. ويحادد على وزن يفاعل الدال مكسورة، فلا بد من الفك هنا. ولكن يجوز في العربية تسكين المتحرك من المثلين، تسكين الأول من المثلين، وإدغامه في المثل الثاني، مثله الثاني، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قرئ يرتدد وقرئ يرتد، فيرتدد على وزن يفتعل الدال مكسورة، ولكن تسكن لأجل الإدغام في الثاني فيقرأ يرتد.
1: اعترف له بذلك محادوه وعداه، وكان يسمى قبل نبوته الأمين. قال ابن إسحاق: كان يسمى الأمين بما جمع الله فيه من الأخلاق الصالحة. وقال تعالى: مطاع ثم أمين.
0: النبي صلى الله عليه وسلم كان أميناً، وهذه الأمانة عرفها أهل مكة فلقبوه بها، وأثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في قوله في سورة التكوير في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: مطاع ثم أمين. ومطاع معناها مكرم، والأمين أي المؤتمن. وبعض المفسرين قالوا بأن هذا الوصف لجبريل عليه السلام، فالمفسرون منهم من يجعله للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يجعله لجبريل عليه السلام أمين الوحي.
1: أكثر المفسرين على أنه محمد صلى الله عليه وسلم، ولما اختلفت قريش وتحازبت عند بناء الكعبة.
0: قريش هم سكان الحرم وقطانه، كان لهم شرف رعاية الحرم وحمايته، واستخدام العرب إليه لعمارته، مع ما أحدثوه في الملة الحنيفية التي بعث بها إبراهيم عليه السلام من بعض التحريف والتبديل لنسك الحج وما يتعلق بالبيت الحرام. ومع ذلك كانوا يعرفون للبيت حرمته، ولهذا حينما تهدمت الكعبة وأرادوا وبنوها من جديد وبلغوا موضع الحجر الأسود وأرادوا أن يضعوه مكانه، تخاصمت القبائل والبطون وفروع قريش في أن يظفر كل واحد منهم أو كل قبيل منهم بوضع الحجر الأسود مكانه، وكادوا يقتتلون، ولكن الله سبحانه وتعالى ألهمهم إلى أن يتفقوا على أن يحكموا أول داخل عليهم في صبيحة يوم من الأيام، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على علم بذلك، فوجهه الله سبحانه وتعالى إلى أن يكون أول داخل إلى البيت الحرام في ذاك اليوم الذي اتفقوا على أن يحكموا فيه أول داخل. فلما رأوه ابتهجوا وقالوا: هذا الأمين، رضينا بحكمه. قال مؤرخ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم: وقع ذلك وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة قبل أن يبعث ب5 سنين. فلما قدموه لأن يحكم بينهم في وضع الحجر الأسعد، وفقه الله سبحانه وتعالى إلى أن يطرح الرداء على الأرض ويضع عليه الحجر، ويقول لزعمائهم ويأمر زعماءهم أن يمسكوا بأطراف الرداء ويرفعوه إلى أعلى، فيكونون بذلك قد اشتركوا في شرف رفع الحجر. ثم أخذه صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة وأثبته في مكانه، فحل بذلك معضلة كبرى كادت أن تذهب بالبيت الحرام. فالله سبحانه وتعالى حمى بيته من أن تسفك فيه دماء قريش ودماء العرب في ذلك الوقت بهذا الرأي الوجيه السديد الذي أبلاه النبي صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا اليوم نحن العرب والليبيين على وجه الخصوص إلى أن نظفر برأي سديد نحتكم إليه ونحقن دماءنا ونحفظ بلداننا التي يتربص بها المجرمون من كل حدب وصوب.

0: ولما اختلفت قريش وتحازبت عند بناء الكعبة في من يضع الحجر حكموا أول داخل عليهم، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل، وذلك قبل نبوته، فقالوا هذا محمد هذا الأمين قد رضينا به. وعن الربيع بن خثيم كان يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية قبل الإسلام.
1: الربيع بن خثيم تابعي أدرك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عام 61 وقيل عام 63 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يروي هذا الخبر وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحاكم إليه في الجاهلية قبل الإسلام، ويتحاكم إليه يعني يأتيه الناس للاحتكام إليه والأخذ برأيه وفض المنازعات بينهم. والناس ليسوا سجدجا يحتكمون إلى كل واحد، فهم لعلمهم بسداد رأي النبي صلى الله عليه وسلم يحتكمون إليه. وقد جاء في الخبر أن هذا الاحتكام كان في الجاهلية وقبل الإسلام، وما قبل الإسلام هو الجاهلية، فالخبر أورد الجاهلية، نص على أن هذا الاحتكام في الجاهلية، وزاده تفسيراً بالقول قبل الإسلام. ويطلق لفظ الجاهلية حتى في الإسلام على من يصدر منه التصرف المشين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سب أحد أصحابه: إنك إمر فيك جاهلية. وقال بعض شراح الحديث: يحتمل أن يكون نسبه إلى الجهل لا إلى الجاهلية التي هي قبل الإسلام، فترة عبادة الأوثان وتحريف مناسك البيت الحرام والبعد عن الشريعة والدين والإشراك بالله جل وعلا.
0: وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أنه أمين في السماء عند الله سبحانه وتعالى وعند الملائكة، وأمين في الأرض عند المؤمنين. وهذا فيه بيان لوصف الإنسان لما يتصف به مع القسم، وهو جائز عند العلماء، لا يعد من الثناء على النفس، وإنما هو إبراز لحقائق يتجاهلها وينكرها بعض الناس. فمن كان فيه من الصفات والمثل الحسنة ما أراد أن يفحم غيره من طاعنيه والمنكرين عليه له ذلك، لا للتعالي والتفاخر ولإبداء الاحتقار لغيره، فمتى فعل الإنسان ذلك من أجل إظهار حقيقته والتعريف بنفسه لما يراه من الإنكار عليه والتكذيب له يجوز له ذلك. وهذا هو الدليل والشاهد الذي نص عليه العلماء.
0: حدثنا أبو علي الصدفي الحافظ بقراءة عليه، حدثنا أبو الفضل بن خيرون.
1: أبو علي الحسين الصدفي أو ابن سكرة كما تقدم في بعض الدروس، وابن حيون، متوفى عام 14 بعد 500، قتل شهيدا في غزوة قتندة كما ذكر القاضي عياض في كتابه الذي بين فيه، جعله فهرسا لشيوخه وهو الغنية، ويصفه في كثير من الواضع بالشهيد. وبين القاضي عياض أن تلقي هذا الحديث التالي الذي يرويه الإمام الترمذي تلقاه بهذا السند قراءة على شيخه الصدفي الذي رواه هو عن ابن خيرون، وابن خيرون متوفى عام 488 للهجرة.
0: حدثنا أبو يعلى ابن زوج الحرة.
1: أبو يعلى الملقب بابن زوج الحرة متوفى عام 458. نعم.
0: حدثنا أبو علي السنجي.
1: وأبو علي السنجي شيخه متوفى عام 427.
0: حدثنا محمد بن محبوب المروزي، حدثنا أبو عيسى الحافظ.
1: عيسى الحافظ هو الإمام الترمذي رحمه الله المتوفى عام 279.
0: حدثنا أبو كريب، حدثنا معاوية بن هشام.
1: معاوية بن هشام متوفى عام 127.
0: عن سفيان عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به، فأنزل الله تعالى: فإنهم لا يكذبونك.
1: هذا الحديث فيه بيان إلى أن أبا جهل وهو ألد خصوم النبي صلى الله عليه وسلم وخصوم الإسلام وأشدهم عداوة للمسلمين، يخبر الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أن أبا جهل مع حالته هذه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إننا لا نكذبك، يعني أنت صادق مصدق، لا أحد يستطيع أن يطعن في صدقك، ولكن التكذيب متوجه من أبي جهل وغيره من صناديد قريش لما جاء به، والذي جاء به هو الإسلام، الإسلام بأركانه الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام، والإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالتكذيب بما جاء به، وكيف يقبل هذا الكلام عاقل إذا كان المبلغ رجل ثقة وصدوق ولا يتطرق إليه الشك في صدقه، كيف يتهم بكذب ما جاء به إلا من باب العناد، العناد والإصرار على الكفر والعياذ بالله وعدم التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، هو هذا الدافع إلى ذلك. قال القاضي عياض: فأنزل الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك. وعلى هذا المعنى يكون لا ينسبون الكذب إليك، لا ينسبون الكذب إليك، فأنت صادق مصدق، ولكن ما جئت به لا يقبلونه ويردونه جحودا ونكرا وظلما وعدوانا. وقرأت الآية عند العشرة الكسائي ونافع وأبو جعفر: لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك. قال بعض المفسرين: لا يكذبونك بمعنى لا يجدونك كاذبا، ولا يكذبونك لا ينسبونك إلى الكذب. وقال بعضهم: المعنى واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق مصدق ليس بكاذب ولا ينسب إلى الكذب، كما جاء في رواية أخرى أوردها المؤلف بعد إشارته وذكره لهذه الآية من سورة الأنعام.
0: وروى غيره: لا نكذبك وما أنت فينا بمكذب.
1: وروى غيره، يعني غير الإمام الترمذي: لا نكذبك ولا أنت عندنا بمكذب، لست كذابا.
0: وقيل إن الأخنس بن شريق لقي أبا جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم، ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامنا، تخبرني عن محمد صادق هو أم كاذب؟
1: الأخنس بن شريق من صناديد قريش، اختلف العلماء في إسلامه، فمنهم من قال مات على الكفر، ومنهم من قال إنه أسلم، وما جاء في خبر أنه أحرق بعض زروع المسلمين إنما هو يكون ارتدادا ثم عاد بعده إلى الإسلام. وقد أورد الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة اسمه وعده من الصحابة، وقال إن بعض من جمع أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عده وأثبته، وأورد الشك في إسلامه. وبعض طلبة العلم يتلفظون بشريق بصيغة تصغير شريق، والمثبت هو شريق على وزن فعيل، واسمه أبي، والأخنس كنية له. قيل إنه في يوم بدر نجا من الموت، واتهمه قومه بأنه أخنس وأخفى نفسه فلم يدركه المسلمون. الأخنس بن شريق يسأل أبا جهل وهما منفردان ليس معهما أحد عن صدق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وهذا يبين استعداده للإسلام والدخول فيه. فسأل أبا جهل ليخبره بما هو على يقين به، فماذا أجابه؟
0: فقال أبو جهل: والله إن محمداً لصادق وما كذب محمد قط.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه، إجابة شافية. وهذا شأن العرب في جاهليتهم، حتى وإن اختلفوا وتكاذبوا وكذب بعضهم بعضاً وتحاربوا إلى غير ذلك، إلا أنهم حينما يسألون يجيبون بما يعلمونه حقاً وصدقاً. هذه شهادة من رجل هلك في غزوة بدر ومات على الكفر والعياذ بالله،

0: وسأل هرقل عنه أبا سفيان فقال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. وقال النضر بن الحارث لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا.
1: يعني نقف عند سؤال هرقل وهو ملك الروم لمعاوية بن أبي سفيان وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بعد فتح مكة وكان من رجالات قريش، وهو الذي نجا بتجارتها في غزوة بدر، وهو الذي خرج يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الفاتحين لمكة ويستأمن لمكة وأهلها، وأسلم في لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان قبل إسلامه يتاجر بأموال قريش إلى الشام. في إحدى الرحلتين اللتين ذكرهما القرآن، رحلة الشتاء والصيف، فرحلة الشتاء جنوبا إلى اليمن حيث ينضج محصول الفصل الموسمي الذي أمطاره في فصل الصيف، ورحلة الصيف إلى الشام حيث ينضج محصول الشتاء لهبوب الرياح الغربية العكسية الممطرة. فرجل بمنزلة أبي سفيان يعرف الروم منزلته، فحينما ظهر خبر النبي صلى الله عليه وسلم وانتشر خبر بعثته ودخول الناس في الإسلام، أرادت الروم أن تعرف من هذا الرسول، فما كان من هرقل إلا أن أرسل يطلب أبا سفيان ويسأله، فسأله فأجابه بما هو حق. وكان سؤال هرقل سؤالا ذكيا يدل على معرفة بأوصاف النبيين، فسأله عما يعرفونه عنه في حياته قبل البعثة، هل جربوا عليه كذبا أو خيانة؟ فإنه إن لم يجرب عليه شيء من ذلك دل على أن ما جاء به حق وصدق، وأجابه سفيان بما هو حاصل فعلا دون لف ولا دوران كما يقولون بلغة اليوم، وبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم وشهد له بعلو نسبه. فهذا أو هذه الشهادة أثبته الإمام البخاري في صحيحه.
0: وقال النضر بن الحارث لقريش: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر.
1: النضر بن الحارث أحد صناديد قريش، وهو الذي كان يأتي بما يعرف بأساطير الجاهلية التي تروى عن الأمم المعاصرة للعرب، فيقرأها في المسجد الحرام بصوت عال ليشوش على النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته للقرآن فلا يسمعه الناس. وهذا الظالم الأتيم لقي مصرعه في غزوة بدر بعد أن أسر، ولكنه مع ذلك يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخبر الذي يريده ابن إسحاق والبيهقي من طريق ابن عباس، عن طريق ابن عباس. فهذا الخبر يشهد فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون ساحراً كما يدعى عليه، لأنهم عرفوه حدثاً أي غلاماً قبل أن ينبت الشعر في لحيته عليه الصلاة والسلام، ما جربوا عليه كذباً ولا خيانة ولا اتهم بشيء من الزور والبهتان، ولا عرف عنه ما يفعله السحرة ويتهيئون له ويستعدون له من عمل المنكرات لتستجيب لهم الشياطين وتعينهم على فعل السحر المحرم. قال: حتى إذا نبت الشعر في صدغيه قلتم ساحر، يعني بعد أن كبر وصار رجلا وبلغ سن الكهولة دعيتم عليه ذلك. والصدغ هو العظم الذي بجانب الأذن، وفيه يستكن بعض الأذن، الأذن جزءها الخارجي هذا الذي يعرف بصوان الأذن، أما بقيتها فهو في الداخل وراء هذا الصدغ تستكن وتحتمي بعظمه، ومنها العظيمات الثلاث المعروفة بالمطرقة والركاب والسندان، كما بعد ذلك الأذن الداخلية التي هي القوقعة التي يبلغها الصوت والكلام فتتحول فيتحول الصوت والكلام منها إلى مخ الإنسان وعقله، فالنضر ابن الحارث مع أنه لم يسلم إلا أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ساحرا، وهذه شهادة كما قال الشاعر: والفضل ما شهدت به الأعداء، هذا عدو لدود ومع ذلك يشهد بنفي السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما شهد أبو جهل في الخبر السابق نفى كذب النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت صدقه.
0: وفي الحديث: ما لمست يده يد امرأة قط لا يملك رقها.
1: ما لمست يده يد امرأة قط يملك رقها. اللمس والمس معلوم هو التحسس بالبشر الخارجية لليد ونحوها، و النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه الرجال بالمصافحة ويبايعه النساء ولكن بدونها بالكلام فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يلمس إلا من كانت زوجة له أو محرمة. بل إنه يعظم خطر لمس الرجال ومسهم ومصافحتهم للنساء، ويبين أن من يفعل ذلك كان أهون عليه لو أصيب بمخيط في بعض جسده لشدة حرمة هذه المصافحة بين غير المحارم والأزواج وغير الأزواج. وفي هذا الأثر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح امرأة لا يملك رقها، وقالوا في رق المرأة المراد به تزويجها، يعني المرأة إذا زوجت هو هذا المعبر عنه برقها. فالتزويج كما جاء في بعض الآثار هو رق المرأة، لأنها تصبح بالنسبة للرجل محل معاشرة شرعية، بدون التزويج لا تتم. والمسلمون عليهم أن يعظموا أمر الزواج والعلاقات الاجتماعية المحترمة المبنية على العلاقة الزوجية، لما ينشأ عنها من هدوء النفس وطمأنينتها والذرية الصالحة والعلاقة الطيبة، وألا ينساق وراء المفاسد الكبيرة التي ما زالت تأتي بها الأخبار من أقاصي الغرب وأدنيه، تبين الاستهتار في الحياة الزوجية واحتقار الزواج والعبث به وتحويله إلى مجرد بهيمية ترد الناس إلى حياة الغاب يعتدي فيها القوي على الضعيف، وتختلط الأنساب وتفسد الحياة جملة وتفصيلا، لما يكون ناشئا عن الإضرار بالزواج من عدوان الناس بعضهم على بعض وهتك القيم الخلقية النبيلة التي شرف الله بها الناس.
0: وفي حديث علي في وصفه صلى الله عليه وسلم أصدق الناس لهجة، وقال في الصحيح: ويحك فمن يعدل إن لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أعدل. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه.
1: الحديث الأول يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يعني لم تعجبه قسمة النبي صلى الله عليه وسلم: أعدل يا محمد. فيقول له: إن لم أعدل فمن يعدل. يروى الحديث بلفظ المتكلم ولفظ المخاطب: خبت وخبت. وقيل إن الموقف هذا كان للخويصرة الذي نشأ عنه الخوارج والمارقين عن الدين. والسيدة عائشة تقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين اثنين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقد تقدم معنا الحديث وأن الشراح قالوا التخيير هنا ربما من الناس لا من الله، لأن الله لا يخير بين الإثم وغيره، لا يخير نبيه صلى الله عليه وسلم بين الإثم وغيره، وإنما التخيير هنا من الناس، كمن يعرض عليه من الكفار أن يؤمن بعض النهار ويكفر ببعض في بعضه الآخر، وهكذا من عروض أهل الجاهلية للنبي صلى الله عليه وسلم ليكف عن تحقير آلهتهم. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال

الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

لأجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه.

وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض

طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم

وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا